انا قلت له بعدي مسلبين ما حسبالها في دوره ابكي وشوبك تسكي انا قلت له بعدي مسلبين

العرش يا رب. يلا فيك يا رب، قبل اياتك. تخيل مولاتك زينب، يا زينب جمعانا كلنا بخير، جمعانا. الموافق محمد الفهداوي.

0: سوت بعد زينب؟
1: قمت احكي ويا دموعك قلل العين موضوعك قمت احكي ويا دموعك وقلل

صدره نرجعي ضلوع صدرك الهني شمسوي بابن الحافر ولا يوم العاشر.

احنا كسر قلبي من اخذ مني المهد ابنه.

عشيرة.

خطره وناري بوسط شبده بوسط شبده ودعن اخوي الموت والعبره خنقت صوته

0: ينتقل العباس بن علي عليهما السلام من جيل إلى جيل، ليس كتراث للإنسانية فحسب، بل كعامل مساعد لضمير البشرية. كلما عصفت به أزمة المطر العليا، لذا لأبي الفضل حضور يومي في حياة الملايين من الناس، وهو وسيلتهم في الحصول على الحوائج وقدوتهم في البحث عن الغايات.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: أنا العقيلة يا يزيد أو لا تحاجيني، افني الأرض لو للسما بس ترتفع عيني. أنا العقيلة يا يزيد ولا تحاجيني، افني الأرض لو

علي وتدري علي شي يسوي من يغضب، وانا مثل طابعه وحذاري من غضب زينب. عودي علي وتدري علي شي يسوي من يغضب، وانا مثل طابعه وحذاري

مجلسك شني جبل راسي زينب أنا ورغم اليسر ما هبطت راسي عزمي ثبت وبمجلسك شني

ختم القصيدة ما لدي تعبك طويلة خلينا أكملها بلا إعادة. هاي أنا زينة.

يزيد وبعد هي ما تقدر ومهما تحاول قدرك تصونه لأن الله خالق طينتك من شجرة ملعونة ما تقدر ومهما تحاول قدرك تصونه لأن الله

الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يرد معالم دين الله إلى المجتمع، إلى الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية. أراد أن يقيم ما تعطل من حدود الله على يد يزيد بن معاوية، ثم كان هدفه الأهم أن يأمن المظلومون. السيد عباس الموسوي قدس سره.

ايدها زينب الليلة زينب تحرس العيلة زينب الليلة من عقب الاخوة حرمة وحدة من عقب الاخوة حرمة وحدة من يساعدها

ايدها زينب الليلة. اي بعد هلا هلا زينب زينب الليلة زينب تحرس العيلة من عقب الاخوة من عقب الاخوة حرمه واحد من يساعدها من يساعد أغاتي إلى المرحوم الشيخ عبد النبير المرشد العدل.

مين يساعد زينب الليلة زينب مأجور موفق تحرسينا زينب الليلة تحرس العيلة من عقب الأخوة حرمة وحدها حرمة وحد من يساعدها

هذا هي بعد. هل هل تحرس العيلة زينب الليلة زينب تحرس العيلة اي بعد روح من عقب الاخوة من عقب الاخوة حرمة واحد من يساعدها

ايدها زينب الليله تحرس العيله. الله يحفظكم زينب الليله. تحرس العيله من عقب الاخوه، من عقب الاخوه حرمه واحد من يساعده، من يساعده.

0: العباس عليه السلام حلم البطولة في كل مجتمع ممزق بين الحق والباطل، ووعد بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والكفر. فكما كان سيف الحسين عليه السلام أطول سيوف الحق في التاريخ، فإن راية العباس كانت أرفع رايات العدالة فيه.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

سر الحب الحسيني يتفسر من يقيني، كاتب كلمة بجبيني ما عوفك يا حسين.

حبك لأهل العقول وجهك بأربع فصول حسين حسين وجهك بأربع فصول والعسل عنك يقول والعسل

صوتك انت اللي مخلي الفرات العطش بشفاف الأمات.

حقك شكرا لله قلته أمنيتي حصلته أم الزهرة شفتها وتنادي يا حسين شكرا

0: إن مأساة مصرع الحسين بن علي تشكل أساساً لآلاف المسرحيات الفاجعة. العالم الإنثروبولوجي الأمريكي كارلتون كون.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: الرابعة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
0: قالوا في الحسين.

كل ما في عالمنا اليوم من إسلام ومسلمين بالمعنى الصحيح، فإنهما مدينان في البقاء لفضل ثورة الحسين عليه السلام، وإن بقاءهما أهم ثمرات تلك الثورة. الشيخ عبد الوهاب الكاشي من كتابه مأساة الحسين.

0: قبل اللي يحرقون.
1: تصل أقاتل ممنون وخادم شاعرها خادم الحسين المخلص الموفق أحطان الحسناوي أقاتل

اسمع اسمع سوالف زين ابويا ابو امير المؤمنين بهاي الليل. يا علي ما عندي كافل ردتك بداله تجينا من الظهر، عباس اخويا بعمد راسه مهشمينه والهشام

ابو فاضل جمع وش قال لي يا حيدر بعد، ايش قال لي يا حيدر بعد اليوم عنك علي.

شايرحم حميد شلون شايرحم رقي موقف رقي شقد صعب من الظما من الرعب تنسمع دقات القلب ولازمه من الخوف ديك

علي يا علي أم الرضيعة على النجف شبحت جفنها

شو تريد أم الرضيع؟ شو تريد بهاي الليلة؟ تريد بس شف ماي منك ديرة فوق شفاف ابنها، بلكي عبد الله يفز.

صالية. ممنون ممنون ممنون بالخدمة غاتي قحطان الحسناوي. حسين وين حسين؟ حسين

حسين ما يقدر يجينا، ابويا يا علي ما يقدر يجينا، الطشار الطشار

صدره طلع من ظهر ابو اليمه، الحافر ثقيل ومن سحق، كم ضلع ابويا اسمع تطق، صدره على الظهر انطبق، صدره على ظهر انطبق.

قلبه. مؤلمة هاي الأبيات، مؤلمة هاي الكلمات. أو شمر على القافة قلبه ويضرب أثناء

0: واصل من آخر سهم رتك. شوي أعلى. قبل اللي يحرقون.
1: تصلي يا حبيبي.

شي يصير بيها شي يصير بيها ابوي شي يصير بيها يا علي هاي العيال خيامها توقع عليها او هاي دمت ينضح متنها وذيج مجويات دي او

وصل من آخر سهم رتك. قبل اللي يحرقون

0: وتسلب والحكي يختلف عن الشوف بويا الوضع مرعب ما جيت وتشوف الوضيع مذبوح حتى ليرتضيع أو تلقى ضلع شابق ضلع يا علي المحنة خطيرة بأرض وادي الغاضرية.
1: في اللحظات الأخيرة قبل استشهاد العباس بن علي عليه السلام سبقته أعضاؤه إلى الجنة وتقطعت أوصاله قبل أن تتقطع أنفاسه، فأعطى الله يديه ثم عينيه ثم هامته، وبتلك الشهادة المتميزة تحول من شخص إلى شاخص، ومن مؤمن إلى رمز للإيمان، ومن بطل إلى رمز للبطولات. لا السيف الذي قطع يده، ولا السهم الذي مزق عينه، ولا العمود الذي فلق هامته، ولا كل محاولات التشويه التي طالت قضيته استطاعت أن تؤثر على روحه الهائجة بالمثل العليا، وأن تؤثر على فحولته العارمة ضد الطغيان.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

حوام على ملعب ورجاله، حوام على ملعب ورجاله.

أصبح اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي، وهو العاشر من محرم، يوم حداد ونواح عند المسلمين. ففي مثل هذا اليوم من كل عام تمثل مأساة النضال الباسل والحدث الموجع الذي وقع للإمام الشهيد. وغدت كربلاء من الأماكن المقدسة في العالم، وأصبح يوم كربلاء وثأر الحسين صيحة الاستنفار في مناهضة الظلم. المستشرق الأمريكي فيليب هيري.

0: كوشي مات الناس تدرش جيراني ما كان ذاك انا العباس تدرش جيراني
1: من جاء

غارة وعمك يا علي بيّنت بيك السماء. أقاتل وأفكر بيك ورسمك وظل أبكيك، أقاتل وأفكر بيك ورسمك وظل أبكيك من كل جهاتك، لو طعنة رمح لو سيهم ناس حالات.

وعمك يا علي بينت بك أسره.

وظل أبكيك من كل جهاتك لو طعمت رميح لو سيف نازف حلاتك مو دم نازف التحساس خسرتك وعوضك.

بعد انقسم نصي افكر بخويا حسين وعاد انقسم نصي قطعة وريدك في ريحة رسول الله قطعة وريدك في ريحة رسول الله والكسرة ويدك من كسر الضليع هساس والكسرة ويدك من كسر الضليع هساس خسرتك خسرتك.

أفكر بأخويا حسين فؤاد انقسم نصين، أفكر بأخويا حسين فؤاد انقسم نصين، قطعة وريدك بريحة رسول الله، قطعة وريدك كسر ويدك من كسر الضلع هساس، خسرتك وعوضك بيه.

0: محل تخاصر يا مكي وصاحي ولد يا بني. قولها انت خاصر يا مكي وصاحي ولد يا
1: ابوك اهل طولك طاح الحقل عليكم صاح ابوك اهل طولك طاح الحقل

كل نهار ينهى اضع لسانك فوق لساني لما نقال يجري بزمانك لو يعطش يموت الياس اضع

ليتنا احرق في خطة حنين النوم تشوفك ورد مسحوب في خطة حنين النوم تشوفك ورد مسحوب ليشعل عين

يشعل عينك من الدوس اثر موجود يا من جبينك نعمة من الله ما تنداس الله خسرتك وعوضك

عباس.

ملعوب عداوة وحقد مدفون طبعهم إرث ملعوب عداوة وحقد مدفون عدهم وراثة جينات الكفر بالله ولد الخباثة طاحوا وإحنا تاج الراس

شاب. هلا هلا يا عمي الذبحك مجنون لو عاقل

يريد يطير إذا مش قبل الإشارة راسه سلين قطعون طعم المرارة.

0: و الجبل يريد يطير إذا بالسماء يصير الجبل يريد يطير.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل

الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومه

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى

واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد

ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

النصف. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم.

الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمت

رزقاً لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر

ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجنون

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى

وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفمن

بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف.

لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ

أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم.

من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم

جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة

وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.

ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.

فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها

هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة

واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك

وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب

هو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله

أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض

وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ۗ

ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.

به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين.

ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب

وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل. بسم

شهر ليس كمثله شهر، سكبت فيه الدماء الزاكيات لتسقي شجرة الإسلام، فتكون أفياؤها أمانا لشيعة الحسين. فإنا نريد منك شفاعة يا ابن فاطمة، مجددين البيعة بالحزن والدموع.

وهل ثمة قلب لا يخشاه الحزن والألم حين يسمع حديثا عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها. المستشرق الإنجليزي إدوارد براون.

المكان هنا خطير وأخاف أن تشردوا مني في الليل. ما كان يجب أن نتأخر هكذا. لماذا كل هذا النباح؟ ماذا وجدت؟ انتظر، لا تقترب من هذا الثعلب. سأعرف إن كان ميتا أم أنها حيلة من حيله. ابتعد أيها الماكر، إنها طريقته في الصيد، يتظاهر بالموت فتأمن الفرائس وتقترب منه فينقض عليها. أسلوب غير شريف للحصول على الطعام، يذكرني بما فعله أصحاب السبت من جرم كبير. بالطبع لا تعرفون قصتهم، سأرويها لكم حتى تمضي ساعات هذا الليل الموحش.

0: انتبه لنفسك يا زوجي العزيز.
1: لا تخشي شيئا يا أيديل، إن حياتنا وأرزاقنا بيد الله وحده، رب موسى وهارون عليهما السلام.
0: الرياح شديدة اليوم والأمواج عالية، لماذا لا تؤخر الصيد يوما أو يومين؟
1: علينا أن نسعى حتى يكافئنا الله، ثم إن الأمواج العالية تعني صيدا وفيرا من الحيتان والأسماك.
0: سمحون، خذ هذا الطعام معك.
1: لا، معي ما يكفيني في الرحلة. كلي أنت بالهناء والشفاء.

0: استيقظ يا ميمون، استيقظ! لقد أبحر مركب سمحون وسيصيد الحيتان قبلك.
1: اتركيني يا حلاس، أريد أن أنام قليلا.
0: لا تكن كسولا يا رجل، لا تكن كسولا، لقد فرغ الطعام من بيتنا، يجب أن تعود بصيد وفير. ها؟ بصيد وفير.
2: سوف تكون أكبر الأسماك من نصيبي، وستعرفين قيمة زوجك ميمون شيخ الصيادين وكبيرهم في قرية آيلة.
0: عندما تعود بالأسماك الكبيرة ونبيعها، أريد أن أشتري حلية جديدة أتزين بها. ها؟
1: ألا يكفيك كل هذا الذهب؟

0: أين ذهب السمك يا عمون؟
1: لا أدري يا كبير الصيادين، ربما نحتاج إلى أن نبتعد أكثر في عرض البحر.
0: أكثر من هذا، إنني لا أرى الشاطئ. هل أنتم متأكدون أن الشباك سليمة؟
1: فحصتها بنفسي قبل الإبحار.
0: وما المشكلة إذن؟
1: ربما صاد سمحون السمك كله.
0: اقتربوا من قاربه لنرى كيف تسير معه الأمور.
1: العاصفة تشتد، أقترح أن نعود إلى الشاطئ.
0: قلت اقترب من قارب سمحون، نفذ الأمر.
1: اتجهوا شمالا إلى قارب سمحون، اتجهوا شمالا.
2: كيف لا تظهر سمكة واحدة؟
3: هذه إرادة الله يا شمحون يا أخي، على الصياد أن يبذل الجهد، أما الصيد نفسه فهو رزق من الله.
2: نحن لا نفعل شيئا يوم السبت كما تأمرنا شريعتنا، فلماذا يعاقبنا الله؟
3: هذا سؤال لا يليق. الله يمتحن عباده بالخير والشر أيضا، إنه امتحان الصبر، ويجب أن تكون شاكرا في كل الأحوال.
2: لماذا يقترب منا قارب ميمون هكذا؟
3: لعله يحتاج إلى مساعدة. مرحبا بك يا شيخ الصيادين.
0: أتسخر مني؟ إنني لم أصد شيئا.
3: وأنا مثلك.
0: لا أصدقك.
3: أنا لا أكذب يا أخي، العاصفة شديدة، هل نعود إلى القرية؟
0: عد أنت، لن أرجع إلا بصيد وفير.
3: قل إن شاء الله يا ميمون.

0: أهلا بك يا حلاس في كوخي المتواضع.
1: لن أطيل عليك في الكلام يا أختي. أنا أحتاج في الحقيقة إلى قليل من المال.
0: تعرفين ظروف القرية يا أختي، لقد عادت كل مراكب الصيادين خاوية، الكل يعاني نفس الأزمة.
1: أعرف، ولكن أولادي جوعى.
0: إن لدينا طعاماً يمكن أن نقتسمه.
1: هل أنت جادة؟
0: بالتأكيد، نحن جيران وأبناء قرية واحدة، ويجب أن نتكاتف في الظروف الصعبة.
1: سوف أرد لك قيمة هذا الطعام وأجزل لك العطاء عندما ينجح زوجي شيخ الصيادين في اقتناص أكبر الحيتان.
0: ألا تفكرين في بيع قطعة من حليك إلى أن تنفرج الأزمة؟
1: ما هذا التدخل في شؤون الآخرين؟ ها؟ الحسد رذيلة يا أختي، فتوبي إلى الله.
2: ما هذا؟ نار في يوم السبت؟
3: وما المانع؟
2: هذا حرام، تنهانا شريعة التوراة عن إشعال النار في يوم السبت، ولكن البرد شديد، تكاد أطرافنا تتجمد من البرودة. هيا لنذهب إلى المعبد حيث دفء القلب بالصلاة والتضرع إلى الله.
3: لن أترك هذا المكان الدافئ. أنت لست قائد مركبي لتأمرني يا سمحون، يأمرني فقط شيخ الصيادين ميمون.
2: كما تحب. وأنت يا شمحون،
4: قدماي تيبست من البرد يا سيدي، لا أستطيع النهوض، سامحني.
2: ليسامحكم الله. أما أنا فسأذهب إلى المعبد وأدعو ربي أن يزيح عنا البلاء ولا يعاقبنا بما يفعل السفهاء منا.

0: ميمون يا ميمون، هل ستمضي حياتك كلها نائما؟
1: اليوم السبت يوم التوقف عن العمل، لماذا توقظينني؟
0: الرجال سيذهبون جميعا إلى المعبد للصلاة طالبا للرزق.
1: أنا أتعبد هنا وأنا نائم.
0: معك حق، نوم الظالم عبادة.
1: هل قلت شيئا؟
0: أنا؟ لا، كنت أدعو لك بسعة الرزق.
1: بدلا من الدعاء أعدي لنا طعام الإفطار.
0: من أين؟ لا يوجد في بيتنا كسرة خبز.
1: توجد بعض الكسرات في بيوت الجيران.
0: لقد تسولت منهن جميعا، أصبحن يغلقن الأبواب في وجهي كلما رأينني قادمة.
2: انظر انظر يا شمخون، انظر.
3: لا أصدق، ما كل هذه الأسماك؟
2: إنها تكفي لإطعام قرية عاماً بأكمله. هيا بنا، هيا بنا لنصيدها.
4: هل جننت؟ اليوم هو السبت أيها الأحمق، ممنوع علينا الصيد في يوم السبت.
2: نعم نعم تذكرت، ولكنها فرصة.
4: وماذا سنقول لرب موسى عندما نلقاه؟ كنا ننتهز الفرصة؟
2: إننا جوع وفقراء، فقراء، ولن يغضب الله إذا نزلنا إلى الصيد في يوم التحريم.
3: هل تظن ذلك؟
5: ما رأيك أنت؟
6: اتقوا الله، ألا يكفيكم ما نحن فيه من ابتلاء؟ سنصيد في صباح الغد بإذن الله كما تأمر الشريعة.
7: ما أجمل المنظر في هذا المكان.
8: رغم أن المياه ليست شديدة العمق، ولكنني أرتاح أنا أيضاً هنا. ترى لماذا؟
7: لا أدري، أجد نفسي أتحرك إلى هنا في ليلة السبت، وذيلي يدفع الماء بسرعة وشوق، كأنني ذاهبة إلى حفل عشاء.
8: وأنا أيضاً، وبعد أن ينتهي يوم السبت أجدني قد كرهت المكان وأحاول الفرار منه بأقصى سرعة إلى أعماق المحيط.
7: نفس ما يحدث لي بالضبط، هل لديك تفسير؟
8: لا، ولماذا أبحث عن تفسير؟ لقد تعودت أن أفعل ما يحلو لي دون معرفة الأسباب.
7: معك حق، التفكير يضر الصحة.
8: هيا بنا نبتعد، الشمس تسقط في الماء.
2: أين ذهبت الأسماك؟ وأين ذهبت الأنواع الضخمة؟ لقد كنا نراها بأعيننا وهي تقفز في الماء.
9: لا أفهم كيف تختفي كل هذه الأسماك في لمح البصر.
2: هل نتوغل في داخل البحر أكثر يا سيدي؟
9: لا فائدة، فلنعد، هيا بنا. لقد اجتمعنا اليوم لنبحث هذه الظاهرة الخطيرة، ظاهرة اختفاء السمك. إن الشباك تعود من البحر وهي مبتلة بالماء المالح، ولا سمك هناك.
10: أحسنت التعبير يا سيدي.
0: إن الشتاء في هذا العام شديد البرودة، فمن أين نطعم أنفسنا وأبناءنا؟
4: الأسماك تتصرف كما لو كانت تغيظنا، إنها تظهر في اليوم الذي تعرف أن الصيد محرم فيه ثم تختفي بقية أيام الأسبوع.
9: هذا صحيح يا رجال، إن الأسماك تتحدانا.
6: اسمعوني يا أبناء قرية أيلة، إن الله يمتحننا بما يحدث، فلنصبر ولنجتهد في الخروج إلى البحر ولنستمر في محاولات الصيد. من يدري، عسى الله أن يرفع عنا البلاء ويوسع في أرزاقنا.
9: هذا استسلام يا سمحون، إن الأسماك تمكر بنا وتتعامل معنا بأكبر قدر من الغدر والخديعة، ولن نتركها تعبث بنا بعد اليوم.
11: ما معنى هذا الكلام؟
9: سوف نرى، سوف نرى.

0: لماذا جمعتنا يا شيخ الصيادين؟
1: حتى نحزم أمرنا ونحل مشكلة الطعام.
0: كيف؟ هل هذا بإمكاننا؟
1: نعم، بإمكاننا فعل الكثير. اسمعوني جيدا، إن الأسماك تمكر بنا، فلماذا لا نمكر بها نحن أيضا؟
0: لا، معذرة، لا أفهم قصدك.
1: سنلقي شباكنا في البحر يوم السبت فتمتلئ بالحيتان.
0: لكن الصيد محرم يوم السبت.
1: لا تقاطعني أيها الأحمق، قلت سنلقي بالشباك فقط في يوم السبت لنحجز الأسماك، وعندما يبزغ فجر يوم الأحد نغلق الشباك على الأسماك قبل أن تتسرب إلى البحر.
2: وبهذا نكون قد وفينا بتعاليم شريعتنا التي تحرم الصيد يوم السبت، وفي نفس الوقت نكون قد أنقذنا أنفسنا وأولادنا من الجوع.
0: رأي عظيم، ولكننا سنحتاج إلى عدد كبير من الرجال لنصيد أكبر كمية من الأسماك.
1: إياك أن تفكر في الاستعانة برجال سمحون.
0: شمخون وباقي الرجال ولاؤهم لمن يطعمهم، المهم متى نبدأ التنفيذ؟
3: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم.
4: كان تحريم الصيد في يوم السبت نصا صريحا واضحا في شريعة أصحاب السبت، لكنهم تحايلوا عليه، قالوا سنلقي الشباك في يوم السبت ونحبس فيه السمك ثم نسحبها من الماء في يوم الأحد. يظنون أنهم يخادعون الله، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. سنرى أين قادهم هذا التدبير وكيف كانت عاقبة أمرهم غدا إن شاء الله.

وهل ثمة قلب لا يخشاه الحزن والألم حين يسمع حديثاً عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها. المستشرق الإنجليزي إدوارد براون.

إن الأجر الذي يعطيه الله لمن يتذكر مصيبة الحسين عليه السلام في أي وقت من الأوقات، تلك المصائب التي تحرق القلب وتنهمر بسببها الدموع، هو أجر مصيبة الحسين عليه السلام. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

0: حين يشق نور المصباح كبد الظلام، تظهر صور عالم الوجود، تظهر خفايا بني آدم جميلها وقبيحة. ولما يكون ذلك المصباح بشر، ولكن مو أي بشر، يجعل العالم كله يلتف حوله، ما بين قاتل يريد أن يطفئ نور ذلك المصباح، وما بين عاشق ينجذب إليه.
1: أستاذ علاء، اليوم منين راح نبدي؟
2: من المصباح. شوف أستاذ علي، لما خلق الله سبحانه وتعالى نور نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، واشتق منا أنوار باقي أصحاب الكساء، كتب اسم النور الخامس على ساق العرش، الحسين، مصباح هدى وسفينة نجاة. كانت الزهراء عليه السلام تقول عن حملها: كنت لا أحتاج في الليل الظلماء إلى مصباح.
1: صحيح، الإمام الحسين عليه السلام كم كانت مدة إمام؟
2: نقلتنا إلى آخر حياة الإمام الحسين عليه السلام، وهذا بعد استشهاد الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. كانت مدة إمامته قرابة 11 عام، وكان في وقت يحكم العالم الإسلامي الطاغية معاوية بن أبي سفيان، اللي نصب ابن يزيد وليا للعهد. شعر الإمام الحسين عليه السلام بخطورة يزيد على الدين وثار عليه.
1: أستاذ علاء، معاوية كان فاسد وظالم، ليش الإمام عليه السلام ثار على يزيد ومو على معاوية؟
2: أولاً، معاوية كان ماكر ويخدع عقول الناس، ويحاول يظهر لهم على أنه هو الخليفة، أو نعم كان ظالم وهو أساس الفتنة، أو فعل ما فعل وقتل من قتل. ولكن يزيد كان يجاهر بالفسق ويلاعب القردة ويصلب الناس وهو سكران، وما يتورع عن أي منكر وبشكل علني، وهذا كان غير مألوف بالنسبة للناس.
1: إذا الحاكم هيت الناس شلون تصير؟
2: بعد أن رفض الإمام الحسين عليه السلام بيعة يزيد وقال مثلي لا يبايع مثله، وصار أهل الكوفة من كبارها يبعثون رسائل إلى الإمام الحسين عليه السلام أن أقدم علينا، فليس لنا إمام غيرك، خرج إلى مكة مع أهله لأداء فريضة الحج، وأرسل سفيرة مسلم بن عقيل عليه السلام إلى الكوفة حتى يبدأ ثورته الإصلاحية، وترك رسالة إلى أخي محمد بن الحنفية يقول فيها: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليهما السلام.
1: الإصلاح أقوى هدف في ثورة الإمام الحسين عليه السلام.
2: طبعا لازم نلتفت، الأمر مهم جدا، إنه الإمام الحسين سلام الله عليه ما خرج حتى يصلح نظام الدولة فقط، لا، وإنما في كل شيء أراد أن يصلح الأمة، من السياسة، الاقتصاد، التعامل بين الناس، حتى داخل الأسرة الواحدة. والدليل قال: أسير بسيرة جدي وأبي، وسيرتهم شاملة لكل الحياة. لذلك اللي يريد يكون حسيني حقيقي واجب يهتم بإصلاح حياته أولا.
1: أستاذ علاء، شنو صفات الخادم الحسيني الحقيقي؟
2: شوف أستاذ علي، الأمثلة كثيرة، وواجب يفهم اللي يريد يكون خادم حقيقي، لأن هاي الكلمة أبدا مو سهلة وبسيطة. اللي يريد يكون خادم حقيقي للإمام، واجب أولا يطبق تعاليم الإمام حتى يقبل الإمام خادم، لأن الإمام مو بحاجة خادم مثلا أخلاقه سيئة.
1: ليش الإمام خرج بسرعة من مكة حتى ما أكمل الحج؟
2: إيه طبعا، لأن كان في مكة محاولات كثيرة لاغتيال الإمام، فما راد أنه تنتهك حرمة بيت الله الحرام بسفك دمه، وشاء الله أن يراه قتيلا، فانعطف القدر به إلى كربلاء هناك، حيث أراد أن يرى الناس أن رضا الله تعالى هو الأهم. أو نقطة مهمة، أنه رضا الله مو مجرد كلام، كان يقول: اللهم خذ حتى ترضى. كل هاي القصص والابتلاءات والأحداث مع الإمام وأصحابه، لظن أنك ما راح تمتحن بها بيوم من الأيام، فاختار لنفسك الطريق الصحيح. بعدها قتل الإمام وحيدا غريبا عطشانا وهو ينادي: هل من ناصر ينصرني؟ وقال: فوالذي نفس الحسين بيده، لا يسمع اليوم واعيتنا أحد، فلا يعيننا إلا كبه الله لوجهه في جهنم.
1: أستاذ علاء، خوفتني، يعني أنا أعتبر سمعت نداء الإمام؟
2: نداء الإمام الحسين عليه السلام اليوم، نداء ولد المهدي عليه السلام، يريد أنصار، فلا تخذ الإمام زمانك مثل ما خذ له جده.

0: لقد مزق العباس تحت قيادة أخيه الحسين عليهما السلام كل خيوط العنكبوت التي نسجتها أيادي الجنات حول عقول الناس وضمائرهم، فكان رجل المهمات الأصعب في معسكر كل مهماته كانت صعبة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: حسين!

أبا عبد الله ريحة أمي أضلوع صدره بالحوافر تنكسر ريحة أمي أضلوع صدره بالحوافر تنكسر ينذبح باكر عزيز أمي الحسن ينذبح

يمشي ساعة من العمر ياخذ سنة. خويا ابو علي، خويا ابو علي، خويا ما بي على فراقك خويا يا خويا.

ليش ظهري انحنى قبل ما تمشون عني يا اهل حيس ظهري انحنى اللي لما يمشي ساعه من العمر ياخذ سنه

خادم مولاتي زينب، خادم الحسين كرار حسين الكربلائي. باكر تموتون كلكم يا بعد كل العمر.

تموتون كلكم يا بعد كل العمر احسي ان يبقى الواحد وانا بيد اقدم للمهور. تموتون كلكم ويا بعد كل العمر

الواحدة وانا بيد اقدم للمهم يا ابا عبد الله ينذبح قدام عيني. هاي مو صيحة، مو صيحة، مو صيحة، هاي حسين.

ضلوع صدره بالحوافر تنكسر ريحة أمي ضلوع صدره بالحوافر تنكسر ينذبح باكر عزيز أمي الحسن ينذبح

حسين ينذبح باكر عزيز ام الحسن.

عيوني انت خويا خويا يا خويا يا بعد روح يا خويا.

رايحة أمي ضلوع صدره بالحوافر تنكسر، رايحة أمي ضلوع صدره

0: خيم
1: أويلي عليكم من خدر ما تستاهلين مولاتي.

بيدخ خان واصرخ وين شيال العلم.

خيال العلم. من النهار أسمع جواب بعيني مكسور السهم. يا أبو فاضل من النهار أسمع جوابه.

غربتي مثل هذا الوقت باكر والله غربة غربتي لا خيم لا أهل عندي وعالتراب قاعدتي لا خيم لا أهل عندي وعالتراب قاعدتي

لا صحت حيكم عفو والله لا صحت حيكم يا اخوتي ما يفزعون اخوتي.

0: الحسين، ودع الحسين اللي له يا علي. هلا بأخوتي، هلا. ما تحتاج
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: بدء فعاليات التدريب الصيفي لطلبة كلية التقنيات الصحية والطبية في جامعة المستقبل. النزاهة النيابية تطالب بالتقصي عن مصادر ثروة بعض المسؤولين والمدراء. الحج والزيارة الإيرانية نثمن الجهود الحكومة العراقية لتسهيل إقامة مراسم تشييع الشهيد السيد الخامنئي. جهاز الأمن الوطني القبض على 15 متهما بقضايا المخدرات والإرهاب في الأنبار. الداخلية السورية انفجارات دمشق أسفر عن إصابة 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة. وترامب يصل إلى أنقرة للمشاركة في قمة الناتو. ومن العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: أعلنت كلية التقنيات الصحية والطبية في جامعة المستقبل عن انطلاق التدريب الصيفي العملي لطلبة أقسام الأشعة والتخدير والمختبرات الطبية والبصريات في عدد من المستشفيات الحكومية والأهلية وفق تعليمات وزارة التعليم العالي. وباشر المشرفون جولاتهم الميدانية لمتابعة التزام الطلبة في المؤسسات الصحية، فيما أكدت الجامعة تكفلها بأجور التدريب الصيفي كاملة، كما شدت العمادة على ضرورة المباشرة والالتزام بالدوام. في ظل التوسع المتسارع في استخدام التقنيات الرقمية داخل مؤسسات الدولة، أصبحت حماية المعلومات والأنظمة الإلكترونية ضرورة لا غنى عنها، الأمر الذي يدفع الجهات المعنية إلى تكثيف برامجها التدريبية لرفع كفاءة الموظفين وتعزيز قدرتهم على مواجهة المخاطر الإلكترونية. الزميل طلال المدني ومعه التفاصيل.
2: نظم مركز تدريب بابل برنامجا تدريبيا استهدف عددا من موظفي الدوائر الحكومية، ركز على أساسيات الأمن السبراني وسبل حماية الأنظمة والشبكات من التهديدات الرقمية. وبين مدير مركز تدريب بابل أحمد عبد الحسن فاضل لإذاعتنا أن هذه الدورات تهدف إلى تنمية مهارات العاملين وزيادة وعيهم بالمخاطر الإلكترونية، بما يسهم في حماية البيانات وضمان استمرارية عمل المؤسسات الحكومية بكفاءة وأمان.
3: ضمن الخطة التدريبية اللي صادق عليها السيد المحافظ المحترم، منها دورة مهمة تخصصية جدا، اللي هي دورة الأمن السيبراني وحماية المعلومات. حقيقة المركز سعى من خلال برامجه ونشاطاته على إقامة آفاق تعاون مع كل دوائر محافظة بابل، ومنها مديرية أمن بابل اللي حقيقة وفرت ضباط أكفاء متميزين لإقامة هذه الدورة التدريبية بمشاركة أكثر من 20 دائرة من مؤسسات محافظة بابل، تهدف إلى تعزيز الوعي الأمني في مجال استخدام بيانات واستخدام الموبايل، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تجارب وحقائق مهمة جدا طرحوها السادة المحاضرين من ضباط محافظة بابل.
2: من جانبهم أكد المشاركون أهمية هذه البرامج التدريبية في تطوير قدراتهم العملية، وأوضح المشارك ياسر علي خليل إن الدورة أسهمت في تعزيز معرفته بآليات حماية شبكات العمل والتعامل مع المخاطر الإلكترونية، مشددا على أن الأمن السبراني مسؤولية جماعية تتطلب التزام جميع الموظفين ولا تقتصر على المختصين في تقنية المعلومات فقط.
4: هذه الدورة تضمنت الأمن السبراني وكانت نتائجها كلش عالية بالاختراقات، وتعلمنا هواي شغلات من الدورة. نتمنى هاي الدورة تكون ذات أهمية وذات منهاج تربوي يعتمد عليها طلابنا للتخلص من الاحتيالات، للتخلص من الاستغلالات الإلكترونية اللي أثرت بمجتمعنا.
2: وتبقى تنمية الوعي بالأمن السبراني من أهم الخطوات لحماية المؤسسات من التهديدات الرقمية، فكلما ارتفعت ثقافة الموظفين في هذا المجال ازدادت قدرة المؤسسات على تأمين بياناتها والحفاظ على استقرار أعمالها في العصر الرقمي. لذا جامعة المستقبل، طلال المدني، محافظة بابل.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: دعت لجنة النزاهة النيابية إلى التقصي عن تضخم ثروات بعض المدراء والمسؤولين الذين حصلوا سابقا على تقييمات إيجابية. جاء ذلك خلال استضافة رئيس ديوان الرقابة المالية ومسؤولين في الديوان لبحث الأداء الإداري والمالي والمعوقات التي تواجه عمله. كما ناقش المجتمعون تعديل قانون الديوان والتحول نحو التدقيق المسبق والرقمنة والأتمتة، بما يسهم في تسريع إنجاز التقارير الرقابية وحماية المال العام. ثمن مكتب ممثلية منظمة الحج والزيارة وشؤون الزائرين الإيرانيين في العراق جهود الحكومة والعشائر العراقية في خدمة الزوار والمعزين. وأكد مدير المكتب محسن صاغرشي أن نحو 100,000 زائر إيراني يتواجدون حاليا في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، مع توقعات بارتفاع العدد إلى أكثر من 120,000 زائر. وأشار إلى وجود نحو 100 موكب إيراني تقدم خدمات لوجستية بالتنسيق مع الجهات العراقية. بحث العراق وسوريا خلال اجتماع حدودي عقد في منطقة القائم آليات تعزيز التعاون والتنسيق الأمني المشترك. وأكد قائد قوات الحدود العراقية الفريق محمد عبد الوهاب سكر أهمية تضافر الجهود لضبط الشريط الحدودي وتبادل المعلومات الأمنية. من جانبه أشار قائد حرس الحدود السوري العميد حسن عبد الغني إلى أن الاجتماع أثمر عن تفاهمات إيجابية وقنوات تواصل مباشرة تسهم في تعزيز أمن البلدين. أعلن جهاز الأمن الوطني إلقاء القبض على 15 متهما بقضايا الإرهاب والمخدرات والتزوير في محافظة الأنبار. وأوضح المتحدث باسم الجهاد أرشد الحاكم إن العمليات الأمنية أسفرت أيضا عن تفكيك 3 شبكات لتجارة المخدرات في الحبانية والفلوجة، فضلا عن ضبط 33 وثيقة مزورة شملت هويات وعقود تعيين وصكوكا مالية وأختام.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: أعلنت وزارة الداخلية السورية إصابة 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة جراء انفجارين وقعا قرب وزارة السياحة في العاصمة دمشق. وأوضحت الوزارة إن العبوتين الناسفتين انفجرتا أثناء استعداد الوحدات المختصة لتفكيكهما، فيما فرض طوق أمني في محيط الموقع وباشرت الجهات المعنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وتحديد المتورطين فيه. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة التركية أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستمر يومين. وتنعقد القمة في ظل تحديات أمنية ودولية متزايدة تشمل الأوضاع في أوروبا والشرق الأوسط، وسط مساع تركية لتعزيز حضورها الدبلوماسي من خلال لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركين في القمة.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أن يكون طقس محافظة بابل يوم غد الأربعاء صحوا وحارا إلى شديد الحرارة، مع استقرار في الأجواء وسماء صافية عموما. وتسجل درجة الحرارة العظمى نحو 44 درجة مئوية، في حين تبلغ الصغرى نحو 29 درجة مئوية، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خلال ساعات النهار.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
5: النشرة الرياضية مع براق شمري، أهلا بكم. أكد مدير عام دائرة العلاقات والتعاون الدولي في وزارة الشباب والرياضة حسام حسن تطلع الوزارة إلى استعادة إدارة الملاعب التي أسندت إلى الأندية خلال الموسم الماضي، وأوضح أن الوزارة تمتلك ملاكات هندسية وفنية قادرة على إدارة المنشآت الرياضية وإدامتها بكفاءة عالية. وأضاف أن إدارة الملاعب تشمل منظومات الكهرباء والمياه والبث والخدمات اللوجستية كافة، وأشار لأن بعض الأندية طلبت إعادة الملاعب لعدم قدرتها على تحمل متطلبات إدارتها، وبيّن أن العقود تلزم الأندية بإعادة الملاعب بالحالة نفسها التي تسلمتها بها، معربا عن أمل الوزارة باستعادة إدارتها خلال الموسم المقبل لخدمة الدور العراقي. صادق المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم على لائحة التسجيل والانتقالات الخاصة بدور نجوم العراق للموسم 2026-2027. وذكر الاتحاد أن اللائحة أقرت بشكل نهائي ورسمي وتم تعميمها على جميع الأندية للعمل بموجب ضوابطها وتعليماتها، وأضاف أن اللائحة تنسجم مع أنظمة الاتحاد العراقي والاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، كما أصبحت النسخة الرسمية متاحة للإطلاع وتتضمن أحكام تسجيل اللاعبين وفترات الانتقالات وشروط القيد وآليات اعتماد الكشوفات، ويأتي ذلك استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد. أعلنت رئيسة بعثة العراق البارالمبية لدورة الألعاب الآسيوية في ناغويا كوثر حسين انتهاء زيارتها الرسمية إلى اليابان وتايلاند لحضور الاجتماعات التحضيرية للدورة، وأكدت أن الاجتماعات أسفرت عن تثبيت أسماء المشاركين واعتماد القوائم النهائية للوفد العراقي، وأضافت أنه جرى استكمال ترتيبات المعسكر الخارجي في تايلاند بما يشمل الملاعب ومواقع التدريب والفنادق الخاصة بالوفد، وأشارت إلى أن المعسكر سينطلق نهاية أيلول ويستمر حتى 10 تشرين الأول قبل أن يتوجه إلى ناغويا في 11 من الشهر نفسه، ويشارك العراق في الدورة عبر 14 اتحادا بارالمبيا. وإلى كأس العالم، حيث أهل منتخب إسبانيا إلى ربع نهائي البطولة بعد فوزه على البرتغال بهدف دون رد في ثمن النهائي، وشهد ملعب دالاس الأمريكي مواجهة أوروبية قوية اتسمت بالتكافؤ والإثارة، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم أفضلية المنتخب الإسباني واستحواذه على مجريات اللعب. وفي الشوط الثاني واصل الإسبان ضغطهم واستطاع تألق الحارس البرتغالي في التصدي للفرص الخطيرة، وقبل صافرة النهاية بدقائق خطف ميكيل مورينو هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع ليمنح منتخبه بطاقة العبور إلى الدور المقبل. حجز منتخب بلجيكا مقعده في ربع نهائي كأس العالم 2026 بعد فوز كبير على الولايات المتحدة ب4 أهداف مقابل هدف 1 ضمن منافسات دور 16، وافتتح تشارلز دي كيتلير التسجيل مبكرا قبل أن يدرك الأمريكي مالك تيليمان التعادل في الدقيقة 31، وسرعان ما عاد دي كيتلير التقدم لبلجيكا بتسجيله الهدف الثاني. وفي الشوط الثاني أضاف هانز فاناكين الهدف الثالث قبل أن يختتم روميليو لوكاكو الرباعية في الوقت بدل الضائع، وبهذا الفوز يلتقي المنتخب البلجيكي نظيره الإسباني في ربع النهائي. أخيرا، شدد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو على استقلالية الهيئات القضائية في الفيفا ردا على انتقادات طالت قرار مشاركة المهاجم الأمريكي فلورين بالوغيون بعد الجدل المثار حول بطاقة الطرد التي تعرض لها. وأوضح إنفانتينو أن لجنة الانضباط تعمل بصورة مستقلة وتصدر قراراتها وفق اللوائح والوقائع المعروضة عليها، وكشف أنه تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القضية، مؤكدا أنه أوضح له وجود إجراءات قانونية جارية ستحسم عبر الجهات المختصة، وأضاف أنه قد يتفق ويختلف شخصيا مع بعض القرارات لكنه يلتزم دائما باحترام استقلال المؤسسات وسيادة القانون حفاظا على نزاهة المسابقات ومصداقية الفيفا.
0: مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. بدء فعاليات التدريب الصيفي لطلبة كلية التقنيات الصحية والطبية في جامعة المستقبل. النزاهة النيابية تطالب بالتقصي عن مصادر ثروة بعض المسؤولين والمدراء. الحج والزيارة الإيرانية لتثمين جهود الحكومة العراقية لتسهيل إقامة مراسم تشييع الشهيد السيد الخامنئي. جهاز الأمن الوطني القبض على 15 متهما بقضايا المخدرات والإرهاب في الأنبار. الداخلية السورية انفجار دمشق أسفر عن إصابة 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة. وترامب يصل إلى أنقرة للمشاركة في قمة الناتو. ختام النشرة، إلى اللقاء.
6: MUR المستقبل University Radio.

لقد

حبل الرشاد وراحت تكفر كل العباد وتقتل طاغى بدعاد.

مضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدير أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل

فساءت وجوه طلاها الضلال إلى الذل منها يشد الرحال فلا بد أن ينجلي الاحتلال ليسهو الجنوب ويهفو الشمال أحيي نخيلك والرافدين.

هناك تضحك فيها النجوم وطير السلام عليك يحوم بشمسك سوف تزال الغيوم وسوف تؤاخى لديك الخصوم فلا

0: للشاعر الأديب جابر الكاظمي.
1: قالوا في الحسين.

ما أروع الحسين في جهازه النفسي المتين، يلتقط بكل حدث من الأحداث التي دارت بها أيامه ليصوغ من احتكاكها الشرارة الأصلية التي تدفأت بها ضلوع الأمة وهي تمشي دروبها في ليالي الصقيع. سليمان كتاني.

0: خادم الحسين، خادم أهل البيت كريم التميمي حبيبي. ما
1: أنسى. هنا إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: الحزن شد هيا لو بدا بروح الضياع.
1: طريق السبي، صمت بلا خوف وعيون تترقب، والله خير حافظا للموكب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها المستمعون الكرام، ليست كل الطرق تؤدي إلى المدن، فبعض الطرق تؤدي إلى الذكريات، وبعضها تؤدي إلى الوجع، وبعضها يبدأ من كربلاء ولا ينتهي إلا في قلوب المؤمنين. إنه طريق السبي، ذلك الطريق الذي لم تكن تسير فيه أقدام فقط، بل كانت تسير فيه الجراح والذكريات والآهات والدموع التي لم تجد وقتا لتنهمر. صمت، ولكنه لم يكن صمت الخوف، كان صمت المصيبة، صمت القلوب التي تعبت من كثرة البكاء، صمت العيون التي رأت ما لا تستطيع اللغات أن تصفه. فهناك مواقف تعجز عنها الكلمات، وهناك دموع تكون أبلغ من كل خطبة. لم يكن أحد في ذلك الموكب يخاف الموت، فالموت قد مر من هنا وأخذ أعز الوجوه، ولكنهم كانوا يحملون هما آخر، هم الأطفال الذين لم يفهموا بعد لماذا اختفى الآباء، ولماذا تغيرت الدنيا في ليلة واحدة. تسير القافلة وتسير معها الآلام، تمشي زينب عليها السلام لا لأنها أقوى النساء، بل لأن الحسين عليه السلام أودع في قلبها رسالة، رسالة أكبر من أن يوقفها الحزن. ويمشي معها الإمام علي بن الحسين عليه السلام مثقلا بالمرض ومثقلا بالمسؤولية، يحمل إمامة ستحيي ما أراد الطغاة أن يميتوه. أما الأطفال فلم يكن لهم من الدنيا إلا الأسئلة، يا عمتاه متى يعود أبي؟ أين عمي العباس؟ لماذا لا يحملني أبي كما كان يفعل؟ ولماذا كلما ذكرنا الحسين بكت العيون؟

يا الله، ما أقسى أن يكون السؤال طفلا وجواب دمعة. تنظر زينب إلى وجوههم فتخنق عبرتها، ليس لأنها لا تريد البكاء، بل لأنها تعلم إن الأطفال يستمدون قوتهم وثباتهم من ثباتها، فكانت تخفي دمعتها لتخفي خوفهم وتبتلع ألمها لتطمئن قلوبهم.

0: مستمعين الأفاضل، كان على جانبي الطريق عيون تترقب، عيون تنظر إلى هذا الموكب المتعب، منها من ينظر بفضول ومنها من ينظر بدهشة ومنها من خنقته العبرة ولم يجرؤ على الكلام، وكأن الأرض كلها كانت تنظر والسماء كلها كانت تبكي. ولكن رغم الألم ورغم العطش ورغم فقد الأحبة، كان هناك يقين لا يهتز، كما قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. صدق الله العلي العظيم. فلم يكن موكب السبايا وحيدا، كانت عناية الله تسير معه، وكانت رحمته تظلل تلك القلوب المنكسرة، وكانت كربلاء وإن بدت نهاية للناظرين فإنها كانت بداية انتصار الرسالة.
1: أنا حلمت مذبوح.

مكسور منبر بنيتي يا هبة علي دخلت علي زين خرجت الزلم وتسيدتي نظرات الزعل بعيونك سيوف ذو الفقار صوتك من حكيتي سفينة همس ريتي بحر لي دموع.

0: حلي أذيك وأدريب يا مكان تألميتي.
1: أيها المستمعون الكرام، إن للصمت لغة لا يفهمها إلا من أوجعه الفراق، فليس كل صامت لا يملك الكلام، بل رب صمت أثقل من ألف خطبة. وهذا هو صمت قافلة السبي، صمت لم يكن خوفا ولا استسلاما، بل كان صمت القلوب التي استوعبت من المصيبة ما لا تستوعبه الكلمات. تمضي القافلة وتمضي معها خطوات متعبة، كل خطوة ترتفع من على التراب كأنها تسأل الأرض، أي ذنب أقترف هؤلاء الأطهار؟ وأي قلب يقوى على أن يرى هذا الموكب ثم يبقى كما هو؟ لا يسمع إلا حفيف الخطى وتنهدات تخفيها الصدور، لا صوت سيوف، فقد انتهت المعركة، ولا صوت رماح، فقد سقط أصحابها على الرمضاء. إنه صوت الحزن، صوت الحزن حين يمشي على الأرض.

يمشي الأطفال. تعثر خطاهم لا من ضعف في أقدامهم بل من ثقل المصيبة التي حملت لقلوب لم تعرف بعد معنى الفقد. تلتفي الطفلة كأنها تنتظر أن يأتي أبوها من خلفها، ويلتفت طفل لعله يرى عمه العباس كما كان يراه كلما خاف، ولكن الطريق لا يرجع الغائبين. وكانت زينب عليها السلام تمشي وقلبها يتقاسمه ألمان، ألم الأخت التي تركت أخاها على ثرى كربلاء، وألم الأم التي تخاف على أطفال لا يعرفون إلى أين يمضون. فكانت كلما نظرت إلى وجوههم تنسى وجعها وتتذكر مسؤوليتها. لم يكن في الطريق من يحمل الراية، لكن الرسالة كانت مرفوعة، ولم يكن في الطريق صوت الحسين عليه السلام، لكن كلماته كانت تملأ القلوب. ولم يكن في الطريق العباس عليه السلام، لكن وفاءه كان يمشي مع كل خطوة. فبعض الرجال يرحلون بأجسادهم، ولكنهم يبقون حضورا في الضمائر وعلى جانبي الطريق. كانت وجوه تحدق، وجوه لم تعرف بعد من هؤلاء، وجوه عرفت فاختنقت بالعبرة، ووجوه أرادت أن تقول شيئا فمنعها الخوف، ولكن هل يستطيع الخوف أن يمنع القلوب من البكاء؟ إن الدمع الصادقة لا تعرف سلطانا. وبين كل هذا كان هناك حافظ لا تنام عينيه، لا يغيب عن دمعة يتيم ولا عن أنين ثكلى، لا يغيب عن هؤلاء الثكالى ولا عن قلب زينب وهو يحمل ما لا تحمله الجبال، كما قوله تعالى: والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فلولا حفظ الله لما بقي للرسالة صوت، ولولا رعايته لما وصلت كربلاء إلى قلوبنا بعد كل هذه القرون. فكان الطريق طويلا، وكان الألم عظيما، ولكن رعاية السماء كانت أعظم من كل ألم.

أيها المستمعون، ما أطول الطريق حين تكون كل خطوة فيه ذكرى، وما أبطأ الزمن حين يكون القلب معلقا بأرض ترك فيها أعز أحبته. لم يكن طريق السبي مسافة تقاس بالأميال، بل كان مسافة تقاس بالآهات. كل خطوة كانت تحمل في صداها اسما. هنا تذكرت زينب الحسين عليه السلام، وهنا مر طيف العباس عليها السلام، وهنا خفق قلبها كلما تذكرت علي الأكبر والقاسم وأبناء العقيل وأصحاب الحسين رضوان الله عليهم. وكأن الريح كلما هبت على وجوههم حملت معها رائحة كربلاء، فترجع القلوب إلى ذلك اليوم، إلى الساعات الأخيرة، إلى النداء الذي ما زال يدوي في الأرواح: هل من ناصر ينصرنا؟ فيتجدد الوجع وتتجدد العبرة. تمشي زينب، ولكنها لا تمشي وحدها، إنها تحمل على كتفيها قلوبا صغيرة، تحمل خوف اليتامى وحيرة الصغار وأمل الإمام السجاد عليه السلام في أن تبقى الرسالة حية. كانت تنظر إلى الأطفال فترى في عيونهم أسئلة لا تجيب عنها الكلمات. كانوا يمشون، ولكن قلوبهم ما زالت واقفة عند خيام كربلاء.

وعلى جانبي الطريق كان الناس ينظرون بعضهم، لم يعرف من هؤلاء، وبعضهم عرف فأطرق رأسه حياء من السماء، لأن الوجوه التي كانت تمر أمامهم ليست وجوه أسرى بل وجوه بيت النبوة، وجوه أضاءت يوما بيت الرسول صلى الله عليه وآله، واليوم تمضي مثقلة بالفاجعة. ولكن العجيب إنه رغم كل هذا الألم لم يخرج من هذا الموكب صوت يأس. لم يقل أحد لماذا يا رب، بل كانت القلوب تردد في سرها حسبنا الله والله خير حافظا. فإذا كانت الأرض قد خذلتهم فإن السماء لم تخذلهم، وإذا غاب الكفيل عن العيون فالله حفظهم واحدا واحدا، وحفظه لم يغب عن القلوب. هكذا كان في الطريق، كان الطريق صامتا، ولكنه كان يكتب أعظم قصة صبر في التاريخ، وكانت كل خطوة تقول للأجيال إن الحق قد يؤسر ولكنه لا يهزم.

يتعذر بظله جدم يتعذر بظله العشق ما بي كرامه وياك حلوه بابك الذله العشق ما بي كرامه وياك حلوه بابك الذله عشق هاي الخلق كذاب بس بيك العشق يحله عشق هاي الخلق كذاب بس بيك العشق يحلي يا بعد يليوج عني منين ما كان انا ويل محترق من غير دخان يا بعد يليوج عني منين ما كان انا ويل محترق

0: يلا يسألون عليك يسألون عليك عيون تين
1: ليش ما جو
0: يسألوني.

0: طريقك نار ونار اشواقك يسألوني
1: لابن الزهراء الموفق علي اكبر الغرابي.

أيها المستمعون الأفاضل، ليست كل العيون ترى، فبعض العيون تبصر الوجوه، وبعضها يبصر الحقيقة. وفي ذلك اليوم كان الطريق يمتلئ بعيون تنتظر، عيون خرجت تراقب الموكب، وجوه تتساءل: من هؤلاء؟ ومن أين جاءوا؟ ولماذا تملأ الكآبة وجوههم؟ ولكن الموكب لم يكن يجيب، كان الصمت هو الجواب، صمت تتحدث فيه الدموع وتنطق فيه العيون وتروي فيه الخطى حكاية أكبر من أن يحتملها اللسان. تتقدم زينب عليها السلام، ليست منكسرة ولا مستسلمة، بل مثقلة بالرسالة. فكم من إنسان يستطيع أن يحمل حزنه؟ أما هي فكان عليها أن تحمل أحزان الجميع. إذا بكت طفلة ضمتها، وإذا تعب طفل رفعت من عزيمته، وإذا نظرت النساء إليها رأينا في ثباتها ما يسكن القلوب. وكأن الطريق كله كان يصغي، الريح تمر بهدوء، والرمل يحتفظ بآثار الأقدام، والشمس تنظر إلى هذا الموكب المتعب، وكأن الكون كله قد ألقى السمع لهذه الرحلة الحزينة. أما الأطفال فكانوا يمشون وقلوبهم أصغر من أن تحمل كل هذا الألم، ينظرون إلى الناس ثم يعودون بأبصارهم إلى عمتهم. فقد أصبحت زينب هي الوجه الذي يبحثون فيه عن الأمان، يقرؤون في ملامحها إن الله لم يتركهم، وإن المحنة مهما طالت فلها نهاية.

وكان الإمام علي بن الحسين عليه السلام يراقب القافلة بعين الإمام لا بعين المريض، فكان يرى ما وراء الألم ويعلم إن هذه الخطى المتعبة ستصبح يوما منارات للصابرين، وإن هذه الدموع ستوقظ ضمير الأمة. وعلى جانبي الطريق كانت هناك قلوب لم تجرؤ على الكلام، ولكنها بكت في صمت، فالحق إذا مر أمام الإنسان جريحا لا يحتاج إلى من يعرف به، بل يعرفه القلب قبل العين. وبين هذه العيون وبين تلك الخطى وبين الأطفال الذين يبحثون عن وجه لن يعود، كانت هناك حقيقة واحدة: إن الله إذا حفظ عبدا فلا تضيعه الدنيا. فسار الموكب وسارت معه العناية الإلهية، وسار معه تاريخ لم يكتبه المنتصرون بالسيوف، بل كتبه الصابرون بالدموع. وكأن الطريق كله كان يصغي ويراقب كل هؤلاء.

أيها المستمعون الأفاضل، إن للمدن ذاكرة وللشوارع شهودا وللأبواب قصصا لا يمحوها الزمان. وكان ذلك اليوم يوما وقف فيه التاريخ على أبواب الكوفة، لا ليسجل انتصار جيش ولا دخول ملك، بل ليكتب بالدموع إنه قد مروا أطهر قافلة مشت فوق الألم. كانت الخطى تقترب وكأن الأرض تتنفس بثقل، وكأن الريح تخفض صوتها احتراما لهذا الموكب المتعب. فليس كل من يمشي يكون مسافرا، فبعض الناس يمشون وهم يحملون على أكتافهم تاريخ أمة بأكملها. تقدمت القافلة وكانت الوجوه تنظر، بعضها يسأل بدهشة وبعضها ينظر بصمت، وبعضها لم يستطع أن يكمل النظر، لأن العين إذا رأت البراءة مثقلة بالمحنة اختفت بالدمع. هناك طفل يمسك بطرف ثوب عمته، لا يطلب شيئا إلا أن يبقى قريبا منها، فقد تعلم في ساعات قليلة إن الفراق يأتي بلا استئذان، وإن الوداع قد يكون آخر ما يملكه إنسان. هناك طفلة تحدق بالوجوه التي تقف على جانبي الطريق، تبحث في كل وجه عن ملامح تشبه وجه أبيها. فالطفل لا يدرك الموت، إنه يعرف شيئا واحدا، إن هناك وجها كان يقبله ثم اختفى. وهناك صوتا كان يطمئنه ثم سكت.

أما زينب عليها السلام فكانت تمشي، ولكنها كانت تحاول أن تجعل من وجهها سكينة للأطفال. لم تكن تريد لهم أن يروا دمعتها، لأنها كانت تعلم إن دمعة الكبير تخيف قلب الصغير، فكانت تخفي نارها لكي يبقى للأطفال بعض الطمأنينة. ما أعظم الأخت حين تصبح أما للجميع، وما أعظم القلب حين ينسى جرحه، ليضمد جروح الآخرين. هذه كانت زينب، لم تحمل هم نفسها، بل حملت هم الرسالة، وهم اليتامى، وهم الإمام السجاد عليه السلام، وهم كربلاء كلها. وكأن القافلة وهي تقترب من الكوفة كانت تردد بصمتها: إن الأجساد قد تؤسر، ولكن المبادئ لا تؤسر، وإن الرماح قد تؤلم الجسد، ولكنها لا تستطيع أن تكسر اليقين. وفي تلك اللحظات لم يكن الحفظ من الناس، بل من الله. فكما حفظ نور الحسين عليه السلام بعد شهادته، حفظ زينب، وحفظ الإمام السجاد، وحفظ الأطفال، لتبقى كربلاء حية في ضمير الزمان. فكما كان ذلك الموكب يسير وحده، لم يكن وحده، بل كانت العناية الإلهية تسير معه خطوة بعد خطوة، ودمعة بعد دمعة، حتى يبلغ الرسالة ويبلغها إلى العالمين.

0: امشي
1: ما أعظم ذلك الموكب، لم يحمل معه ذهبا ولا كنوزا ولا رايات نصر، بل حمل ما هو أبقى من ذلك كله، حمل الحق وحمل الصبر وحمل الكرامة وحمل رسالة ما زالت تلهم الأحرار إلى يومنا هذا. مستمعينا الأفاضل، إذا كنا اليوم نذكر ذلك الطريق فليس لنجدد الحزن فقط، بل لنتعلم من زينب عليها السلام إن الإيمان أقوى من المحنة، وإن الصبر ليس ضعفا بل أعظم صور القوة، وإن المرء قد يفقد أعز أحبته ولكنه لا يفقد ربه أبدا. فالسلام على زينب يوم سارت والجبال، والجبال لو حملت ما حملت لتصدعت. والسلام على الإمام علي بن الحسين وهو يحمل أمانة الإمامة بعد أبيه. والسلام على الأطفال الذين حملوا الحزن قبل أن يعرفوا معنى الطفولة. والسلام على كربلاء وعلى الطريق الذي شهد صبرهم، وعلى كل قلب يبكي حبا لهم ويسير على نهجهم. اللهم اجعلنا من المتمسكين بولائهم والمقتدين بصبرهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
2: ندور بالبلدان بلا مأوى وتشردنا، كأن أتراك لو كابل ولا جنة. النبي جدنا صفينا أعداء مطلوبين، واسأل يا ذنب عدنا وقعنا ببين. أجهى الناس ولا واحد يساعدنا.

0: تبي واحنا عيال نبي ريت وياك متيت حسين.
1: مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من اليوم لبرنامج مرايا عاشوراء. كنت معكم في التقديم مريم الزبيدي، وكان معكم في الإعداد حيدر الشلبي، أما في الإخراج الإذاعي رافقنا المخرج قيصر الجراح. دمت في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أسعى خادما أصغر أهل الهيام بوهم حبهم يسخر أما حقيقة عشقي لثمة المنبر أما حقيقة عشقي

البكاء على الحسين عليه السلام يوجب قبول التوبة، وهو سبب طهارة القلب من الأوساخ. وبالطبع فإن جميع الخلق محتاجون إلى الشفاعة. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

ويا من تتوادع زينب ويا إمام زمانها ويا أخوها أبو فاضل كفيلة ويا الأكبر ويا القاسم، مو شغلة بسيطة ها ترى. فإحنا ويا زينب إن شاء الله.

0: خاطر، بس الضليل مكسورة خاطر سيدتي، والضروب والأطفال والنساء والسجاد الملك العديد.
1: Thank you.

0: اي ويا زين الزهرة موجودة ترى، إمام المهدي موجود بهذا المجلس.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

إن الحسين عند شيعته والعارفين بأهدافه ومقاصده ليس اسما لشخص فحسب، إنما هو رمز عميق الدلالة، رمز للبطولة والإنسانية والأمل، وعنوان للدين والشريعة والفداء والتضحية في سبيل الحق والعدالة. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

ينعرف معنى العشق. أنا بس وياك حسن ينعرف معنى العشق.

زين اسمع صيح من قلبك يا ابا عبد الله يا عبد اي هذا يا ابا عبد الله حسين كلها عليك كلها عليك

0: قصتي اذا خير ما يردك الحسين شطي من ندقن باب خير. ارفع ايدك ابو سيدك انا حبيبي من ندقن باب خير واعتني لبحاجتي. انا اعرف ما يردني لو يسمع قصتي. انا اعرف ما يردني لو يسمع قصتي. وما ابي عن ماي وجهي ولا اصوب دمعتي. ما ابي عن ماي وجهي ولا اصوب. عندك مكان عمي اللي يحسين على بابك كون اطلع حرقتي. اللي يحسين على بابك كون اطلع حرقتك وصيح يا ابا عبد. يلا من الخير يلا
1: يا ابا عبد الله يا ابا عبد الحسين.

دلع حسين من نديك جان باب خير واعتني لبحاجتي من نديك جان باب خير واعتني لبحاجتي بلا كلام فدوى حبيبي حبيبي من نديك جان باب خير واعتني لبحاجتي أنا أعرف ما يردني لو أن يسمع قصتي أنا أعرف ما يردني لو أن يسمع قصتي

وين ماج ليش عمي ليش أرض طاهر قلب يمك بيدك يطهر القلب أرض طاهر قلب يمك بيدك يطهر القلب يا أبا عبد الله هنيالك يا

لا حسين كلها عليك كلها عليك.

ونس يا حبيب الماك مثل ساعتي الوحشة ونس ومن نجيبا طار اسمك والله ترتاح النفس من نجيبا طار اسمك والله ترتاح النفس.

بلا لما نحس يلي تشبكي لساع قلبي كربلا لما نحس انت عرش الله مكانك ليش نايم بالشمس انت عرش الله مكانك

حسين طمع بجوابك وانت تطمع يلا يا أبا حسين يا حبيب الماكو مثله.

الوحشة ونس ساعتي الوحشة ونس ومن نجيب انطار اسمك والله ترتاحين.

متشانك ليش؟ اسمع اسمع. حسين بالفطرة عرفته لا دراسة ولا علم. حسين بالفطرة عرفته. تفرحني شيلت ايدك يلا. حسين بالفطرة عرفته لا دراسة ولا علم. ونختم اسمع لقلبي وقل شي زي حيل ختم. من ختام اسمع على قلبي اسمع هاي اسمعها.

وبنوان خدم يقدروني بالمجالس من الضوء. عيد لك يلا حسين حسين بالفطرة عرفت لا دراسة ولا لا دراسة ولا وانختم اسمع لكبدي وقل لي شي زيح الختم انختم اسمع لكبدي وقل لي شي زيح الختم.

العشق مشاني وياك العشق حد ما صرت مجنونك حد ما صرت مجنونك بعيوني راسم لك صور يا الرحمة الله عيونك مشاني وياك العشق اقرأ مشاني وياك اي حد ما صرت مجنونك بعيوني راسم لك صور يا الرحمة الله عيونك صد لي لو طارف نظر صد لي لو طارف نظر فدوان اروح لونك فدوان

0: صدقنا مو
1: ليالي مناطر طيوفك عيني رايدة تشوفك. أبو علي أبو علي.

ياكل صدري حسين تدري تدري يلا النجم صوتك الله الله ابو علي عشاقك عينك عليهم

خادم خادم يا روحي لخادم الحسين الشاعر الأستاذ العجيب الشيخ وسام الشويلي عمي. مشاني وياك العشق مشاني وياك ما تقرأ وياي مشاني وياك

0: ارسم لك صور يا الرحمة الله عيونك
1: يا رحمة الله عيونك.
0: اي صد لي لو طار في نظر صد لي لو طار في نظر فدوان روح لونك فدوان روح لونك لا تدفع عني مروتك.

هذا انا قدامك عبد يمك مدنق راس هذا انا قدامك عبد يمك مدنك راسي سلمت بيدك يا ملي وتحكمي بأنفاسي هذا انا قدامك عبد يمك مدنق راسي سلمت بيدك يا ملك وتحكم

وناسي والغربة عيشنها وطن ما دامك بإحساسي ما دامك

هذا أنا قدامك عبد، هذا أنا قدامك عبد، تمك مدن نقراز قولها تمك مدن. هذا أنا قدامك عبد، يمك مدن نقراسي، سلمت بيدك يا ملي وتحكى.

مولاي اتخيل انا بكربل، اتخيل انا بكربل، انظر مصارع ناسك، انظر مصارع ناسك، وش شمر لازم شيبتك، وش شمر لازم شيبتك، وبسيفه يقطع راسك. اخ بعد اخ بعد اخ يا ابو عبد الحسين. اتخيل انا بكربله، اتخيل انا بكربله،

0: لك وبسيفي يقطع راسك.
1: اركض اركض اظل بلا وعي، اركض اظل بلا وعي واحساسي ويا احساسك، واحساسي ويا احساسك، واصرخ يا ابو اليمه عجب شو ما ناض عباسك. وين ابو فاطم واصرخ يا ابو

قوم تدي صدري تدري تدري.

كانت ثورة الحسين عليه السلام السبب في انبعاث الروح النضالية في الإنسان المسلم من جديد بعد فترة طويلة من الهمود والتسليم. ثورة الحسين قدمت للإنسان المسلم أخلاقا جديدة تقول له: لا تستسلم، لا تساوم على إنسانيتك، ناضل قوى الشر ما وسعك، وضحي بكل شيء في سبيل مبدئك. الشيخ محمد مهدي شمس الدين من كتابه ثورة الحسين، ظروفها الاجتماعية وآثارها الإنسانية.

بيك. بسم الله بسم الله من بعد التحية

الوالي الى حضرة جناب الوالد الوالي اشكي الحال بالمرسال ظل يفطر عتب ودموع مرسالي العلة تزيد وانت بعيد وبنار المفارق ذاب دل شبه اللي مغشي عليه جب فرقتك بعد لاني من الاحياء انحسب لاني من الاموات لاني من الاحياء انحسب يوحن علي عليك مش هادي جدك بو يوحن علي عليك مش هادي جدك ريحت وتدري بي جسمي عندي روحي عندي

اتبع ليك منك ليك يمن بالهيمة عايف لك غصن ريحان.

أتبع ليك منك ليك يا من بالهمة عايف لك غصن ريحان عالمكتوب ردي مكتوب ويريح الصبر لو ينسي من البيان أصفج راح علي راح خمس كلمات تشرح حالي

0: الشيطان.
1: عيوني بحر من الدمع وبقلبي نيران يا ابويا مثلي هم شفت محترق غرقان. عيوني بحر من الدمع وبقلبي نيران يا ابويا مثلي هم شفت

لعفتني جسمي عندي روحي عندي اكتب اكتب عذابي

قلبي صاح ما مرتاح طمني عليكم ليشهد تأخير من تسألون صحتي شلون أنا بخير ما دامك يا بويا بخير أنا بخير ما دامك يا بويا

0: سماني
1: اقضي لي البليا ويل رافقت القمر ومسامرا نجمات

عفت النوم وانحب دوم شبه طير العويد من يجر والنار عفت النوم وانحب دوم شبه طير العويد من يجر والنات تريد الشهود عندي وزاد صفرة لون وجهي ودمعي والآهات

برايك شور وبعاشور ليش ام سلمة عليها الجزع خيم برهبة وخوف لانها تشوف قارورة اللي بيها تراب صارت دم صيح بصوت فات الفوت ما ظن يلعليل والدك يسلم ما ظن يا العليلة والدك يسلم شافت رسول الله بحلم ومفرع الرسول

ناديه ابن حيبة جيتك احفر يا ابني لحدك ناديه ابن حيبة جيتك احفر يا ابني لحدك وانا بهالمصيبة جسمي عن روحي عن اكتب

0: اكمل في الدور احنا
1: اي لا احتار قل ايش صار اصدق بالامل لو صدق الرؤيا

اي ما ادري ترد لو ما ترد لي بويا حسين راسك وين صدق فوق الرم

لو مجتول يعني نقول زينب على جل والدوبة لو عمتي راحت بالسبي ومعصمها مجتوف معناها كافلها وقع

0: جوال هالوردة اي عند الظنون ما ترجعون هاجس خوف بي بس صعب شرحه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سادتي المستمعين أينما كنتم نحييكم أجمل تحية عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل، ونحن معكم في هذه التغطية الحية والمباشرة لحدث مهم على المستوى العراقي والمستوى الإقليمي والعالمي، ألا وهو تشييع السيد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية آية الله العظمى سيد علي الخامنئي وأفراد أسرته. هذا التشييع الذي يعد واحدا من أكبر التجمعات الجماهيرية على مستوى العالم، خاصة وأن السيد المرشد الأعلى قد قاد إيران لفترات طويلة وكان له دور كبير في قوة وديمومة هذا النظام الإسلامي في إيران. استشهد سيد المرشد الأعلى بعد الحرب التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بمعية إسرائيل على إيران، وكانت هي تسمى في إيران حرب رمضان. استشهد سيد المرشد الأعلى بهجمات صاروخية عبر طائرات دخلت إلى الأجواء الإيرانية واستهدفت مقر تواجده وتحديدا في منزله في العاصمة الإيرانية طهران، وكان بمعية ابنته وابنة ابنته وزوجة ابنه أيضا وصهره، استشهدوا جميعا في هذه الغارات. لكن نجا من هذه الغارات المرشد الأعلى الجديد للثورة الإسلامية في إيران آية الله سيد مجتبى الخامنئي، والذي تزعم قيادة إيران بعد استشهاد والده بعد انتخابه من مجلس خبراء القيادة بأغلبية الأصوات. عموما اليوم النجف الأشرف وكربلاء المقدسة في العراق تشهد حدث كبير جدا، ونحن نتحدث معكم أجواء التشييع لا زالت مستمرة في النجف الأشرف. تتحدث جهات معنية في هيئة الحشد الشعبي على أن وصل عدد المشيعين إلى الآن في النجف الأشرف تقريبا أكثر من 1,300,000 شخص حضروا الآن في النجف الأشرف طبعا، وجاءوا من مختلف المحافظات العراقية. أيضا يوم أمس هنا قيادات سياسية والحكومية استقبلت جثمان المرشد الأعلى، من بينهم رئيس الوزراء العراقي وقيادات في الإطار التنسيقي، وأيضا معهم رئيس مجلس النواب السابق الحلبوسي وأيضا أفراد الحكومة العراقية الحالية. الآن ونحن نتحدث هناك عدد من الزعامات الدينية أيضا تشارك في هذا يعني التجمع الكبير والتشييع، من بينهم زعيم التيار الوطني الشيعي سيد مقتدى الصدر، وعدد من مراجع الدين شاركوا الآن في هذا التشييع في النجف الأشرف. سوف يتجه أيضا جثمان السيد المرشد إلى كربلاء المقدسة، وهناك إجراءات سوف تكون في كربلاء المقدسة. عموما حتى ننقل لكم مجريات في النجف الأشرف، أيضا سوف تكون لدينا في هذه التغطية من طهران أيضا سوف يكون يعني حوار مع عدد من المختصين في الجانب السياسي مع يعني تشييع السيد المرشد الأعلى سيد علي الخامنئي. كان هناك يوم أمس هجمات يعني قام بها يعني القيادة المركزية الأمريكية على مناطق ساحلية إيرانية، وربما هذا يعني نصل إلى مرحلة تصعيد جديدة في مسألة الهجمات. يعني حتى قبل قليل تحدث محسن رضائي مستشار المرشد الأعلى آية الله سيد مجتبى خامنئي، قال الولايات المتحدة تسعى إلى مرور سفنها عبر مضيق هرمز ويعني بالمسار الذي تريده، لكن إيران تريد مسار لهذا الموضوع. عموما لا يمكن أن نفصل يعني تشيع السيد المرشد، أو سوف أتصل بالسيد ياسر مسعود من طهران لأن الرجل يعني يود أن يتحدث معنا كونه في عمل خاص. يعني أتجه إلى طهران حتى نعرف ما يجري الآن هناك في طهران. في طهران السيد ياسر مسعود معي من العاصمة الإيرانية طهران. أستاذ ياسر حياك الله.
2: حياك الله أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بك.
1: حياك الله أستاذ ياسر. أنا من المفترض أن نتجه إلى النجف الأشرف، لكن اضطررت أن أتحدث معكم من طهران. أولا كيف كانت أجواء التشييع قبل تشييع السيد المرشد الأعلى في النجف الأشرف وكربلاء؟ حدثنا أستاذ ياسر باعتبارك يعني مراقب للشأن في طهران، صحفي معروف في العاصمة طهران، هل تعتقد أن التشييع أراده الإيرانيون من خلاله رسائل على المستوى الداخلي والخارجي؟
2: لا شك في ذلك أستاذ أحمد. هناك عدة حقيقة رسائل أرسلتها طهران من خلال مراسم التشييع التي وقيمت، إن كان أو جدولت المراسم إن صح الوصف، من بدءا من العاصمة الإيرانية طهران التي كان فيها 3 أيام حزنت عليها العاصمة يومان في مصلى الإمام الخميني وسط العاصمة، وكذلك كان يوم التشيع الاثنين الماضي مرورا بمدينة قم والآن في العراق كما يجري. هي محاولة للقول على عدة صعد، الأبرز من بينها هو أن إيران متماسكة في الداخل على عدة مستويات، وأيضا أرادت أن تقول بأن النظام لا يزال يدير عمليات الداخل من حيث إدارة البلاد، وكذلك الاستعراض الذي قامت فيه على صعيد الحضور القيادي العسكري. وهنا بالمناسبة هذا ما لفت الأنظار للداخل وكذلك للخارج، كان هناك تركيز واسع ودقيق على حضور الشخصيات البارزة،
1: يعني من ضمنهم أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري كما لاحظنا أستاذ ياسر. يعني نعم.
2: بالفعل بالرغم من أنه هناك كان غياب واضح خلال بالإضافة إلى أسابيع الحرب، حتى خلال أشهر وقف إطلاق النار كان هناك غياب لوجوههم وعدم ظهورهم على أي من الشاشات والعدسات وحضورهم في التجمعات. أرادت إيران القول بأنها مسيطرة على الداخل على صعيد أمني، وكذلك هناك استعداد إيراني للمشاركة على مستويات عالية، وهذا بالطبع ربما يثير أيضا التساؤل بشأن غياب المرشد الجديد مشتبه خامنئي عن الساحة. هذا بالطبع يعود لتداعيات تتعلق أيضا إجراءات احترازية على صعيد الحفاظ على شخصه، على أنه كما تعرف أستاذ أحمد ما يفكر به النظام الحاكم بأن وجه المرشد يختلف استراتيجيا للبقاء، وأن هناك العديد من المؤامرات التي تحاول محاولة لاستهدافه لشخصه مشتبه خامنئي، وبالتالي أرادت إيران أن تبعث مثل هذه الرسائل. هناك من يتحدث أيضا، وهنا أود الإشارة إلى أن اغتيال المرشد الإيراني الراحل رسم مشهد داخلي اجتماعي قل نظيره في الداخل على مدى العقدين الماضيين بالدقة، على اعتبار أن إيران كانت بحاجة إلى مثل هذا المشهد على صعيد
1: أستاذ ياسر. يعني أستغل بعض المعلومات اللي عند حضرتك، وإحنا الآن نعيش أجواء التشييع في النجف الأشرف وفي كربلاء. يعني هناك روايات خرجت تتحدث على أن كانت هناك القيادة الإيرانية، القيادة العسكرية تحديدا، كانت تطلب من السيد المرشد سيد علي خامنئي أن قبل الحرب طبعا بأيام بأشهر بأسابيع على أنه يجب أن يأخذ تدابير في مسألة الحفاظ على نفسه على تحركاته إلى آخره. يعني أولا لماذا سيد المرشد لم يستجب لهذه الدعوات؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل السيد المرشد وصل إلى مرحلة اللا عودة، أنه مع العمر يعني عمره مع الوضع العام أنه هي بعد النهايات، فبالتالي لابد أنه أنا أختمها بالشهادة وحتى تتماسك إيران داخليا؟ هل هذا المشهد هو رسم السيد المرشد أم الأمريكان هم الذين رسموا هذا المشهد والإيرانيين فرض عليهم هذا الموضوع؟
2: شبه المؤكد أستاذ أحمد، ومن المنطق البسيط حقيقة من يفكر بأن المرشد هو من أراد رسم هذا المشهد بهذه الشكل، وإلا أمنيا الجميع يعرف أين يقيم المرشد الإيراني محل إقامته، كل الإيرانيين يعرفون أين يقيم في العاصمة طهران، محل إقامته معروف للجميع، ومن يتحدث على أن هناك قدرة استخباراتية أمريكية أو إسرائيلية هي التي تمكنت من استهدافه، هذا كان صحيحا لو كان المرشد مختبئا في أحد الكهوف تحت الجبال، ولكن عندما تستهدفه الطائرات الأمريكية الإسرائيلية في محل إقامته، هنا أراد المرشد استراتيجيا أتحدث، أراد أن يفند الروايات الأمريكية الإسرائيلية التي شنت عبر الإعلام الغربي من أن المرشد سيفر إلى مكان معين أو ربما حتى إلى خارج البلاد، ومن بينها بالمناسبة روسيا التي كانت تذكر بشكل كبير بأن المرشد سيلجأ لها وسيقيم هناك وسيدير البلاد من الخارج، وهذه بالطبع فندت كلها جملة وتفصيلا من قبل المرشد بنفسه الذي أراد القول، وكما تنقل الجميع أي ينقل الجميع من الشخصيات في الداخل الإيراني والقريبة منه كانت تؤكد بأن ما دام الإيرانيين معرضين للاستهداف، وهذا ما حدث بالطبع خلال حرب 12 يوما، الإيرانيين معرضين للاستهدافات وللشهادة
1: أستاذ ياسر، هل عذرا يعني وجود العائلة كان، احنا شوية جاي نرجع للوراء 3 أشهر تقريبا، لكن هذا موضوع مهم يعني يدخلنا بالتطورات الحالية. أولا إذا كان السيد المرشد الأعلى سيد علي الخامنئي هو رسم هذه التصورات وهذه المواجهة صح التعبير، ما الداعي من وجود السيد مجتبى خامنئي وأفراد أسرته وهم يعيشون حالة طبيعية في المنزل؟ هنا السؤال، يعني تمام سيد المرشد، لكن لماذا العائلة بقت؟ لماذا سيد مجتبى يعني نجا باللحظات الأخيرة من هذا الاستهداف؟ هذا أيضا يطرح من التساؤلات، لماذا سيد المرشد لم يقل لولده أنت يعني الآن ربما تقود في المرحلة القادمة، الحفاظ على سلامتك مهم، ما الذي لديك من معلومات بهذا الخصوص؟
2: الواضح وشبه المؤكد، ومن يعرف الداخل وشخصية المرشد وعائلته أستاذ أحمد، هنا نقطة في غاية الأهمية، هو أن المرشد لم يكن يرجح إطلاقا أن يكون خلفه هو ابنه المرشد الحالي مجتبى خامنئي، وهذا ما طرح لدى المقربين منه بشكل كبير، هو كان يستبعد وعدم ولم يؤيد بالأساس، بالرغم من أن اسم المرشد الحالي مجتبى خامنئي كان من بين الأسماء التي ربما ستخلف المرشد الراحل علي خامنئي، ولكن كان هو حسب رؤيته أنه كان من الأسماء المستبعدة بالأساس على اعتبار أنه لم يبحث عن توريث للملك، وهذا ما ترفضه المنظومة الحاكمة في الداخل الإيراني، ولكن هناك بالطبع عدة اضطرارات ورسائل أيضا أراد النظام أن يفرضها، وتحديدا الكلام هنا من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وكذلك مجلس خبراء القيادة الذي احتكم إلى أن يكون مجتبى خامنئي هو الخليفة، والكلام هنا عن أن الرسائل الأساس بأن سياسات إيران سيتم المحافظة عليها من خلال أيديولوجيته، وكذلك قرب وجه المرشد الجديد من جميع المكونات في الداخل وكذلك من المنظومة العسكرية، والكلام هنا عن طيب الحرس الثوري بشكل خاص.
1: أستاذ ياسر، يعني مع أجواء التشيع فجر اليوم كان هناك عملية استهداف للسواحل الإيرانية في أعتقد كما ربما في بوشهر أو يعني ما أعرف بالتحديد المنطقة، قد يكون في قشم، في يعني مناطق في هرمزكان تحديدا استهدفها الجانب الأمريكي، الإيرانيين ردوا بشكل مباشر على عدد من المناطق في البحرين تحديدا. يعني هذا الموضوع كيف ترسمه؟ يعني احنا مقبلين على مواجهة جديدة ام هي تبقى ضمن قواعد الاشتباك بين الطرفين؟
2: الوضع حتى اللحظة هي سيتم الحفاظ على إيقاع هذا تبادل الاستهدافات، هي بالطبع ما جرى وما حدث ليلة امس هو جاء على ما سبقه من استهداف ايضا ايراني وقوات التابعة للحرس الثورية، بحرية الحرس الثوري، لسفينة قطرية كانت حاولت المرور عبر الخطوط والمحددات.
1: أعتقد أربعة البارحة، أربعة استهدفوا، أعتقد أربعة سفن أو ناقلات نفط لو واحدة
2: بالإضافة. نعم كما ذكرت واحدة منها هي قطرية وأخرى أخريات. وبالتالي كل طرف الواضح أنه يريد أن يرسم معادلة مضيق هرمز بالشكل الذي ينسجم مع مقاساته. هنا أود الإشارة إلى نقطة مهمة أستاذ أحمد، وهي التالي: أن إيران عندما حددت بنود مذكرة التفاهم لم يكن في مساحة المرحلية للانتقال إلى الاتفاق النووي والاتفاق الشامل، ولكن حددتها بشكل استراتيجية. وهنا ملفان، بالإضافة إلى ملف الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وغيرها، هناك ملفان أساسيان. الأول هو ما يتعلق بمضيق هرمز. تريد طهران القول وبوضوح بأن مضيق هرمز والمرور من خلاله لن يعود إلى ما قبل العدوان الأخير الأمريكي الإسرائيلي، لأنها رسمت استراتيجية عسكرية وكذلك فيما يتعلق بإدارة المضيق.
1: تعتقد هاي ضمن الثوابت، هاي ما يمكن التنازل عنها، يعني هاي ثوابت يعني الأمن القومي الإيراني، يعني ما يمكن

0: فاوض ورئيس البرلمان قالها صراحة بأن هناك انتهاكات أمريكية وتحديدا عودة إلى ما قبل توقيع مذكرة التفاهم، وهذا بالطبع سيعيد الأمور ربما إلى ما كانت عليه قبل توقيع مذكرة التفاهم، على اعتبار أن طهران وجدت من أهم النقاط التي حصلت عليها على الصعيد الاقتصادي المرحلي هي تلك المتعلقة بإمكانية بيعها للنفط وصادراتها واستعادة هذه الموارد المالية، وهذا بالطبع إن تحقق بشكل حقيقي وواقعي وكان هناك فرضت مجددا العقوبات أو كما جرى الحديث أمريكيا بسحبها، فهو سيؤدي بالطبع إلى إنهاء مذكرة التفاهم، على اعتبار أن طهران تنظر إلى أن ملف لبنان لم يحسم، مضيق هرمز لا تزال الاشتباكات، الإفراج عن الأموال لم يتم بالشكل التي ساعد
1: أكو فلوس أكو فلوس الإفراج عنها أستاذ ياسر، هم الإيرانيين استلموا فلوس لحد الآن لو ماكو شيء بس إعلام
0: إلى الداخل لم يصل حتى اللحظة كما تشير كل المعلومات إن كان عبر المصادر أو حتى فيما يتعلق بالتصريحات الرسمية. هناك جزء من الأموال وتحديدا 6 مليارات دولار كانت من الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك القطرية، تم وضع صفقة بشأن جزء منها للإقدام على شراء
1: الأدوية والمستلزمات الزراعية. نعم
0: بالضبط، وحتى الآن كما يبدو أن الأجزاء المتبقية منها لم يتم حسمها، وبالتالي تريد طهران إدخال هذه الأموال إلى الداخل، لأن هذه الصفقة هي ليست الأولى كما تعلم، قبل عدة أعوام أيضا كان هناك صفقة مع الجانب الأمريكي ولم تنجح بسبب عدم إمكانية إيران لإدخالها إلى الداخل.
1: زين أستاذ ياسر حتى أختم مع حضرتك، الآن بعد أجواء التشريع هنا في النجف وكربلاء، شنو البرنامج اللي راح يصير في مشهد؟ يمتى يدفن السيد المرشد في ضريح الإمام الرضا عليه السلام؟ شو راح أشوف الأجواء وشنو المعلومات اللي عندك بهذا الخصوص باعتبارك الآن تتحدث إنه من العاصمة الإيرانية طهران؟
0: كل ما يجري التأكيد عليه هو بعد انتهاء مراسم التشييع في مدينتي النجف الأشرف وكذلك كربلاء المقدسة، سيتم نقل الجثمان إلى مدينة مشهد المقدسة، وهناك سيوارى الثرى، وبالطبع سيكون هناك أيضا حضور جماهيري كبير كما تم التنسيق له وكما يتم الحديث عنه، على اعتبار أن الإيرانيين بدأوا يتوافدون إلى مدينة مشهد منذ الأمس واليوم ووصولا إلى يوم غد، وأيضا سيكون هناك بالطبع حضور رسمي من وجوه سياسية معروفة، وكما ذكرت هو سيأتي في السياق تعزيز وحدة الداخل الإيراني. هنا واحدة من الرسائل أود أن أضيفها أستاذ أحمد، هو من أسباب الفشل الاستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي، وأنا هنا أتحدث بمنطقية التحليل وليس بعاطفة التحليل، هنا نقطة، سوء التقدير الأمريكي الإسرائيلي لاستهداف شخصية المرشد جاء تماما على أدى إلى فشل هذه الاستراتيجية وتحقيق أي نجاح لها لجهلهم في الشخصية الإيرانية، والكلام هنا أود التركيز عليه على أن الشخصية الإيرانية بالرغم من اختلافاتها مع النظام الحاكم حتى جزء كبير من المعارضة في خارج البلاد تعاطفت مع الداخل، وهذا ما اتضح على اعتبار أنهم يسعون إلى تغيير أو إصلاح أو تحول يقتصر على من مشاكل ذاتية من الداخل الإيراني، وليس أن يأتي برسائل ترامبية أو من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.
1: أحسنت أستاذ ياسر مسعود، يكون ضيف عزيز علينا من العاصمة الإيرانية طهران، أشكرك
0: الله.
1: وشكر موصول إليك ولكل يعني أفراد العائلة اللي ربما أخذنا وقتهم اليوم. شكرا جزيلا أستاذ ياسر، جزاك الله خير. شكرا جزيلا، شكرا أستاذ ياسر، شكرا أستاذ ياسر، شكرا. يعني الأستاذ ياسر مسعود كان ضيف معي عبر الهواء مباشرة، وهو يتحدث لنا عن الأجواء في طهران في إيران وغيرها من التفاصيل. ياسر مسعود من المختصين في الشأن الإيراني. سادتي المستمعين، سوف نبقى معكم في هذه التغطية الحية والمباشرة، ونحن نعيش أجواء يعني الحدث التاريخي هو تشييع السيد المرشد الأعلى سيد علي الخامنئي الشهيد القائد الكبير على المستوى الإسلامي وأفراد عائلته الذين الآن يطوفون حرم أمير المؤمنين عليه السلام.

0: حياكم الله سادتي المستمعين، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل، مشاهدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لازلنا معكم في هذه التغطية الحية والمباشرة، ونحن نعيش هذا الحدث التاريخي والجماهيري الكبير على المستوى الداخلي العراقي وعلى مستوى الجارة في إيران، ألا وهو تشييع السيد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران وأفراد عائلته الذين استشهدوا جراء عدوان صهيو أمريكي في حرب رمضان كما يصفها الإيرانيون. ضيفي الآن من النجف الأشرف سيد لؤي الزاملي، مدير مكتب هيئة الحشد الشعبي في محافظة باب الحياة. كلا سيد، عظم الله أجوركم.
1: حياكم الله أستاذ أحمد، أنا أستاذ بكم والسادر المبارك.
0: شكرا جزيلا. أنا أعرف حضرتك متعب، لكن يعني الأجواء العامة هي تتطلب منا أنه نضع السادة المتابعين المشاهدين. أشكرك سيد. أولا شلون شفت أجواء التشييع الآن في النجف الأشرف؟ الهيئة ذكرت أنه أكثر من 2,300,000 مشيع راح تكتفون في النجف، تنتقلون إلى كربلاء، شلون هالأجواء الأمنية الخدمية وكل هذه الأمور ذا ممكن سيد؟
1: الله يحفظك. أولا تحياتي لك إلى كل الأخوة المستمعين. الحمد لله. طبعا بابل تعتبر من محافظات الأولى، يعني هاي من ضمن الأخوة في انه تقريبا اللي دعموا في قضيه التحشيد وكثره السواد في كربلاء النجف في هذه الفتره، باعتبار انه أقصد اجواء صار في بابل للتحشيد والاستعداد لهذه المناسبه الكبيره اللي هي تشييع السيد الولي السيد الشهيد السيد الخامنائي. جرت هناك في محافظة بابل ندوات كثيرة وكبيرة، منها في مدينة القاسم عليه السلام، حيث أجمع جميع أهالي القاسم، شيوخ ومثقفية وكل المجتمع في القاسم، على أن تذهب في قافلة تحت عنوان الإمام القاسم عليه السلام وهذه المدينة المقدسة المباركة. وكذلك عقد مؤتمر في مكتب الشعب مكتب بابل لشيوخ وأصحاب مواكب ومدراء مؤسسات وكذلك مدراء دوائر وكثير من الشخصيات المرموقة في المحافظة والشخصيات المؤثرة. وكذلك عقد مؤتمر في منتجع بابل، ذلك في عشائر مثل المسلم والطيل وخفاجة وجبور وكل العشائر الأصيلة العريقة، إنه تعاطفت.
0: سيد أكو البعض فيها. البعض يحاول أن يروج هكذا على أنه هو تشيع سياسي وليس شعبي على الأرض.
1: هو ولا أصلاً من ضمن قناعة الجمهورية الإسلامية في ذهاب السيد نجيء السيد الولي إلى العراق هو مطلب بوثيقة موجودة عشائرية من عشائر العراق الأصيلة. تم تقديم الطلب للسيد الولي السيد مجتبى خامنائي للطلب منه بحضور السيد إلى العراق، وكذلك انه يعني اجابه للتساؤلات اللي حصلت على هاي شيء قضيه سياسيه. الشيعة في انحاء العالم، في اوروبا، في افريقيا، في كل دول العالم، صعب مثل ما تعرف الحظر على الجمهوريه الاسلاميه، من الصعب انه يذهب للجمهوريه و تعرف هاي قضية الجواز وهاي القضايا.
0: معلوم بعض القيود اللي تفرضها الدول. نعم،
1: اللي حصل انه قد باب انفتح لاخواننا الشيعة في كل دول العالم، واليوم شفنا احنا في النجف شفنا جنسيات من روسيا ومن الصين ومن اوروبا ومن كل دول العالم، لاحظنا هذه الشخصيات موجودة من الرجال والنساء اللي حضروا في تشييع السيد. ف فهذا دليل انه الموضوع ليس سياسي وانما هذه قضيه.
0: طيب سيد انتوا بالبرنامج عذرا يعني بالنجف يمتى ينتهي التشيع بالنجف بالبرنامج ويمتى تنتقل الناس؟
1: انا جايك احنا بالنسبه ان مراسيم التشيع شويه كانت معقده باعتبار احنا كهيئه حشد احنا باللجنه اللي شكلت في ديوان المحافظه صارت اللجنه احنا يعني كهيئه حشد مسؤول عن اللجنه وكثير من دوائر الدولة هم أعضاء في هذه اللجنة باعتبار أنه تشيع النجف في وقت وتشيع كربلاء في وقت آخر والحمد لله والشكر قدرنا أنه نوزع فد محطات في الأقضية والنواحي والمركز وتفويج المشيعين إلى النجف. طبعا إحنا من يوم أمس من الساعة 12 بعد صلاة الظهر بدينا نفوج إلى محافظة النجف وإلى تقريبا الساعة 7 صباحا نحن نفوج في الأقضية والنواحي المركز إلى
0: طيب
1: النجف.
0: سيد بس أنا بس عذرا
1: ساعة تقريبا
0: أنتوا الآن التشييع في كربلاء ينطلق بالأربعة أعتقد الأربعة مو صحيح؟
1: بعد صلاة الفجر تقريبا بدينا نفوج الى محافظة كربلاء المقدسة وحقيقة الحمد لله يعني الاعداد اللي شاهدناها طبعا احنا الان شبه اللي تقريبا كمل البرنامج التشيع اللي بالنجف وان شاء الله احنا راح نتوجه من النجف الى كربلاء ونستعد الى كذلك منها ان شاء الله البرنامج هذا في كربلاء المقدسة.
0: طيب هو الجثمان السيد المرشد ينقل إلى مشهد بعد صلاة المغرب لو
1: بعد يعني بالاعتبار أنه يوم غد مراسيم الدفن في مشهد المقدسة فالليلة لازم ينقل جثمان السيد الطاهر الشريف الى مشهد المقدس.
0: نعم هسه يجيني عاجل يعني بدء خطه التفويج المعزين عكسيا الى كربلاء يعني اكو بعد من المعزين هم يروحون من النجف لكربلاء اكو هيك يعني
1: احنا تقريبا 50% من المعزين في النجف يعني انا احكي لك عن اهل الحله او اهل محافظه دارس وعامة ما يقبلون يرجعون الى المحافظه بعد تشييع النجف سيذهبون إن شاء الله من النجف إلى كربلاء يعني يمشون خلف الجنازة والحين إكمال مراسيم التشيع في كربلاء المقدس.
0: أنا أشكرك سيد لؤي الزاملي مدير مكتب هيئة الحشد الشعبي في بابل شكرا لتواجدك ويانا ومأجورين وموفقين دعواتنا لكم بالتوفيق إن شاء الله جزاكم الله خير شكرا جزيلا شكرا جزيلا سادتي المستمعين كان ضيف معي السيد لؤي الزاملي طبعا أنا جاي أتحدث أكو حدث مهم الآن وردنا ترامب يقول مذكرة التفاهم مع إيران انتهت الآن بشكل عاجل أنقل لكم هذا الخبر العاجل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يقول مذكرة التفاهم مع إيران انتهت ولا أريد التعامل مع إيران ويبدو نحن الآن مقبلون على حدث جديد سادتي المستمعين معكم في هذه التغطية الحية والمباشرة الحدث الآن مع تزامنا مع التشيع السيد المرشد الآن خبر عاجل ورد الآن ترامب أعتقد أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت هذا خبر عاجل ورد الآن سادتي المستمعين معكم في هذه التغطية الحية والمباشرة في تشيع السيد المرشد وأفراد عائلته معكم في استوديوهات إذاعة جامعة المستقبل.

0: حياكم الله سادتي المستمعين، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل، ونحن معكم في هذه التغطية الحية والمباشرة، ونحن نتحدث عن هذا الحدث الكبير، والمشيعون الآن في النجف الأشرف وفي كربلاء المقدسة. الآن يعني على ما يبدو أن مراسم التشيع في النجف الأشرف شارفت على الانتهاء، وسوف يتجه المشيعون إلى كربلاء المقدسة، وهناك حيث سوف يطوف جثمان السيد المرشد الأعلى وأفراد عائلته في حرم سيد الشهداء عليه السلام وأبي الفضل العباس. الهيئة الحشد تحدثت لنا قبل قليل على أن الاستعدادات، جميع الاستعدادات هي قد اكتملت، وهناك عملية تفويج عكسي للمشيعين باتجاه كربلاء، ومن الممكن جدا أن يشارك نفس عدد من المشيعون في النجف يتجهون إلى كربلاء، أو هناك كثير من المواطنين ينتظرون النعش في كربلاء المقدسة. لا ننسى أن الحكومات المحلية قد أعلنت عطلة يعني لجميع المؤسسات الحكومية. أنا لكن ما يحدث الآن أيضا على المستوى التطور الدولي والإقليمي، وتزامنا مع ما يجري الآن، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، ويبدو نحن الآن نخوض مخاض جديد سوف ندخل به. يبدو أن أيضا وقف إطلاق النار مع إيران قد انتهى كما يقول ترامب. هذا جاء بعد ما جرى ليلة الأمس من استهداف لعدد من السواحل الإيرانية، وإيران ردت بشكل مباشر. أيضا ترامب يقول قبل قليل لو كان لدى الإيرانيين سلاح نووي لاستخدموه، ويقول لا أريد أو لا أريد التعامل مع الإيرانيين. هذا حدث يعني جديد في الساحة. عموما ما يهمنا الآن هو تشييع السيد المرشد الأعلى في إيران، في الداخل العراقي، وسوف يتجه جثمان السيد المرشد إلى مشهد ليلة اليوم. سوف يشيع، سوف يتجه الجثمان إلى هناك إلى كربلاء معي الآن. سوف ونحن ننقل لكم الأجواء مباشرة. شيخ بهاء أنا على الهواء مباشرة، حياك الله شيخ بهاء، شلون صحتكم؟ عظم الله أجوركم، شلون صحتكم؟ يعني هم فرصة الآن اتصلت حضرتك، شلون أجواء التشيع في النجف الأشرف؟ أنت على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل، شلون شوف الأجواء؟ أنت حضرتك كنت من بين الذين استقبل.
1: والله التشيع لا نظير له، التشيع كأنه يوم الأربعين. هذه الدماء الطاهرات حقيقة، يعني سبحان الله حقيقة. هذه الدماء الطاهرات هي دماء الحسين التي تنزف من جديد بين الحين والآخر من أجل أن ترفع الهمة والثورية وكلمة الحق بوجه السلطان الجائر أهل العراق كما هم معروفون في نصرتهم وموقفهم مع الحق، مع أهل الحق، مع أئمة أهل البيت عليهم السلام. والله أنا اليوم يوم صباحا أرى النساء والرجال كبار وصغار يزحفون بقلوبهم، يمشون بقلوبهم، يتهافتون بقلوبهم من أجل المشاركة بهذا التشيع. الحمد لله أن وفقنا الله، الحمد لله أن وفقنا الله أن نرى هذا التشيع العظيم من أهل العراق.
0: طيب شيخ، الأجواء سوف تنتقل إلى كربلاء المقدسة، شنو الأجواء أيضا هناك؟ نعم. في كربلاء يعني شلون الاستعدادات؟
1: استعدادات الاستعدادات ممتازة جدا بكل المستويات، سواء كانت على المستوى الحكومي أو المستوى الشعبي، المواكب، الكل مستنفر من أجل إنجاح هذه الشعيرة وهذه المناسبة.
0: شيخ بهاء، هل هو تشيع سياسي أم تشيع شعبي؟
1: العكس، التشيع السياسي لا أقول أنه ضعيف، ولكن مقابل التشييع الشعبي ضايع. التشييع الشعبي والجماهيري والناس هي التي الناس خرجت بقلوبهم. والآن التشييع السياسي والتشييع الحكومي حاضر، يعني
0: كإجراءات
1: تنظيمية، السنة والشيعة والأزيدية والصابئة كلهم حضروا.
0: طيب
1: شاهدناهم يوم أمس في
0: استقبال
1: النعش الطاهر.
0: لماذا شيع السيد المرشد وأفراد عائلته في العراق؟ أولا، هل هي وصية السيد أم هو؟
1: لا هي ليست وصية السيد، وإنما هو لحد إلى الفترة الأخيرة لم يكن هذا القرار صادر، ولكن بسبب طلبات شيوخ العشائر والمثقفين وكل طبقات المجتمع كتبوا إلى الجمهورية الإسلامية طلبا، وإلى العائلة عائلة السيد وإلى سماحة السيد المجتبى حفظه الله الولي الفقيه، طلبوا أن يكون التشيع، أن يتشرف العراق بتشيع ابن الإمام الحسين عليه السلام، سب ابن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في العراق.
0: هو من المفارقة أن السيد زار العراق عام 1957، والآن يعني حسب المعلومات، أنا ما قد أكون دقيق مدقيق، أن السيد لم يزور العراق لغاية اليوم. هو اليوم دخل من 57 اليوم، ما أعرف صح معلومتي إذا
1: كانت هذه أمنية السيد أن يزور العراق ويزور العتبات المقدسة، كانت أمنيته، والله سبحانه وتعالى أعطاه هذه الأمنية، أعطاه هذه الأمنية، أن رزقه الشهادة ورزقه العلم ورزقه إدارة المجتمع ورزقه أنه يقتل بهذه القتلة المشرفة المشرفة العظيمة، ويأتي لزيارة المعصومين، يأتي لزيارة المعصومين محمولا على الرؤوس وعلى الأكف، ويأتي لزيارة المعصومين وقد أدى تكليفه وواجبه.
0: هو أول زائر، وهو وعائلته هو أول زائر للأربعين، يعتبر الآن للمراسم للأربعين، ما بقى
1: أحسنتم أحسنتم. وكأنه افتتح زيارة الأربعين والمسير إلى
0: كملت بالنجف، رجعت لو راح تكون كربلاء، شنو البرنامج بالضبط؟
1: الحوزة العلمية الآن بأجمعها خرجت عن بكرة أبيها للصلاة على الجثمان الطاهر وتشيعه داخل الحرم المقدس لأمير المؤمنين عليه السلام.
0: لاحظت ذلك؟ نعم. كان الجانب العقائدي الحوزة كان حاضر حتى في الحرم، لم نشاهد فقط
1: لا
0: رجال
1: نظير الدين له بتاريخ العراق أبدا. نحن نسمع أنه كان التشيع للسيد المرجع السيد محسن الحكيم بأنه كان تشيعا عظيما مهيبا، نسمع بذلك ولم نشاهد. الآن نسمع ونرى ونشاهد التشيع العظيم لمراجع الدين وقيادة أو القيادات الدينية الفذة من قبل الشعب العراقي.
0: أنا أشكرك جناب.
1: حتى قيل أنه حصلت هزة أرضية في أيام تشيع السيد محسن الحكيم، أعتقد هي بسبب جموع المشيعين والمعزين، كانت هكذا يعني الأجواء. الآن نحن نرى هذه الأجواء، نعيش هذه الأجواء.
0: شكرا جزيلا سماحة.
1: ونرى كيف أن الشعب العراقي يحتضن المرجعيات الدينية وقيادات الدينية زين في في في ويبذل الغالي والنفيس من أجل تحقيق هذا الشيء.
0: شكرا جزيلا جناب الشيخ بهاء الدين
1: الحلي
0: عن تجمع علماء العراق. شكرا جزيلا سماحة الشيخ.
1: الله متابعيك وتابعي.
0: شكرا جزيلا شكرا جزيلا سماحة الشيخ. شكرا جزيلا. كان معي الشيخ بهاء الدين الحلي عن تجمع علماء العراق، وهو يتحدث لي من النجف الأشرف تحديدا، ونقل لي أن أجواء التشيع لا زالت يعني مستمرة، وهناك عملية تفويج باتجاه كربلاء المقدسة. طبعا الآن صلاة الجنازة قد أقيمت في النجف الأشرف في حرم أمير المؤمنين. أيضا الآن المعلومات أن حضور أبناء المرجع الديني الأعلى آية الله سيد علي السيستاني في مرقد أمير المؤمنين للمشاركة في مراسم التشيع وصلاة الجنازة على الجثمان الطاهر لقائد الثورة الإسلامية الشهيد السيد علي الخامنئي. أيضا ونحن نتحدث معكم التطورات الإقليمية تدخل على الخط. ترامب يوقف مذكرة التفاهم مع إيران بشكل رسمي، وقف إطلاق النار ربما توقف، أسعار النفط الآن ترتفع بأكثر من 5% بعد إعلان ترامب إيقاف مذكرة التفاهم. ربما نحن مقبلون على تطورات جديدة في المنطقة. يعني سعر البرنت النفط ارتفع إلى 78 دولار، يعني قبل شوية كان ستينات، مجرد هذا التصريح رفع إلى أكثر من 10 دولار. وهاي يعني سوالف ترامب ما تخلص، يعني هذا ماكو شيء صافي عنده، وماكو شيء يخليك تعرف وين رايحين وين متجهين. إذن سادتي المستمعين، لازلنا معكم في هذه التغطية الحية والمباشرة، وننقل لكم أجواء التشييع. الآن وياكم طبعا أحاول أنه أنطيكم المعلومات، أحدث لكم ما يجري الآن على الساحة العراقية، الساحة الإيرانية، الساحة الخارجية. أيضا لا ننسى أن يعني التشييع الآن يعني تتم فيه مشاركات شعبية، مشاركات اجتماعية، مشاركات عشائرية في النجف، في كربلاء المقدسة. في كربلاء المقدسة سوف تتم يعني الجثمان الطاهر وأفراد عائلتي يطوفون حرم سيد الشهداء عليه السلام وأخيه بالفضل عباس. المعلومات تشير أن عملية نقل الجثمان سوف تكون ربما بطائرة هليكوبتر عسكرية عراقية إلى مطار النجف الأشرف، ومن ثم تتجه الطائرة المخصصة لنقل الجثمان مباشرة إلى مشهد المقدسة. باكر إن شاء الله راح تكون أيضا عملية تشييع كبير في مشهد المقدسة، تشييع ملاييني سوف يكون بعدها. سوف يدفن السيد المرشد الأعلى سيد علي الخامنئي في حرم علي بن موسى الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. لا ننسى أن السيد المرشد هو من مواليد مشهد، هو الرجل ولد في مدينة مشهد المقدسة عام 1939، يعني انتقل إلى العراق عام 1957-56، بقى سنة درس في الحوزة العلمية، ثم اتجه إلى قم المقدسة. هو زار النجف الأشرف، زار العراق عام 1957، واليوم زار عام 2026. فهذا أحداث تاريخية مهمة جدا جاي تجينا. أما مسألة ما هي يعني المهام التي تقلدها المرشد الأعلى، هو كان يعني تولى مهام كثيرة، من ضمنها عضوا في مجلس الثورة، إمام جمعة طهران، تولى منصب معاون وزير الدفاع خلال الحرب العراقية الإيرانية، كان يزور الجبهات آنذاك. طبعا أيضا كانت هناك محاولة لاستشهاد المرشد أو اغتيال المرشد، كان عام 1981، وهي معروفة عندما يعني اغتيل بواسطة قنبلة مخفية أثناء عملية التسجيل في الخطبة، وهو يلقي خطبته ويده اليمنى. عندما نشاهدها هي كانت نتيجة هذا التفجير الذي حدث عام 1980 ونجا. هو رجل لم يكن فقط مرشدا أعلى، هو قبلها كان رئيسا للجمهورية الإيرانية، هو رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية لفترتين، عام 1981 وصولا إلى عام 1989، طبعا وهي فترة مهمة جدا. تولى بعد يعني استشهاد أو بعد وفاة السيد روح الله السيد الخميني عام 1989، هو انتخب بشكل يعني مباشر من قبل مجلس الخبراء، مجلس خبراء القيادة هي الجهة المسؤولة عن تعيين المرشد الأعلى. انتخب السيد بأغلبية ساحقة آنذاك، وحتى هو كان رافض أن يتولى إدارة شؤون البلاد من ناحية ولي الفقيه طبعا. واستمر السيد المرشد لعقود طويلة، وقاد الكثير من المهام على المستوى الداخلي حتى واستشهاده في هذا العام من قبل الطيران الحربي الأمريكي الإسرائيلي الذي استهدف مقر تواجده في بيته، في منزله هو وأفراد عائلته، بطريقة يعني عبثية، لا أخلاقية، لا منطقية، لا حربية. عادة عادة تكون المواجهات الحربية بين جيشين متقاتلين، أما تجي طائرات تستهدف منزل مع هذه الطفلة الصغيرة اللي عمرها سنة وشهرين، كلكم شفتوها بالنقل المباشر في جثمانها الطاهر، هذه الطفلة الشهيدة استشهدت بأحضان جدها هو السيد المرشد السيد الولي علي الخامنئي. الأمريكان معروف طريقة إدارتهم للمعارك للحروب، كلها لم تكن متكافئة. يعني حتى الإيرانيين عندما استهدفوا كثير من المنشآت الحيوية في الخليج أو في إسرائيل، كانت استهداف هذه الصواريخ لمنشآت عسكرية، حاولوا جاهدا أن لن يستهدفوا أي منشآت مدنية. حتى السيد المرشد في وصيته دائما ما يتحدث على أن الشعوب مطرف بما يجري من هذه النزاعات، وحرم القنبلة النووية. وبالتالي عندما تصل إيران إلى مرحلة تخصيب 60% من اليورانيوم المخصب، ترى ما باقي لهم، يعني أنت 60% هي قنبلة نووية إلا شوية، يعني الإخوان المختصين في العلوم الفيزيائية الكيميائية يعرفون هاي القضية. لكن السيد هي عنده فتوى واضحة وصريحة وبحرمة الأسلحة النووية، لكن يؤكدون على أنه يعني يجب أن تكون يستخدم البرنامج النووي للأغراض السلمية، وهذا ما تؤكد عليه إيران، الطاقة النووية، الطاقة النظيفة، الدواء، صناعة الدواء وغيره، حتى في الزراعة للعلم يستخدمون. أنا شفتهم في طهران في مختبرات علمية، الإيرانيين واصلين إلى مرحلة من العلم والتفوق العلمي بصراحة مهمة جدا، رغم الحصار، رغم المواجهة اللي موجودة الآن، رغم محاولات القيود المفروضة على إيران منذ عام 1979 انتصار الثورة ووصولا إلى هذه السنة. عموما سادتي المستمعين المشاهدين، كنا معكم في هذه التغطية الحية والمباشرة، ونحن ننقل لكم أجواء تشييع السيد المرشد الأعلى في النجف الأشرف وفي كربلاء. كانوا ضيوف من العاصمة الإيرانية طهران، من مشهد المقدسة ومن النجف الأشرف ومن كربلاء، حاولنا أنه نضعكم في مستجدات ما يجري في هذا الحدث التاريخي. والآن يتجه جثمان السيد المرشد إلى كربلاء المقدسة لإكمال مراسم التشيع. سادتي المستمعين المشاهدين، كنا معكم في هذه التغطية الحية والمباشرة، حتى ألتقي وإياكم في تغطيات أخرى. أنا كنت معكم الصحفي أحمد عماد، وكان معي عبر الإخراج السيد قيصر والسيد عرفان عبدون، أخواننا الأعزاء. حتى نلتقي وإياكم في حلقة أخرى وتغطية أخرى، لذلك الحين أستودعكم الله تعالى.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أشوفك ميت وجاي أشتكي لك ولا رجع أبد شي من جميلك يا حسين ولا رجع أبد شي من جميلك إذا وزع لحم جسمي بسبيلك إذا وزع لحم جسمي بسبيلك

سمعت دعائي احس بيك من اشوفك حرم كعبه واطوفك احس بيك من اشوفك حرم كعبه واطوفك احس بيك من اشوفك حرم كعبه واطوفك وحن ليك من حن الشمس ما تندفن هلا وحن ليك من حن

0: فدوة فدوة.
1: يا حسين
0: يا حسين
1: يا حسين
0: أعلى عليك الدنيا كلها وما خفتها. حسين حسين هذا أبوي حسين. عليك الدنيا كلها وما خفتها ويا عليك الدنيا كلها مرادة وتقول وما قلتها.
1: نعم
0: هي نعم رفض لا الرفض من قدمتها. مناحر مو سوالف سولفتها. مناحر
1: مو سوالف سولفتها.
0: مناحر

رهن أمرك رهن الشمس ما تندفن رهن أمرك

0: علي اسمع اسمع
1: اجونا وضدك بغدر المرائي وجينا بفتوة السيف الكفائي وجينا بفتوة السيف بعد لقوا بينا المجاهد والفدائي لقوا بينا المجاهد بعد شكو لقوا دم الحشد دم كربلاء لقوا دم الحشد دم كربلاء هلا هلا لقوا دم الحشد دم كربلاء
0: الله
1: لقوا دم

0: سينه اثر للطفل قونه وجونه وحاربونه اثر للطفل قونه وجونه وحاربونه ولا غمض جفين شمس ما تنفي
1: الله
0: ولا غمض جفين شمس ما تنفي يا حسين

0: شنو عندك بقى وما قدميته؟
1: هلا هلا هلا هلا.
0: شنو عندك بقى وما قدميته؟ أخوتك ولدك وبيتك سبيته. أخوتك

وجيت بلا جفن يوم الاجيته وجيت بلا جفن كل شي عندك ما بقى لك حتى دمك ما صفى لك كل شي عندك ما بقى لك حتى دمك يا المقدم رضيعك أموت وما أبيعك يا المقدم

راجع ايديك ايديك. اجت ردت سلالة آل أمية، عسى ان كربلة ترجع سبية، عسى ان كربلة ترجع سبية، توكلنا بعلي حامل حمية، توكلنا بعلي أخذنا الراية من المرجعية، أخذنا الراية من المرجعية، أخذنا الراية من المرجعية، راية بيها المهدي كاتب قاتلوا جمع النواب.

0: ولا طحنا وخسرنا ولا يوم انكسرنا ولا طحنا وخسرنا
1: ولا يوم انكسرنا
0: ولا قيد وسجن شمس

0: يا حسين يا حسين
1: يا حسين. يقول وحق رب العرش واسمه وكتابه، وحق رب العرش واسمه وكتابه، دم الشايب تظل ثار الشباب، دم الشايب تظل دم الشايب تظل ثار الشباب، يظل حاضر رغم حسرة غيابه، يظل حاضر رغم حسرة

0: سنابل
1: يدي اكل فاحة فدوى اروح له
0: مداد التفرجع خضر سنابل ولا خفنا برغم رجع المناجل نفس ذاك المقاتل رد مقاتل نفس ذاك المقاتل حشد وانصار شجعان وبواسل حشد وانصار شجعان نشعر بنعمة وجودك من نحس حشدت جنودك نشعر بنعمة وجودك من نحس حشدت جنودك حشد طف امتداده عشق درب الشهادة حشد طف امتداده عشق درب الشهادة وكيد الحب يجين شمس ما تنفين وكيد الحب يجين شمس ما تنفين

يعرف جزائه. ما شاء الله. جزاء الحاربك يعرف جزائه. جزاء الحاربين رب بسمائه. قلوبنا بك

عدل رب نعدك خلي يسمعنا اللي ضدك انت بعد رب نعدك عشق من الطفولة صعب غيرك ينولة عشق من الطفولة صعب غيرك ينولة لك نبجي ونبجي

شافوا علم بصورة منك كأنك واقف تقاتل كأنك إذا شافوا علم بصورة منك كأنك واقف تقاتل كأنك حسين ويا حسين أشهد بأنك حسين ويا حسين أشهد فلا عفت الحشد لا ما أظنك فلا عفت الحشد لا ما بعد بعد فلا عفت الحشد لا ولا نترك ولا أقدمنا من دم كربلائك لا ولا نترك دمنا من

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

وأحللنا بحبوحة جنانك، واقشع عن بصائرنا سحاب الارتياب، واكشف عن قلوبنا

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة والذي ساهم في إثرائها المعرفي كثيرا، الشيخ محمد بن شجاع القطان الحلي.

وهو الشيخ شمس الدين محمد بن شجاع علي بن نعمة القطان الأنصاري الحلي. كانت ولادته في الحلة الفيحاء محور الحركة العلمية ومنار العلوم الشرعية وقتئذ، حيث كانت تحتضن النخبة المتميزة من فقهاء الطائفة وأعيانها، وفيها نشأ مجدا في العلم والتحصيل منتهلا العلوم العقلية والنقلية من ينابيعها الصافية التي كانت تزخر بها الحلة، وما انقضت إلا فترة قصيرة حتى تسلق الرجل فيها مراتب الكبار وحضر بحث الفقيه البارع المتكلم وأحد أبرز أعمدة المدرسة الفقهية الشيعية في الحلة الشيخ جمال الدين الفاضل المقداد بن عبد الله السيوري الحلي المتوفي عام 826 للهجرة، واختص به وكانت جل فائدته وعلومه منه، وله عنده الإجازة والرؤية.

في أستاذه المزبور أصبح الشيخ ابن القطان أحد أركان الحلة وروادها، وصفه المترجمون له بكلمات تدل على جليل مقامه ورفيع منزلته، فقد جاء في أمل الأمل الشيخ شمس الدين محمد بن شجاع القطان فاضل صالح، ووصفه البحراني في الكشكول بالشيخ الفاضل المحقق، ووصفه صاحب خاتمة المستدرك بالعالم العامل الكامل. وفي حقائق الإيمان للشهيد الثاني قال الشيخ الفاضل المحقق، ووصفه صاحب نفحات اللاهوت قائلا عالم جليل فقيه متكلم مؤلف عامل كامل، تتلمذ على الفقيه المتكلم جمال الدين السيروي، وعبر عنه النمازي بالشيخ العالم الكامل المنقول فتاويه في كتب الأصحاب، وفي حين قال الطهراني عنه واصفا إياه بالشيخ الفاضل.

ومن مؤلفاته اشتهر الشيخ ابن قطان في كتبه الآتية: معالم الدين في فقه آل ياسين، ونهج العرفان في أحكام الإيمان، ومقدمة في آداب الحج. فأما الأول فهو مشهور جدا، وقد أخطأ في ذكره البغدادي في إيضاح المكنون فقال: معالم الدين في آل ياسين لشمس الدين محمد بن شجاع القطان الحلبي الشيعي من تلاميذ المفيد. وقال صاحب الأعيان: عندنا منه نسخة مخطوطة كتبت عن خط المصنف في المائة التاسعة. وهذا الكتاب جامع لأبواب الفقه، رتبه على الأقسام الأربعة التي قسم المحقق الحلي قدس الله سره كتاب شرائع الإسلام فيها. قال المصنف في أوله: الحمد لله الذي خلقني من ولد آدم، الذي كرم وجعلني من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حملني ذلك على تصنيف كتاب يشتمل على تجريد مسائله بعد تحقيق أصوله ودلائله، مرتبا على أربعة أقسام من الطهارة إلى الديات. ويروي فيه أيضا عن أبي الحسن علي بن الحسن الاسترابادي الراوي عن حسن بن سليمان الحلي تلميذ الشهيد الأول. ويقول الطهراني: توجد منه نسخة بخط أحمد بن إسماعيل بن المتوج كتبها عن خط المؤلف في حياته، وفرغ منه في عاشر شعبان سنة 832 للهجرة في الحضرة الغروية عند السيد محسن العاملي بالشام كما كتبه.

وقد طبع الكتاب في جزئين عام 1424 للهجرة بإشراف المحقق جعفر السبحاني وتحقيق المرحوم الشيخ إبراهيم البهادري. وقال السيد بحر العلوم في رجاله: وجدت في ظهر نسخة لهذا الكتاب بلغ مقابلة من أوله إلى آخره مع النسخة التي قرأت على مصنفه، وفيه خطه طاب ثراه، وهو محمد بن شجاع الأنصاري الحلي. ويظهر من تتبع الكتاب فضيلة المصنف وهو على طريقة الفاضلين، ويقصد العلامة الحلي والمحقق الحلي في أصول المسائل، لكنه قد يغرب في التفاريع، والذي أرى صحة النقل عنه. أما كتابه الثاني نهج العرفان في أحكام الإيمان، فهو في الأخلاق منه نسخة في الخزانة الغروية بخط المؤلف، فرغ منها في يوم 19 شعبان سنة 819، وفرغ من تبييضها في 18 رجب سنة 831 للهجرة، وذكر في أولها طريقه في الحديث هكذا: أبو عبد الله المقداد بن السيوري الأسدي، متعنا الله بطول حياته ولا أعدمنا شمول بركاته، عن جماعة أكملهم الشيخ الشهيد محمد بن مكي، عن الشيخ العلامة فخر الدين محمد بن المطهري، وإلى

تتلمذ الشيخ محمد بن شجاع القطان على الشيخ العلم المتكلم المحقق الفاضل جمال الدين أبي عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الحلي الأسدي. وقد روى ابن القطان عن السيوري كما ورد في إجازات الحديث جميعها الشيخ المجلسي في بحار الأنوار. ففي إجازة الشيخ شمس الدين محمد بن المؤذن الجزيني للشيخ علي بن عبد العال الميسي رحمهم الله التي نقلها الشيخ المجلسي من خط المجيز جاء فيها: وأجزت له أن يروي عني جميع كتب أصحابنا الماضين عن السيد علي بن دقماق عن شيخه الشيخ محمد بن شجاع القطان عن شيخه أبي عبد الله المقداد وإلى آخره. وفي إجازة الشهيد الثاني للشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي المعروفة بالإجازة الكبيرة بقوله: وعن الشيخ شمس الدين ابن داود عن السيد الأجل المحقق السيد ابن دقماق الحسني عن الشيخ الفاضل المحقق شمس الدين محمد بن شجاع القطان عن الشيخ أبي عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الحلي الأسدي عن الشهيد رحمه الله تعالى. وفي إجازة الشيخ علي بن هلاك الكركي للمولى المحقق ملك بن محمد بن سلطان حسين الأصفهاني يروي عن الشيخ محمد بن المؤذن الجزيني بالطريقة نفسها. وعن وفاته ومرقده لم تشر المصادر التي ترجمت للشيخ محمد بن شجاع القطان الأنصاري إلى سنة ولادته سوى إنه ولد في الحلة في المائة التاسعة للهجرة المباركة، وكان معاصرا للشيخ أحمد بن فهد الحلي والشيخ أحمد بن فهد الأحسائي والشيخ الحسن بن راشد الحلي وغيرهم. ولم تتناول المصادر سيرته سوى ما قدمناه عنه، ولم يذكر أحد سنة وفاته غير أنه كان حيا سنة 831 للهجرة اعتمادا على خطه عند تبيير مسودة كتابه نهج العرفان في أحكام الإيمان، وأجاز لتلميذه الحسن بن مطر الجزائري سنة 834 للهجرة.

0: أما مرقده فمعروف مشهور في الحلة في محلة المهدية في عقد يسمى عقد الحاج أنيسة في الزقاق المقابل لسوق الحدادين في السوق الكبير، ويقع ركنا عند ملتقى زقاقين داخل غرفة متوسطة الحجم يطل منها شباك حديدي يظهر منه الضريح المرتفع عن أرض الغرفة مقدار متر واحد وبعرض نصف متر مغطى بكساء من القماش الأخضر، ويقابل المرقد دار المرحوم العلامة السيد مسلم السيد حمود آل عزام الحلي المتوفي سنة 1982 رحمه الله تعالى.
1: مراقد الأنوار سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله.

فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. هذه الفاء في صدر الآية الكريمة فاليوم، هذه الفاء هي فاء التعقيب. مثلا يقولون جاء فلان فاتبعه فلان أو فأتبعه فلان تعقب. هذه الفاء شو تفيد هنا؟ فاليوم لا تظلم نفس شيئا، فاء التعقيب هاي تفيد بأن الإنسان تتعقبه جهة تريد إيقاع الجزاء عليه، تلك الجهة من السماء. يعني بتعبير آخر، ما أكو واحد يتصور أن راح يفلت من الجزاء. الآية تريد تأكد بأن أي فرد سوف يتعقب، يلاحق، يعني أنه من ورائه حساب أو من ورائه مساءلة. شنو الهدف من هذا؟ يعني هل الهدف نشر الرعب عند الإنسان؟ يا الله عز وجل رب الرحمة ورب العطاء، يريد ينشر الرعب عند عباده وهو أرحم بهم من أنفسهم، أم ماذا؟ شنو السبب اللي القرآن الكريم يشعر الناس بأنكم أنتم ترى ملاحقون، يعني مو ما راح تتركوا؟ شنو الهدف من وراء هذا؟ طبعا الهدف من وراء هذا انتظام المجتمع. المجتمع إذا ما يصير به شعور عند الفرد بأن معرض للمساءلة، يعني مو احنا نقول في تعبيراتنا من أمن العقوبة أساء الأدب، فهذا لما يعرف أن ملاحق وأن أعماله سواء كانت قليلة أو كثيرة هي بعين الله وأنه سيناقش ويحاسب عليها، قطعا هذا المعنى راح يخلي عنده لون من الانضباط. وإذا صار عنده لون من الانضباط، يعني قدرنا نخلق مجتمع متكامل إلى حد ما. لأن أنت الآن وسائل الضبط اللي عندنا بالدنيا، كل وسائل الضبط مو قادر السيطرة على الإنسان. شو قدر أكو عندنا وسائل ضبط؟ عندنا وسائل ضبط، أولا العقل من وسائل الضبط. الله عز وجل خلق الإنسان وطاع عقل، والعقل يوازن به، يعرف أن إذا غلط راح يحاسب على غلطته مثلا. هذا وسيلة من وسائل الضابط العقل. المجتمع وسيلة من وسائل الضابط، يراقبه يقول هذا طيب أو مو طيب، هذا معتدي على الناس أو مو معتدي. الجيرة جارك أيضا وسيلة من وسائل الضابط. زين، مخفر الشرطة وسيلة من وسائل الضابط. القانون وسيلة من وسائل الضابط. كل وسائل الضابط هذه بأجمعها مو قادرة السيطرة على الإنسان إلى الآن. الإنسان متفلت. مع هاي وسائل الضابط بأجمعها أكو سرقة وأكو اعتداء وأكو قتل وأكو انحراف، وكل هذا على ماذا يدل؟ يدل على أن الإنسان متمرد، ما يقدر يسيطر عليه شيء إلا شيء واحد اللي يسيطر عليه، اللي يسيطر عليه الدين، العقيدة هي هاي الوحيدة. إذا قدرت العقيدة تصل إليه وتتغلغل في أعماقه خلص ريحتك. ولذلك أكو نقطة، الإسلام اعتمد بالدرجة الأولى على التربية، ترى ما اعتمد على وسائل الضبط الأخرى بقدر ما اعتمد على التربية الدينية. التربية الدينية هي اللي تكفيك، وإلا خش سويت. يعني الآن تحط لك على رأس كل واحد تحط عليه مثلا شرطي، ما يمكن، هذا متعذر. إذن لابد وأن تخلق لرقيب من داخله. الرقيب من داخله شنو؟ شعوره بأن معاقب، شعوره بأن محاسب، هذا المعنى هو اللي يضبطه. أنا أتصور أكثر من مرة ذكرت لك قضية، واحد من الرعاة راعي كانت عنده أغنام يرعى بها، قرروا عليه جماعة أيام ربيع
فرأوا عنده جدي أعجبهم فرد خروف صغير عنده، قالوا له بعنا هذا. قال لهم هذا ليس لي حتى أبيعه، أنا مأجور على الرعي، هذا مو إلي حتى، مو ملكي حتى أبيعه، هذا لشيء لصاحب الأغنام. قالوا له أين العلل؟ يعني أنت تقدر تعتل تقول أن هذا وقع انكسر مثلا، أو أخذه ذئب، أو سرق، تقدر تجد لك فرد علة فرد عذر. أين العلل؟ قالهم فأين الله؟ نبه الكلمة طالعة من الأعماق. ها؟ قالهم صحيح العلل أنا أعرفها مو ما أعرفها، لكن أين الله المسيطر عليه؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن هذه الفاء التعقيب شو تفيد؟ تفيد بأن الإنسان ملاحق، وأن من ورائه ثواب أو عقاب، إن أحسن أخذ الثواب وإن أشاء أخذ العقاب. فمهمة الآية انصبت على هذا المعنى، على أن الإنسان سواء طال مكته أو قصر مكته في هذه الحياة هو نتيجة راح يروح إلى مكان يحاسب به. يعني مهما ينقضي عنا يوم هو راح يلتقي عند حكم عدل. هذا المعنى اللي يكتب به الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه، يكتب إلى هارون الرشيد، كتب له من داخل السجن: إنه لن ينقضي عني يوم من البلاء إلا وينقضي عنك مثله يوم من الرخاء، ثم نلتقي عند حكم عدل. قال له ترى سرورك أو ألمي اثنينهم ما راح يدومن، لا ألمي يدوم ولا سرورك يدوم، سرورك ينقضي وألمي ينقضي، وإذا انقضى وين راح نلتقي؟ عند حكم عادل هناك يحكم فيما بيننا. فلا بد من جزاء. هذا المعنى تأكد عليه الآية، وهو الوسيلة الأولى بالنسبة إلى المجتمع من ناحية الضابط. فاليوم طيب اليوم شنو اللي تقصده؟ تقصد بيوم القيامة؟ يعني قد يسأل واحد يقول يعني هيك بهالسهولة، بهالسهولة أن القرآن الكريم يمر على يوم القيامة بدون برهنة، يطرح القضرية النظرية الضخمة يطرحها بدون برهان هكذا؟ اليوم فعلا، لأن هو مطي البرهان عليها. شنو البرهان اللي مطي عليها؟ إنا خلقناه ولم يكن شيء. هذا الإنسان عندما انخلق هو منين إجا؟ ولا ما كان شيء مذكور؟ مو هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل هذا معنى قد يعني مر على الإنسان دور هو مو شيء مذكور، كان تراب؟ طيب اللي قدر أول الأمر يطلع من التراب ما يقدر يطلع مرة أخرى من التراب؟ والشكل هاي يعني اللي يقدر على الابتداء يقدر على الإعادة. هو القرآن مقدم لنا البراهين، فلما كان مقدم البراهين اجل المسألة طرحها بدون برهان لئلا تحتاج إلى برهان. فاليوم طيب لا تظلم نفس شيئا، نبه لي بالله. الظلم شنو هو المطلوب من عنده أو المقصود من عنده شنو؟ الظلم هو عبارة عن إعطاء من لا يستحق والأخذ من ممن يستحق بدون حق. كيف؟ يعني أنا يو واحد أظلم حقه أخذ من عند اللي يستحقه، يو واحد أطي ما لا يستحقه، وفي كليهما ظلم. الظلم هو عبارة عن أخذ الحق ممن له الحق وإعطاء الشيء لمن لا يستحقه. ولذلك تلقى الدنيا قائمة على هذا. يعني بيشوف الفرق بيننا وبين يوم السماء أن أيامنا قائمة على الظلم. شلون؟ عشان أقرب لك بعض المعاني. تتصور الآن لما نرجع إلى تاريخ الدنيا، نجي إلى الفتوحات اللي تمت في الحياة الدنيا، ابدأ الدنيا من آدم إلى الآن، طبعا صار بيها فتوح، صارت بيها حروب، واحد احتل واحد احتل، في
الفتوح لمن تنسب ومن اللي يقوم بها؟ اللي يقوم بالفتوح الجندي، هو المقاتل، هو المحارب، هو اللي ينذبح، هو اللي دماء تسيل، هو اللي يتحمل العناء، وبعد ذلك يجي ينسب الفتح علما، ينسب الفتح الى الى الى من هو جالس قاعد بمكانه، يقولون فلان فتح البلاد الفلانية، وما فتحها هو الرجل ابدا. حتى مو الان احنا بالنسبة للابو شن عبر عن الاب؟ نعبر عن بأنه والد، والقرآن الكريم يقول ووالد وما ولد، هذا ما ولد ابدا، بس اسمه والد من باب المقابلة. اللي يتحمل البلاء ياهو، اللي يتحمل البلاء الام، الام هالحامل، دور الحامل، دور الواضع، دور الحضانة، هالآلام كلها آلام الليل والنهار تتحملها والشكل، وينعت الأب بأن الوالد، في حين هي الوالدة. ولذلك تلقى الآية الأخرى تحاول الإجابة على هذا، وعلى المولود له رزقهن، نبهنا مولود إلى في الواقع، وإلا هو مو والد، وإنما من باب المقابلة، مثل ما يقولون القمران، الشمس والقمر من باب المقابلة، وإلا القمر ما بينور ذاتي، يأخذ نوره من الشمس. فإذا غالبا إحنا نأخذ الشيء نطيه لغير أهله، يعني نطيه لغير من استحقه، نطيه لغير من عمل من أجله. زين، تلاحظ مثلا، خلي عنك مسألة الفتوحات، خلي عنك كثير من الأشياء في هذه الحياة الدنيا يصنعها قوم وتنسب إلى قوم آخرين، يعني يأخذ أتعابها قوم آخرون. خلي نجي الآن نشوف أن هذا الرجل أمير المؤمنين سلام الله، هذا الرجل خلي نشوف المساحة اللي إله، مساحة العناء ومساحة القتال، وين صعيد التكليف؟ مساحة القتال هاي نفسها اللي أخذها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومساحة العناء، ومساحة سميها الجهاد، سواء بالفكر أو بالقلم أو بالسيف، كل هالمساحة علي بن أبي طالب إلى منها النصيب الأوفر. لكن هل أعطته الدنيا أو أعطاه التأريخ بقدر ما أخذ منه؟ موج. يعني خلي أضرب لك بعض الأمثلة. 83 غزوة اللواء بيد علي بن أبي طالب، 83 غزوة اللواء بيده، واحدة. اثنين، القتلى في أم الوقائع وهي واقعة بدر، 70 قتيل، مو عددهم 70، القتلى ذول 70، 35 بيد علي بن أبي طالب بس 35، والخمسة وثلاثين الأخرى اشتركوا بها الصحابة والملائكة. الحروب الأخرى اللي مرت على المسلمين، اللي قاتل وجاهد وناضل بها، السيف الأول هو سيف هذا الرجل. خلي عنك يوم أحد حملة الألوية اللي برزوا يحملون ألويتهم، هذول كلهم قتلهم علي ابن أبي طالب، حتى عبدهم الأثير اللي حمل اللواء قتله علي ابن أبي طالب. طيب، في أول كلمة لا إله إلا الله حملها رسول الله صلى الله عليه وآله، علي بن أبي طالب من الرجال وخديجة من النساء، هما أول من أسلم، وما يحتاج عيبهم يقال علي بن أبي طالب أسلم، هو هل سجد لصنم حتى يقال أسلم؟ وهل عبد غير الله؟ هل مر في ذهنه غير التوحيد؟ طيب، هو أول القوم إسلاما، أقدمهم إيمانا، أقومهم بدين الله، أحوطهم على الإسلام. اتأمل الأوليات هاي اللي موجودة في حياته، تلقى الأوليات، أوليته بالإسلام، أوليته بالجهاد، أوليته بالكفاح،
أولياته في حياته. مثل واحد أضرب لك الآن، ترجع إلى تاريخ المسلمين، ينسب النقود اللي شكوها، النقود الإسلامية، ينسبها إلى عبد الملك بن مروان. والحال أول من شك النقود الإسلامية هو علي بن أبي طالب، سنة 40 من الهجرة قبل قتله، هو اللي أمر بشك النقود. شوف دائرة المعارف البريطانية كما ينقلها عنا السيد الأمين في أعيان الشيعة، وشوف التراتيب الإدارية للكتاني، التراتيب الإدارية للكتاني في باب أول من ضرب النقود. طيب هو أمر بضرب النقود، الهجرة الإسلامية هو عينه، وهو أشار بأن الهجرة يجب أن تكون هي مبدأ تاريخنا. نعم، الشيء الفلاني الشيء الفلاني، كل هالأوليات في حياة علي بن أبي طالب، خلوا له وحدة من أولياته إلى تعد إلى أي أولياته؟ أول الشواعد التي قاتلت في سبيل الله، يجيك واحد شو يقول؟ يقول أشجع الناس. نعم، وأشجع حتى من علي بن أبي طالب، منو؟ الخليفة الأول. شلون؟ شنو الدليل؟ يقول الدليل لما النبي مات، الناس كلهم قلوبهم اضطربت، ويعني صار عندهم شك في موت النبي، اجى الخليفة قال إنك ميت وإنهم ميتون، وكان قلب قوي، معنى ذلك أن أشجع من علي بن أبي طالب. شنو قيمة العلم بعد؟ شنو قيمة المقاييس؟ هذا الحكي كله شر من النوع، العلم شنو قيمته بعد؟ ماذا المقاييس شنو قيمتها؟ فيجيك مثلا حتى لقبه نفسه أخذه من عنده، ألقابه اللي إلا أخذت منه وأعطيت لغيره، كل هالمحاولات أرادوا تجريده مما له من حق وإعطاء هذا الحق لغيره. لكن هل يعني ما تزال محاولة قائمة يعني إلى الآن؟ لا تصور يعني منتهت، لا إلى الآن يعني تصور أن التاريخ يعني يوقف لوقفة عقلائية ويصحح أخطاءه، تاريخنا يقدر يرجع يصحح أخطاءه؟ أبدا، ما تزال الأخطاء قائمة، والأمر قائم على قدم وساق، وما تزال المحاولة مبذولة حتى الآن. كل ما لهذا الرجل كون ينزع من عنده، كون ينعطى إلى غيره، حتى قتل مرحب لازم ينزع منه ينعطى إلى غيره، مو هو اللي قتل، ولا هو اللي صنع الشيء الفلاني، ولا هو. طيب كل ذلك، بس لا تتصور أن السماء موقفها مثل هذا الموقف. إذا كان هذا موقف الدنيا، موقف السماء غير هذا. شنو هو موقف السماء؟ موقف السماء أعدت لنوعين من الجزاء. النوع الأول من الجزاء جزاء بالدنيا، والنوع الثاني جزاء على صعيد العقول والأفكار، والنوع الثالث جزاء ما أعد الله لعباده الصالحين. نجي الآن، تفضل، هذا الرجل اللي كانوا الأمويين يعني مصرين حتى قبر ما يخلونه، يعني لا تتصور أن علي بن أبي طالب ما كانوا مقررين قبر يخلوله حتى بالتراب، ما يردون يطوا 4 أشبار يندفن بها، قالوا أصلا قبر علي بن أبي طالب هنا ما ينعرف إلى قبر. قالوا، ويقول شاعرهم وقف يقول: فإن يك قد ظل البعير بحمله فما كان مهديا وما كان هاديا، لأنه يقولون حطوا جنازته على ظهر بعير، والبعير راح بالفلات، وين ما يدرون بي وين. ويجي المؤرخ، بعض مؤرخيهم يلقي التشكيكات على أن هذا القبر اللي بي علي بن أبي طالب هذا قبر المغيرة بن شعبة، مو قبر علي بن أبي طالب، دول غلطانين. وهكذا اتأمل، وكل محاولة بذلت حتى لا يبقى على قبره علامة تشير للناس إلى موضع القبر. لكن تفضل، إن هزمت الدنيا وعلي بن أبي طالب ظل ماثلا بالعقول، وظل ماثلا وين؟ بالعواطف، وظل ماثلا أمثول على الدنيا، وظل

تعتب الدنيا وما أنت للمسيء عتوبه شكبت كبرها على رملك الأسمر فافتن كبرها المشكوب فهو صرح ممرد جسد الفن عليه التربيع والتكعيب فوقه لألأ التوهج حتى خلت أن الشعاع فيه لهيب وبدا تحته ضريحك فلكا ومن الناس حوله يعبوب هو عدل السماء أعطتك هو عدل السماء أعطتك عرشا لا يدانيه عرشك المغصوب هذا العرش يقول للي انتزعوه منك اللي ياخذوه مو حاولوا ياخذوه منك ما بالعكس اعطتك السماء عرش لا يمكن ان يمر عليه التغيير عرش ما بين المشاعر وهذا العرش الامن هو هذا وجعل افئدة من الناس تهوي اليكم وما تيجي بجابر هاي الافئدة مو جاية بجابر ولا باغراء ولا بتزوير جاية بانطلاق واقعي فتأمل الحق الذي أخذ من أهله وأعطي لغير أهله ما استطاع أن ينحشر عن تكريم هذا الرجل ظل هذا الرجل بالرغم من المحاولة القائمة بالرغم من المحاولة القائمة أرجوك يجي واحد يقول وضع علي بن أبي طالب في قبره وهو لا يعرف من كتاب الله آية الله الله ويجي الذهبي في ميزان الاعتدال يقول نهج البلاغة كل ركة كلام ركيك يعني غريب والله والله غريب يعني ما أقدر أقول غريب لا لأن الدنيا غالبا هكذا الدنيا غالبا هكذا بس تبقى أعين النقاد وعين الحقيقة ويبقى الواقع إلى أهله وتبقى الحقائق مكانها في النفوس الكبيرة فهنا الإنسان يظلم لكن القرآن يقول اليوم فاليوم لا تظلم نفس انتوا هناك عندنا ما تظلمون نبه لي اذا كان بالدنيا تظلمون هناك ما تظلم هنا اكو سؤال خل اطرحه لا شوية يفوتنا لانه السؤال كثير من الناس يسألون عنه يقول طيب اكو اناس حولوا الدنيا حولوها للدنيا سووها دنيا كانت مو دنيا ها ودول سووها دنيا هذا اللي مثلا صنع الكهرباء واكتشف الكهرباء طيب واستطاع ان يخلي الناس تعيش عصر الكهرباء او هذا الذي مثلا استطاع ان يخلي الناس تعيش عصر الاقمار الصناعية او هذا اللي خلى العالم باجمعت مثل القرية الواحدة الان انت بالشرق وبالغرب تشيل جهاز صغير تشوف صورة اللي يكلمك ويشوف صورتك وتسمع صوته ويسمع صوتك هذا اللي اجى الانسانية اللي كانت معذبة يأخذها الطاعون تأخذها الامراض هذا اجى مثلا بمجموعة من الحبوب بسيطة بكورس من الحبوب قدر يقضي على هاللون من المرض طيب هذا كل ما الى جزاء ما ابدا يعني هيك واحد هذا احسن للانسانية انقذها خلص المعذبين من أناتهم وآلامهم أحسن إلى الآباء بشفاء أبنائهم وإلى الأبناء بشفاء آبائهم إمو هذا كل نعيم هذا سواه منه أفراد هذول الأفراد إلهم جزاء لو ما إلهم جزاء يظلمون حقهم أو ما يظلمون لا ما يظلمون ليش لأن ذول هم إلمن سووا ما سووا بعقيدة أخرى يعني افرض اينشتاين في نظرياته او اديسون في نظرياته او فلان من المخترعين هذول ما سووا للاخره المن سووا للدنيا ها الله يجازيهم بالدنيا شنو الجزاء بالدنيا يعطي مثلا مكانه بالشهره يعطي اموال مثلا يعطي طول عمر يعطي مجد من الامجاد يعطي تمدد يتمدد يمينا وشمالا وإلا الله عز وجل لا يضيع عمل عامل قط
وهذا العمل سواء كان عمل بالدنيا جزاء او جزاء بالآخرة. اللي ناظر الى الدنيا يأخذ جزاء بالدنيا، واللي ناظر الى الآخرة لوجه الله يأخذ جزاء بوجه الله. طيب عندنا شيء ثاني ايضا، وهو ان المؤمن اذا مات ولم يعمل، هذا كفرع على مضمون الآية، مؤمن آمن وأسلم ومن المؤمنين ومات قبل أن يعمل، ما عمل شيء، هذا هل يستحق؟ مو الآية تقول ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، سيمر علينا هذا المعنى خلال البحث. هذا المؤمن الذي لم يعمل أبدا، هذا في مثل هالحالة شنو؟ راح يحصل على جزاء أو ما يحصل؟ عدنا عند محققين من فلاسفة المسلمين يقولون نعم يستحق. عليه من؟ يستحق على إيمانه، لأن الإيمان عمل نفسي أيضا. الإيمان هو عبارة عن لون من العمل، لكن عمل نفسي. شلون؟ شو بدي خلي أقرب لك المعنى. يعني الآن أنا إذا عندي فلوس وعندي شباب وأمشي وأقدر أشوف اللذائذ قدام عيني، وبوسعي أن أمارس اللذة المحرمة، في مثل هالحالة أنا ما أمارس اللذة المحرمة، أصون نفسي أمتنع. هذا الامتناع عمل كفكفة، مثل الحصان اللي حاط له لجام، هذا كفكفة، أنا أكفكف نفسي عن المحرم، هذا عمل نفسي. مقابل هذا العمل النفسي الله يثيبني عليه، يعطيني عليه جزاء. ليش؟ لأن الاستقامة إلها ثمن باعتبار أنها عمل من الأعمال النفسية. ولهذا المؤمن يقولون الآن لو مات مؤمن قبل أن يعمل، واحد آمن ومات قبل أن يعمل، في مثل هالحالة لا يحرمه الله عز وجل من العطاء، لأن فيش إيمانه هو عمل من الأعمال. طيب من بعد هالمقدمة نعود للآية. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. طيب هاي لا تجزون إلا ما كنتم تعملون أكو بها ثلاث مواضيع. الموضوع الأول أن الجزاء عند الله عز وجل قد يكون هو نفس العمل. شلون؟ احنا عندنا بعض الروايات ما نقدر نحملها إلا على هالمعنى. هاي الرواية يروها كل المسلمين، يقولون من منع زكاة أمواله جاء يوم القيامة ومن حوله أقرع له زبيبة شجاع أقرع. الشجاع يعني الحية الرقاء الكبيرة، يعبرون على العرب شجاع، هاي اللي تنهش حتى الراكب. جاء يوم القيامة ومن ورائه شجاع أقرع له زبيبتان فلا يتركه حتى يطوق عنقه، سيطوقون بما بخلوا به يوم القيامة. زين هذا منين؟ جملة من الروايات يقولون خلقت من عمله، نفس عمل وهو المنع امتناع عن إعطاء الزكاة، يخلق منه نفس العقاب. العقاب يخلق، يعني العمل هو نفس عمله عقابه. ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني الجزاء هو نفس العمل. أكو عندنا جملة إلى ذلك جملة من الروايات. ليش جزاء نفس عمله؟ لأنه الواقع حتى يكون عمله دليل عليه، حتى ليشك في عدل السماء الله عز وجل لما يحشر لواحد يقول له انت سويت الشيء الفلاني، المؤرخين او المفسرين يقولون ينكر، يقول انا ما سويت، يقولوا له لا هذا عملك اللي سويته، هذا مثل ما تشهد عليك جوارحك يشهد عليك عملك. نفس جارحتك يعني اليد التي تشرق بها هي تشهد عليك، اللسان اللي تستغيب به هو يشهد عليك، العمل اللي صدر منك وهو محرم هو نفسه راح يكون جزائك. ما تجزى يعني يخلق من عملك جزاء لك، يخلق. جملة من الروايات تذهب إلى هذا المعنى، هذه وحدة.
هذا رأي. الرأي الثاني أنه لا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني سنخ العمل هو راح يكون الجزاء من سنخ العمل. شنو يعني من سنخ العمل؟ شلون يعني؟ احنا عندنا اكو عمل النعته بأن صالح، نقول هذا العمل صالح، طيب صدقة صالحة، البر الوالدين صالح، الإحسان إلى الناس صالح، هذا ننعتبش بالصلاح. جزاء شنو؟ جزاء عمل أو جزاء عطاء صالح، يعني من سنخ العمل. في عبر القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ليش قد واحد يسأل يقول ليش الله عز وجل يسمي الجزاء هنا سيئة؟ أنا يعني عندما أجي واحد يصيح لي وأجازيه أجي أخذ حقي، ليش يسمي القرآن سيئة؟ هذا من باب المقابلة، يريد يقول أن الشنخ مقابل لهذا الشنخ. يعني غالبا غالبا الإنسان إذا واحد أساء إليه هو ينزع للإساءة إليه. يعني أنا لما واحد يعتدي علي أريد أنتقم من عنده، أريد أأخذ حقي من عنده بشنخ العمل، ما أنتقم من عنده بالعمل الطيب، لا. شو تلتفت؟ أكو عندنا نفس، نفس نسميها نفس عادية. هاي النفس العادية واحد يقول لك اعتدى علي أنا أعتدي عليه، لأن القرآن يقول لي ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى. تمام، هذا حق أنا أملكه، هذا حق يعطيني اياه المشرع ويعطيني اياه القانون، أن إذا واحد اعتدى أنا أعتدي عليه بمثل ما اعتدى، هذا الحق. لكن أكو شيء اسمه مو حق، اسمه تكرم. التكرم ذاك أكبر من الحق. شلون يعني؟ شو تنبه؟ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول عاتب أخاك بالإحسان إليه. نبه السمو، شوف الارتفاع، شوف الفرق بين النفوس. عاتب أخاك بالإحسان، شره بالإنعام عليه. شيء عجيب هذا الرجل، فتكيان غريب هذا والله، يعني هاللون. عاتب أخاك بالإحسان إليه واردد شره بالإنعام عليه. شلون يعني؟ شلون يعني؟ تأمل مثلا قبل ساعة علي بن أبي طالب طلعت إيد في واقعة البصرة شايلة بدرة من الدنانير والدراهم، تصيح من يأخذ هذه البدرة ويأتيني برأس الأصلع علي بن أبي طالب. زين أرجوك والله هالموقف وطرح شوية على غير علي بن أبي طالب، الطيل واحد غيره في قابل على هالموقف؟ في قابل. عبد الملك بن مروان قام لواحد وهو يخطب قال له ايش دعوة؟ ضاع عليك الوقت وقت الصلاة، الآن دنيا الليل راح غابت الشمس، انت الخطبة ما خدتك ليش؟ انت الوقت لا ينتظرك والرب لا يعذرك. قال له هذا تقوله صحيح، لكن انت تأمرني بالمعروف، اطرحوه اضربوا عنقه قتله. شوية لانه خدش كبرياء، لما خدش كبرياء كانت النتيجة هذه. علي ابن ابي طالب اجى من بعد هالواقعة، من بعد ما طلعت الايد تصيح من يأخذ هذا ويأتيني برأس الاصلع، جاوب على هذا، جاوب على هذا، اجى اجر لدار وجاب 20 امرأة لبسهن لباس الرجال وخلاهن يخدمن ام المؤمنين، حتى ليكون يصير نقص بخدمتها، ليكون يعتدى على حرم رسول الله. نبالي شوي زين، شوف الادل، لاحظ لي شوي، شوف الفرق، عين شوف المعادن وين، شوف المعادن هنا شنو. وطبعا احنا لما نشوف موقف امامنا هو هذا، تتصور اكو واحد من عندنا يمكن ان يزل عن موقفه؟ حاشا، احنا ما نزل. انا اكثر من مره هذا يأكد عليه، لان دول يأكد، وين كان تأكيد ما له قيمه، لان دول مو طلاب واقع، مو طلاب حقيقه، دول يعني اذا ما لقوا لهم واحد يتعاركون وياه يتعاركون يزياكم. انا اقول لك انا الشكل هذا طبيعي مخلوق، هذا الشكل مخلوق مال ما شو اسمه مال وعوره،
وإلا تقول هذا الشيء اللي تقوله ما هو، لا أنتم ترمون أم المؤمنين عائشة بأن بالانحراف. منين تجيب لي كتاب واحد، تجيب لي فد واحد وين أكون هذا الشيء؟ كلام فارغ. المهم أعود للموضوع، شوف الفرق بين العطاء. كأن النفس الكبيرة ما تجي تسوي وجزاء سيئة سيئة مثلها، لا، جزاء سيئة حسنة، عاتب أخاك بالإحسان إليه واردد شره بالإنعام عليه. فديوم المنصور الدوانيقي، منصور الدوانيقي قاعد بالكعبة من بعد الصلاة جاي عقب، صلى بالناس وفرغ للتعقيب، اجا واحد قاعد يمه، قعد يمه طلع له أحجار كريمة بيده دفعها إليه. لما طلع الأحجار ودفعها إليه عاينها، قال له ما هذه؟ قال له أنا جيت هنا وأموالي نفذت وما عندي، عندي هاي الأحجار الكريمة إرث إلي من أبي، وأحب أن أبيعها، ومو كل واحد يعرفها، هاي مال أناس كبار، يعني مال أناس أهلها، فأنا شفت أطرحها عليك أعرضها عليك ربما تشتريها. المنصور قال له دعني أراها، أخذها تفحصها. المنصور كان ذكي، هاي الأحجار شايفها وين؟ خزينة هشام ابن عبد الملك، هو شايف المنصور نفسه، فهذه لما شايفها هناك ومعروفة خزينة هشام جابها لهذا. قام يفكر أنها شنو، من اللي أعطاها لهذا؟ محمد ابن هشام ابن عبد الملك شارد، والدولة العباسية تدور عليه تريده، فمخال واحد ينادي من ظفر به إلى كذا مبلغ من المال، مال مبلغ ضخم، ويعطى كذا يعطى كذا. فبدأ يفكر أن يقين هذا اللي جاب لأن الأحجار الكريمة إما أن يكون هو نفسه محمد ابن هشام، أو هذا واحد من أتباعه موديه يبيعهم، ها، لأن يدري ما حد يشتريهم منه بثمنهم فلا يضيع عليه. فشو استنتج؟ استنتج أن هذا هو المطلوب، إذا أظفرنا به وقبضنا عليه خلاص راح نعرف أين محمد ابن هشام. محمد ابن هشام خلال تفكير المنصور انسل، أدرك بأن المنصور راح يقبض عليه، عاق الأحجار وانسل، راح اختفى بغمار الناس، ضم روحه وراح إلى زاوية من زوايا المسجد، تلفت. المنصور استغرق بتفكيره بحيث انشغل عنه ذهنيا، هذا لما راح وبعد قام يدور المنصور وين راح هذا وين صار، شافه ما هو ما موجود. صح، قال له مسيحوا لي على الربيع، جابوا للربيع، قل له طوق المسجد، لا تخلي واحد يطلع من باب المسجد أبدا إلا أن أنت تعرفه أو أنا أعرفه. قال له بلى. قال الآن أنا أقوم بهذا العمل، وفعلا قام طوق للمسجد. هذا إجا محمد بن هشام أحس أن القضية كلها من أجله، هالإجراءات هاي على حسابه راح يقبضون عليه. إجا مضطرب زائغ العينين تائه الفكر، شاف منه، شاف ابن زيد، محمد ابن زيد ابن علي ابن الحسين، يعني منه، يعني التقى ابن المقتول بابن القاتل، لأن زيد منه قتله؟ هشام ابن عبد الملك. طيب، والمقتول ابن هذا والقاتل ابن هذا، والفرصة هاي الآن بوسعة يقبض عليه ويجيب علما إلى المنصور. قال ما لي أراك مضطربا في مكان يأمن فيه الخائف، انت هذا المكان اللي انت بيه حاليا إذا واحد خائف يأمن بي، طب لهنا يأمن، شو انت مضطرب؟ قال لإني لألمح عليك سيماء الخير، فهل عندك للسر موضع؟ إذا أسرك بشيء تستر علي؟ قال نعم. قال شفت هالشرطة شلون طوقوا المسجد؟ قال بلى. قال ترى على حسابي، هذولا يردون يقبضون علي، أنت، أنا أخبرك من أنا، أنا محمد ابن هشام ابن عبد الملك، والسلطة تطلبني وأخذت هذه الإجراءات من أجلي. تفت له، قال له تعرفني من أنا؟ قال لا. قال له أنا محمد ابن زيد ابن علي ابن الحسين. صاح واله فتى لقد ذهب دمي. قال له هون عليك، هون عليك، بس مكني
أنا شوية راح أتخذ وياك إجراء بشيء من العنف مكنني من هذا. أخذ عمامته نزعها وضعها برقبته وأقبل إليه أقبل به يسحبه، جاب إلى أن وصل إلى مدخل المسجد، قال للربيع تعرف هذا؟ قال لا. قال هذا مكاري من أهل الكوفة، أنا اكتريت منه جمال، خدت من عندك كم جمل، والآن هنا القواد الخراسانيين الطوف لوش أكثر وصار يعوفني، أريد تودي وياي واحد من الجلاوزة يأخذ للقاضي حتى أخذ حقي. قال له نعم ونعمة عين يا ابن رسول الله، هذا باعتباره ابن عم الخليفة الأحفظ. صاح الاثنين من الجلاوزة قالوا خذوه إلى القاضي. إلى أن طلعه خارج المسجد قال له تدفع إلي حقي أنا أذهب بك إلى القاضي. قال لا أنا أدفع لك حقك يا ابن رسول الله، أنا ما في داعي تأخذني إلى القاضي. قالهم لدول الجلاوزة بعد ارجعوا ماكو حاجة، لأن هذا صار يعطيني حقي ما احتاج، ارجعوا. رجعوا، لما رجعوا قال له أنت الآن خلصت مو هكذا؟ قال له بلى. قال له لما خلصت أنا أريد منك شيء. قال له ما هو؟ قال له اجعلني في حل، أنا وضعت عمامتك في عنقك، استعملت وياك أسلوب شوية مو مهذب، استعملت وياك أسلوب بخشونة وأشأت إليك، اجعلني في حل من ذلك وروح يرحمك الله وخذ هاي الفلوس شوية تحتاج أنت في سفرك، ها وخذ هاي الفلوس. طبيعي هكذا نحن من نسيج علي، ها هذا هو النسيج، ها هذا النسيج، هاي النمونة في الواقع، هذا النموذج اللي كان عند هؤلاء أهل البيت دولة، ولا تشتوي دولة أدبهم القرآن، ولا تشتوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مو يقولون واحد سمعوه حاط إيده على قبر الحسين يقول له أقسم عليك بأمك فاطمة لا تشفع ليزيد ابن معاوية. قال له واحد تعال شنو هذا؟ قال له بلى والله يسويها، والله يسووها هذولا، ها فعلا يسووها فعلا وحقك يسووها، يعني أناس هذولا أكبر من الحقد وأكبر، يعني دلنا سلوكهم وتجربتهم، التجربة اللي مرت عليهم تجارب مو تجربة، مرت عليهم وكانوا ملء النفس في هذا اللون من العطاء والعفو عند المقدرة. عاتب أخاك بالإحسان إليه واردد شره بالإنعام عليه، مو وقف من بعد الواقع الإمام أمير المؤمنين يصيح لا تجهزوا على جريح، لا تتبعوا مدبر، لا تهيجوا النساء بأذى ولو سببنا أمراءكم وشتمنا أعراضكم، كل هذا سواه. وقف من بعد ذلك يمر على بعض القتلى يشكب عليهم ألمه ولوعته، بعضهم رفاق سلاح قاتل وياه، كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يمر عليهم ويأسى لمصارعهم لأنها مصارع سوء. أقول يا أمير المؤمنين يا من وقفت وأنت في عنفوان المعركة ولم يند منك شيء من إلا الرحمة وإلا العاطف وإلا اللطف على تلك السيوف التي خرجت تقاتلك، ولم تتبع مدبر ولم تجهز على جريح، ليتك ترى ما جرى على أبنائك يوم الطب، ليتك ترى هؤلاء الذين صفحت عنهم ماذا صنعوا. رحم الله بعض أدبائنا يقول وعليك خزي يا أمية دائم يبقى كما بالنار دام بقاك، هلا صفحت عن الحسين ورهطه صفح الوصي أبيه عن آباك، وعففت يوم الطف عفة جده المبعوث يوم الفتح عن طلقاك، أفهل يد سلبت إماءك مثلما سلبت كريمات الحسين يداك. بس هاي لا، وقف عمرو بن سعيد الأشدق يمسك الرأس الشريف ويتوجه إلى قبر النبي، يقول له تار بتارات بدر يا محمد،
يسمع النحيب نحيب الهاشميات والعلويات وين عندما مر على دور آل أبي طالب يقول عجت نساء بني علي عجة كعجيج نسوتنا غداة الأرنبي. لأن ماذا سمع زينب تجول بدار الحسين تنتقل من محراب إلى محراب وقد غشتها اللوعة والألم. دور وين بدار الحسين منازلك كانت نيرات بأهلها.

الزواج، اي محراب بقي فيه فرد من اهلها اصبحت باجمعها محاريب خالية، بيوت ما فيها الا ارامل ويتامى.

0: ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم من على مرضانا بالشفاء والعافية، اللهم اقض حوائجنا، اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا، اللهم اجعلنا ممن يأخذ بهدي محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، المؤسس تغمده برحمتك ولروحه وأمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: يا هلال محرم،
2: لاح الهلال كقارب حزين تائه في بحر الظلمات، نظرات بريئة لأطفال يلهون في الرمال، وشفاه باسمة تحلم بالندى. كان الحسين واقفا حينها يتأمل الأفق البعيد، يفكر بينبوع الخلد وحياة لا تفنى، يحدق في آخر الدنيا. وقف الحسين للوداع، وداع الأرض. الشمس تغمر الرمال باللهب، والفرات يجري يمعن بالفرار. الدماء تنزف تروي الرمال، تنفخ فيها روحا وتبثها أسرارا لا يدركها أحد من العالمين. الراية ما تزال تخفق بعنف، تعلن الثورة، الرفض، الإباء.

الحسين شهيد كل مؤمن، وكلما زاد الإنسان إيماناً يزداد اختصاص الحسين به. عندما قمنا بتطبيق أهداف الحسين نفذنا وجعلنا الحسين منتصراً أكثر، لأنه قتل من أجل الدين، فكلما زاد الدين ينتصر الحسين أكثر. السيد موسى الصدر.

سلام عليك أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر لباك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا سعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. روّنا إننا ظماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.

لم تكن مسيرة الحسين عليه السلام غير ثورة في الروح، لم ترضى بسيادة الغي والجهل والغباء. سليمان كتاني.

إذاعة جامعة المستقبل. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس مجلس الوزراء ومحافظ وابل يعطلان الدوام الرسمي ليوم الأربعاء والخميس 8 و9 من تموز تزامنا مع مراسم تشييع جثمان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية. رئيس الوزراء يستقبل جثمان السيد علي الخامنئي في مطار النجف الأشرف. رئيس الوزراء يصل بغداد بعد ختام مشاركته في استقبال جثمان السيد الخامنئي في النجف الأشرف. رئيس الوزراء للرئيس الإيراني: مقتضيات المرحلة المقبلة تتطلب دقة وحرصا في التعامل مع جميع المستويات. وزارة الخارجية تدين التفجيرات الإرهابية التي استهدفت العاصمة السورية دمشق. مقتل تربوية متقاعدة داخل منزلها في وسط الاشتباه بمقربين. مشروع موازنة 2027 على طاولة نقاش رئيس البرلمان ووزير المالية. أمين عام الناتو: الضربات على إيران كانت ضرورية للغاية. وسويسرا تقصي كولومبيا بركلات الترجيح لتلاقي الأرجنتين في ربع نهائي المونديال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

قام بين الحسين بن علي والغاصب الأموي نزاع دام، وقد زودت ساحة كربلاء تاريخ الإسلام بعدد كبير من الشهداء اكتسب الحداد عليهم حتى اليوم مظهرا عاطفيا. المستشرق الهنغاري إغنانس جولد تسيهير

هبت علي وغيرة علي أنا بزينب هبت علي وغيرة علي لخادم الحسين الشاعر علي الخفاجي أنا بتاريخ الشرف تثبت بطولتها هبت فاطمة تمشي بمسيرتها طلعت أميرة وفجرت بالكوفة ثورتها قصر الإمارة زلزل بزينب وصرختها قصر الإمارة زلزل

0: ما حد يمر بيها زينة بعبايتها سما تركع الدنيا وتنحني من يمر طاريها تركع الدنيا وتنحني بنت الولي وبنت الولي زينب زينب هبت علي وغيرت علي هبت علي زينب زينب وحب طف كربل طارينا نزلها زينب وحب طف كربل طارينا نزلها عباس عباس اقرأي رب العرش قالها عباس عباس اقرأي زينب وحب طف كربل طارينا نزلها زينب وحب طف كربل طارينا نزلها عباس عباس اقرأي رب العرش قالها عباس عباس ونزل من السماء حتى المحاملها نور ونزل من السماء محاملها من بعد سبع القنطرة جبريل كافلها من بعد
1: سبع القنطرة جبريل
0: بعد سبع القنطرة وحي الله صاحت كافلي زينب زينب هبت علي وغيرت
1: علي
0: هبت علي وغيرت
1: علي
0: قلتم هبت علي وغيرت علي.

صافي طارينا نزل كل ملك يمشي الدرب شوف زينب من مشت وانا وافي طارينا نزل كل ملك يمشي الدرب حافي.

سحنا يا عل يبقى الجفن غافي والشيعي من يزحف زحف لا والله مو كافي والشيعي من يزحف كربلا نوكلي زينب زينب هبت علي وغيرت علي زينب زينب.

وحسين هتمثله وحسين هتمثله هذا الهتاف نردده يا ناصبي جهله هذا الهتاف نردده عاشت النير وما تذل وحسين هتمثله هذا الهتاف نردده ويا ناصبي جهله هذا

وحسين صاحب كربلة معروف تل الزينبي من زينب تعلى معروف تل معت الطفرت لي زينب زينب هبت علي وغيرت علي هبت علي وغيرت علي زينب زينب هبت علي وغيرت علي.

وقول صدرك صدرك ربك يا الموال بلطف. اسمع اسمع. صدرك وجعل لك جنة الفردوس، صدرك شفك من يدق الحشيش.

وخدماك وحق خضاب دم نحرك وخدماك وجود الصاح خيوانك وخدماك أظل خادم الخدامك

0: معي ناظم الحاشي
1: وحق خضاب دم نحرك وخدمك وخدمك وجود الصار

0: يوم الطف، يوم خير فيه الناس بين السلة والذلة، وكان الحسين صراطه المستقيم، فاز من ركبه وخسر من أسرج وتهيأ لقتاله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

ما ابدا ما اسمع صوتك يا ربي الحسين.

0: يا رب الحسين.
1: اعيد لك واعيد لي يلا.

0: مهجور مهجور مهجور مهجور
1: وخليني للموت خادم الزهراء كرار حسين الكربلاء.

شاء الله بيات الدعاء واسألكم الدعاء. تأخذ إن شاء الله الزهراء بهذه الأكفة اللاطمة على الحسين ثلاث مرات تردد ورا.

أثر الحسين عليه السلام صلاح أمة جده الإنسانية الهادية بالحق العادلة به على حياته، فكان في عاشوراء رمزاً لضمير الأديان على مر العصور. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: صيحت غريبة صيحت غريب من قلب ضامي حسين
1: الزين
0: ولينا من يجينا جور موفق وين ولينا وين ولينا من يجينا سنين ذبح يا علي الأديب صباح أمين.

0: ارفع صوتك بعد عين. إن شاء الله ماكو تعب للحسين. صحت غريبة من قلب حسين انذباح
1: والخيل
0: من ولينا
1: وين ولينا
0: من يجينا

سهب جفنا طلا بويا ردتك تجي وياي بويا ردتك تجي وياي ردتك تجي لوليدك تشوف وتدور على المشرع تشوفه

صيحت غريبة من قلب ضامي من قلب ضامي حسين ذبح ول ونولينا من يجينا مأجور موفق حسين ذبح

جيت وش بدي انا مين يجيت حسين الذبح حسين الذبح والخيل صياحة غريبة من قلب ضامي حسين الذبح.

حجر يتلقى يا ابويا وعظم يكسر من جبهته وسهم بالحاجب يا ابويا طلع وظلت نبلتي رتك تشوف بيا ألم جرح الحجار جرح السيف وعيونه ظلت للخيم وعيونه ظلت للخيم.

صيحت غريبة حسين انذبح حسين انذبح والخيل من ولينا من يجينا جو حسين انذبح.

رقضوا لي ما بيه قومة، رقضوا لي وقطعوا نحره، رقضوا لي سلبوا ثيابه، رقضوا لي وسحقوا صدره. يا علو أسمع الناس تصيح لما نعافى مهره، رقوا لي ما بيه قومه،

حرام. والخيل جت وهشمت صدره سحقت من رجلي لحد نحره.

0: الخير صيحة غريبة. الله يقضى حوائج حسين نذبح ونولينا من يجينا
1: سين نذبح

0: ماتت وبيده دم حسين بعده والصبح نمشي يسار.
1: نحن لا نعشق الخرافة ولا نعيش الوهم، كل ما في الأمر يعقوب عليه السلام شم رائحة يوسف فارتد بصيرا، ونحن نشم رائحة الحسين عليه السلام فترتد لنا الحياة.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل من بابل.
3: أحد الشاميين يرى ضعن السبايا ولا يعرف من هم، فيذهب للإمام السجاد عليه السلام فيسأله قائلاً:

0: بدي يطلع الصبح. أنا بن ذاك الضويل فوق الربح.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس مجلس الوزراء ومحافظ بابل يعطلان الدوام الرسمي ليوم الأربعاء والخميس 8 و9 من تموز تزامنا مع مراسم تشييع جثمان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية. رئيس الوزراء يستقبل جثمان السيد علي الخامنئي في مطار النجف الأشرف. رئيس الوزراء يصل بغداد بعد ختام مشاركته في استقبال جثمان السيد الخامنئي في النجف الأشرف. رئيس الوزراء للرئيس الإيراني: مقتضيات المرحلة المقبلة تتطلب دقة وحرصا في التعامل مع جميع المستويات. وزارة الخارجية تدين التفجيرات الإرهابية التي استهدفت العاصمة السورية دمشق. ذيقار: السجن المؤبد لمدان بقتل والده رميا بالرصاص. النفط يتجاوز 74 دولارا بعد هجمات قرب هرمز. الحرس الثوري يعلن استهداف 85 موقعا عسكريا أمريكيا في الخليج. وبعد الخسارة مع الأرجنتين زيكو يهاجم التحكيم وأبو تريكا ينتقد الفيفا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

إن دروس الحسين عليه السلام دروس عميقة بالغة الأثر والتأثير، تعلمنا إضافة لدروس التضحية والبطولة والفداء أن ننظر إلى الأمور نظرة بعيدة مديدة، عميقة محيطة مترامية، فيكون جهادنا وفداؤنا قربانا للأجيال المتحدرة والأحقاب المتلاحقة، لأن يكون قربانا عابرا يستهدف اللحظة الراهنة. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

من أرض الوفاء ومنبر الولاية ومن إذاعة جامعة المستقبل على التردد 91.7 FM نحييكم مستمعين الأكارم في هذا الشهر.

0: الثقافية ننهل فيها من سيرة الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته الأطهار، ونكشف جوانب من ثورته المباركة ومواقف خالدة سطرها التاريخ بدم الشهداء والشهادة ووهج الكرامة. كونوا معنا مستمعين الأعزاء، فكل دقيقة في هذا البرنامج هي نبضة ودمعة على سيد الشهداء.
1: خادم الحسين الشاعر الشاب كريم الغزالي.

عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب سادتي مستمعينا الكرام، وأحيا الله عزاءكم، وإن شاء الله نكون وإياكم من المحتسبين عند الله، وثواب جزيل وافر من الله سبحانه وتعالى. واحتسبنا نحن وإياكم من المطالبين بثأر الإمام الحسين عليه السلام مع الإمام الحجة المنتظر عليه السلام. مستمعينا الأحباء الكرام، حياكم الله دائما وأبدا في هذا المساء، ونحن نلتقي معكم وحلقة جديدة من برنامج معلومات حسينية. لكل حلقة هنالك سؤال يطرح على مسامعكم الكريمة، قد تكون فائدة منه معلومة تصلكم عن ثورة الإمام الحسين عليه السلام وما خفي وما أخفاه بعض الرواة من التاريخ. أما سؤال حلقتنا لهذا اليوم راح يكون: كم يوما استغرق سفر السبايا من كربلاء إلى الشام؟ سؤال حلقتنا: كم يوما استغرق سفر السبايا من كربلاء إلى الشام؟ والجائزة كارت اتصال مقدم من جامعة المستقبل، الجامعة الأولى على الجامعات والكليات الأهلية في العراق. أما الإجابة عن سؤال حلقتنا لهذا اليوم هو الاتصال أو المشاركة عبر بث المباشر على اليوتيوب والفيسبوك المستقبل.fm. أما الأرقام الأثير 07835 مكرر 6 مكرر 6 6 7، والآسية 07735 مكرر 6 مكرر 6 6 7. وسوف تأخذ أو نأخذ الإجابات الصحيحة بعين الاعتبار في البث المباشر.

0: نعم مستمعينا الأحب الكرام، نستقبل أول اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تحياتي لك أستاذ عزيز، تحياتي لك المخرج، عظم الله أجركم.
0: عظم الله لنا ولك الأجر والثواب، تحياتنا وتعازينا لجنابك الكريم. من أنا؟
1: حبيب قلبه يا صفاء جلال الديوانية.
0: أهلا وسهلا بك يا صفاء جلال، عظم الله لك الأجر والثواب. نعم يا صفاء، عندك إجابة على سؤال حلقتنا أو مشاركة؟
1: بالنسبة للإجابة نقول 20 يوم.
0: نعم،
1: بالنسبة للإجابة نقول 20 يوم.
0: 20 يوم إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة في ميزان حسناتك إن شاء الله، التوفيق والسلامة. شكرا لك، مع ألف سلامة. شكرا يا صفاء. مستمعينا أعيد على مسامعكم الكريمة، سؤال حلقتي لهذا اليوم: كم يوما استغرق سفر السبايا من كربلاء إلى الشام؟ تحياتي وتعازينا لكم دائما أينما كنتم مستمعين الأحبة الكرام، وعظم الله لنا ولكم الأجر والثواب بذكرى 40 الإمام الحسين عليه السلام ونحن نعيش أيامها المريرة الحزينة. مستمعينا الكرام، أكيد نعم، معي اتصال آخر. ألو،
2: مساء الخير.
0: مساء الخيرات والعافية، أهلا وسهلا، يحفظك ويسلمك، أدعو لك بالخير إن شاء الله. تحياتنا واحترامنا لجنابك الكريم، وعظم الله لنا ولك الأجر والثواب. ماجد حميد، أهلا وسهلا بك يا ماجد. نعم، عندك مشاركة وإجابة.
2: 20 يوم.
0: إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة في ميزان حسناتك دائما إن شاء الله. شكرا لك، مع ألف سلامة. مستمعينا الأفاضل، اليوم أكيد هنالك كم ليس بالقليل وليس بالكثير، لأنه أكيد سيرة وثورة الإمام الحسين عليه السلام لا تكفي سنين وأوراق ومداد وأقلام لتسطير أروع ما سطره التاريخ، وإن كان بعض التاريخ قد أزال الجيد منها، ولكن الحقيقة لا تدمغ أبدا. مضت تلك الساعات العصيبة والوقائع الرهيبة من نكبة عاشوراء بمرارتها وغصصها التي لا توصف ولا تتصور، لتبدأ قصة السبي الأليمة بفصولها المريرة بما لم يحدث في الإسلام، إذ سبي حريم الرسالة وبنات النبوة ونساء الإسلام الطاهرات أولادهن وأزواجهن وأخوانهن وذويهن من الركب الحسين الشهيد، فرحلت قافلة الأسر وسيدها الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، وسيدتها العقيلة المكرمة زينب الكبرى بنت الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام، وقد ضمت تلك القافلة المجللة بالبهاء الرسالي جمعا من النساء الأرامل والأطفال اليتامى العطوف من آل البيت النبوي ومن بيوتات الأصحاب والأسر الكريمة المخلصة لأهل بيت الوحي، والكل في رعاية الأم العطوف والعم الرؤوف العقيلة زينب، وما أدرانا من هي زينب صلاة ربنا عليه. مستمعين الأحبة الكرام، على مضض وعلى ألم وجراحات القلب ودموع العيون خطت أنامل هذه الكتابة، لكن في أثناء كتابتها وفي لحظة كتابتها شعرت بمرارة جدا قوية في القلب. كل واحد بينا حامي عرض وشرف، أو كل واحد بينا ما يقبل لعرضه وشرفه مهما كانت الظروف ومهما أحالت، أنه شخص غريب يحكي ويا شرفنا أو عرضنا مهما يكون. لكن سيدتي ومولاتي زينب عليه السلام أكيد جبل الصبر تحملت لغاية أنه تحمي ما بقى من العيال، وكذلك ترعى إمام زين العابدين كان مريض في ذاك الوقت، حتى تكمل رسالة الإمام الحسين عليه السلام وتصل إلى ما تصل إليه. نعم، للحديث بقية لكن بعد هذا الاتصال. ألو، وعليكم السلام ورحمة الله، يخليك ويسلبك. أهلا يا أحمد العامري، يحفظك، عظم الله لك الأجر والثواب يا أحمد. شنو إجابتك عن سؤال حلقتنا؟ 20 يوم، إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة. نعم أكيد، تفضل.
3: صحيح.
0: ألو ألو، أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم أستاذ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، عظم الله لكم الأجر والثواب. أهلا وسهلا بك يا إيناس. نعم إيناس، عندك إجابة أو مشاركة؟
3: إجابة. 20 يوم.
0: 20 يوم، إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة في ميزان حسناتكم إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
0: شكرا لك لاتصالك. إذن معي اتصال آخر. ألو.
4: السلام عليكم حبيبي استاذ احمد.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: عظم
0: الله لنا ولكم الاجر والثواب.
4: اشتاق لك يا اخوي. شخص.
0: خير وسلام ان شاء الله. اشتاق لك العافيه والجنه ان شاء الله.
4: الله يخليك احمد دليم وياك.
0: اهلا يا احمد دليم، منورك
4: حبيب قلب النور وبجلك. بالنسبه ان شاء الله الاجابه 20 يوم.
0: 20 يوم ان شاء الله يا رب تكون اجابه صحيحه موفقه يا احمد دليم في ميزان حسناتك ان شاء الله. شكرا لاتصالك. اذا مستمعينا الاحباء الكرام، لدي سؤال. احنا كما تعودنا في برنامج معلومات حسينية انه نضع شكوك الناس والتساؤلات اللي مطروقة على المسامع وفي بعض الاذهان كصيغ سؤال وجواب حتى نتعرف وتوصل اكثر دقة مما معروف. هنالك اكيد زيف بالتاريخ، هنالك رواة حاولوا طمس الحقائق الحسينية وثورة الامام الحسين، وهنالك رواة لم ينقلوا بشكل دقيق ما حدث في ثورة الإمام الحسين. الكل يعرف أن الإمام الحسين ثورته عبرة لكل من يريد أن يعبر إلى الأمان، وعبر ومواعظ وحكم ودروس. وكما قلت دائما في كل الحلقات أن هنالك إجابات هي من كلام الإمام الحسين عليه السلام والإمام العباس والعقيلة زينب وزين العابدين والقاسم وهاي الأسماء العظيمة والعظمة الله عز وجل. هنالك إجابات لكل تساؤل، لكن اللي علينا أنه ندرس كل كلمة ونحفظ كل مقولة وكل فعل، لأن هنالك لكل تساؤل على مدى العصور هو إجابة بفعل أو بتصرف أو بكلمة خرجت من أحد هؤلاء الأبطال، الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيتهم الكرام. سؤالنا قبل الفاصل حتى نرجع نقول لكم سؤال يتداول دائما عند كل الناس وكنا سامعيها أنا وأنتم، أنه هل فعلا شهر صفر نحس ومشؤوم؟ هذا إحنا لحد هاللحظة هاي، لحد هاليوم، انه شهر صفر لا يصير تبني، لا يصير تشتري، لا يصير لا يصير لا يصير، ولازم من يجي ربيع تكسر جزء من الاواني وتقول كذا مقوله. هذا الشيء صحيح موجود لو عادات وتقاليد دخيله على الاسلام وعلى المسلمين، او لباس لبسنا لي شهر صفر حتى يوالم عاداتنا وتقاليدنا. هل صحيح ما ينقلون بعض الناس من اعمال لدفع نحوسة هذا الشهر؟ يعني أكو في داخل هذا الموضوع أنه رواية نقلت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من بشرني بنهاية صفر بشرته بالجنة. هذا الشيء صحيح موجود؟ إحنا اليوم أو أنا اليوم عديت بما يناسب الإجابة لهذه الأسئلة، وأنطيكم المصادر تقدرون تتأكدون من المصادر، إن شاء الله تكون مصادر موثوقة ومؤكدة حتى احنا وياكم على مسمع ومرأة انه بعض الكلام وبعض الاحاديث هي مزيفة وكذب، لكن دخلوها بعض الرواة من بني أمية والعباسيين وبعدهم العثمانيين حتى يطمسون افكار وعقيدة آل البيت عليهم السلام. اذا نروح فاصل وبعدها نجاوب على هاي الأسئلة.

0: عدنا معكم مستمعينا الأحب الكرام بعد هذا السؤال وبعد هذا الفاصل راح ناخذ اتصال حتى نكمل وياكم. معي اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب أستاذ أحمد الغالي.
0: عظم الله لك الأجر والثواب مستمعنا الكريم أعتقد أستاذ محمد.
1: الله يحفظك.
0: أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ محمد المحترم، عودة ميمونة وسعيد جدا بسماع صوتك.
1: تسلم لي يا حبيبي.
0: يحفظك الله ويرعاك إن شاء الله يا رب، تكون المانع خير والغيبة تكون أنت إن شاء الله بخير. يحفظك الله. عظم الله لك الأجر والثواب أستاذ محمد أبو سارة.
1: أجمعين إن شاء الله يا حبيبي أجمعين.
0: نعم أستاذ محمد، عندك مشاركة أو إجابة على سؤال حلقتنا؟
1: أي أستاذ أحمد.
0: نعم.
1: الجواب 30 يوم.
0: 30 يوم إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة موفقة في ميزان حسناتك.
1: حياك الله.
0: حياك. تحياتي واحترامي لجنابك الكريم. شكرا لك لاتصالك.
1: تحياتي
0: وأشواقي. حياك. نعم أهلا وسهلا بك. اتصال آخر. ألو.
2: ألو مساء الخير والعافية.
0: مساء الخيرات والود والعافية. أهلا وسهلا.
2: أهلا بك أستاذ. عظم الله أجورنا وأجوركم وذكرى ربانية الإمام حسن عليه السلام.
0: عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب. أهلا وسهلا بك مستمعتي الكريمة.
2: إن شاء الله للجميع والتوفيق لكم يا رب.
0: شكرا لك. من ويانا؟
2: زينب الزيادة.
0: زينب أهلا وسهلا بك يا زينب. زينب عندك مشاركة أو إجابة على سؤال حلقتنا؟
2: بس إذا ممكن عادة السؤال.
0: السؤال يقول كم يوما استغرق سفر السبايا من كربلاء إلى الشام؟ من كربلاء إلى الشام. 20 يوم. إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة موفقة يا زينب. شكرا ليش لاتصالك.
2: شكرا لك.
0: أهلا وسهلا ومرحبا. عودة لما ابتدأنا قبل الفاصل وبعد هذه الاتصالات مستمعين الأحبة الكرام اللي نورونا بمعلوماتهم القيمة. قلنا أنه معروف عن شهر صفر شهر منحوس، وقول يوجد للرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول من بشرني بنهاية صفر بشرته بالجنة. هل هذا شيء صحيح؟ خلينا نشوف بحثنا إيش راح يقول. للإجابة هنالك عدة إجابات وعدة روايات، لكن أخذنا أوثقها وأقصر طريق للوصول إلى الحقيقة، أنه لم تثبت أي نقل عن أهل البيت عليهم السلام فلا يجوز العمل بها على أساس إنها جزء من الدين. أي شغلة ما منقولة عن أهل البيت عليهم السلام تعتبر غير صحيحة ولا يجوز التعامل بها، ولا يجوز إسناد هذه الروايات إلى أهل البيت عليهم السلام نظرا لعدم ثبوت ذلك. طبعا يقول من فتى بغير علم كفر، فكفر يعني أنت من تنقل رواية أو كلام عن أهل البيت عليهم السلام بدون أي أدلة أو أي مواثيق للرواة، لأن احنا كما تحدثنا في عدة حلقات أنه هنالك رواة غير موثوقين ينقل حادثة، وممكن هنالك سلسلة من الرواة أحد أجزاء هذه السلسلة غير موثوق، فهذا يستبعد باعتبار هذا الشخص سلسلة من الرواية أنه ما موثوق. نعم ناخذ اتصال حتى نكمل وياكم الإجابة. ألو.
3: لو لا الفرض يحسين ما كم وقتدت المنة ثلث ما تم إلك بقلوبنا ما صوب
0: ما تم
3: ذكرك يا غريب الغابرية ذكرك يا غريب الغابرية. أحسنتي. يا حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله لك الأجر والثواب. أحسنتي.
3: الله يخليك أستاذ أحمد. تحية طيب الحضرة وكل الكرام. عظم الله لك الأجر بالمصيبة السيئة مولاي الإمام الحسين عليه السلام.
0: تحية ود واحترام لجنابك الكريم، وعظم الله لنا ولكم الأجر والثواب بأربعينية الإمام الحسين وأخي بفضل عباس. إن شاء الله جعلنا وإياكم من السائرين لنهجهم والمطالبين بثأرهم إن شاء الله.
3: آمين يا رب العالمين. إن شاء الله بحق سيد مولاي الإمام الحسين أن يرزقنا وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة.
0: آمين يا رب العالمين. شكرا شكرا لهذه الدعوات الطيبة. نعم يا فضل طائي، هذه المشاركة قيمة جدا، لكن هل عندك إجابة عن سؤال حلقتنا؟
3: إن شاء الله 20 يوم.
0: 20 يوم إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة موفقة يا فضل الطائي.
3: الله يخليك في ميزان حسنات إن شاء الله.
0: شكرا
3: تحياتي لكم وشكرا مع السلامة.
0: تحياتي واحترامي وتعازينا إليك يا فضل الطائي. نعم مستمعينا، أما الفقرة الأولى طبعا هاي معلومة أنه لابد أنه تتأكد من الرواية تتأكد من الرواة، وإن كانت سلسلة طويلة من الرواة وكان أحد الرواة بهم غير موثوق فممكن أنه الرواية تكون غير دقيقة. أما من الفقرة الثانية يعني كلام أدق للأئمة عليهم السلام يثبت عكس ما نعرف عن شهر صفر. هو من باب الفائدة العامة نذكر مسألة ابتلائية عامة، ألا وهي التشاؤم والتطير من بعض الأيام والشهور وبعض الحيوانات والطيور. طبعا إحنا يعني نعرف أنه مثلا ما احترامي للجميع ولهذا المقام وهذا الذكر الشريف، أن هناك بعض الحيوانات يعتبروها الناس شؤم مثل كذا كذا كذا، لكن من باب الفائدة أنه نذكر مسألة التشاؤم والتطير، واعتقاد أن لبعض الأزمنة دخلا في وقوع المصائب والمحن مثل هسه حاليا نحن نقول صفر. دائما واحد من يتجنب الموضوع أنه شهر صفر شهر منحوس، خاف يصير شيء، خاف فكل شيء ما أسوي، لا أمشي لا أطلع لا أروح لا أشتري لا أصعد. أنه أن التشاؤم واعتقاد ذلك ثقافة كانت سائدة في أوساط عرب الجاهلية، هذه مهمة جدا. يعني إحنا هسه الحمد لله والشكر يعني متطورين فكريا وثقافيا وحسينيا وعقائديا، فإحنا هسه طلعنا من عرب الجاهلية، وأكيد إحنا ميزان الحكم على كل قضية تخص الدين هو القرآن، وقد تصدى القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام لعلاج هذه الظاهرة، ووصف يعني المتبني لها بالجهل وعدم العلم، جاهل. قال تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. طبعا هاي سورة الأعراف الآية 132. نعم معي اتصال. ألو مساء الخيرات والعافية.
4: تحياتي.
0: تحياتي واحترامنا وتعازينا لحضرتك. أهلا وسهلا، من ويانا؟
4: وياكم سوسن.
0: سوسن؟
4: سوسن حميد.
0: العفو سوسن.
4: سوسن حميد.
0: حميد؟ نعم. أهلا وسهلا بيك يا سوسن، نورتينا. أهلا وسهلا مرحبا. نعم يا سوسن، مشاركة أو إجابة عن سؤال حلقتنا؟ 20 يوم إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة موفقة في ميزان حسنات. شكرا ليش لاتصالك. اتصال آخر. ألو
5: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: عظم الله لكم الأجر والثواب إن شاء الله.
0: عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب، واحتسبنا الله وإياكم
5: محمد وآل محمد
0: إن شاء الله. أمين يا رب العالمين. شكرا لك. أهلا وسهلا بك يا كامل جودة.
5: الجواب 20 يوم إن شاء
0: الله. 20 يوم إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة موفقة في ميزان حسناتك. شكرا لك، توفيق الجميع إن شاء الله. إذن مستمعينا الكرام، كما ذكرت قبل الاتصالات، هذا ما كان تصدي القرآن الكريم بآية من الذكر الحكيم من سورة الأعراف، أنه الله سبحانه وتعالى يفند هذا الموضوع. وورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له سحر أو سحر له. يقول مو من عندنا، يعني يقصد مو من الدين الإسلامي ولا من المسلمين ولا من المؤمنين بالله سبحانه وتعالى ورسوله. وورد عن الإمام الرضا عليه السلام أنه سئل عن الخروج يوم الأربعاء لا يدور، أي آخر أربعاء من الشهر، فقال عليه السلام من خرج يوم الأربعاء لا يدور خلافا على أهل الطيرة، وقي من كل آفة وعوفية من كل عاهة وقضى الله له حاجته. هنا موضوع الآخر أنه موضوع الأزمان. فمفاد هذه الرواية هو التحريض على تحدي هذه الثقافة، ووعد من تمرد عليها بالوقاية من الآهات والمعافاة من الآفات والتوفيق لقضاء الحاجات. هذا ما ذكرناه فصل من فصول الأزمنة. وورد عن الإمام الهادي عليه السلام أنه دخل عليه الحسن بن مسعود فقال له نكبت أصبعي وتلقاني راكب وصدم كتفي ودخلت في زحمة فخرقوا علي ثيابي. هاي أحداث صارت عليه ويمشي. فقلت كفاني الله شرك من يوم فما أشأمك. فقال لي عليه السلام يا حسن هذا وأنت تخشانا ترمي بذنبك من لا ذنب له؟ قال الحسن أستغفر الله أبدا وهي توبتي يا ابن رسول الله. فقال عليه السلام والله ما ينفعكم ولكن الله يعاقبكم بذمها على ما لا ذم عليها فيه. لا تعد ولا تجعل للأيام صنعا في حكم الله عز وجل. يعني هنا يقول له لا ترمي بلاك على الناس ولا ترمي بلاك على الأيام والزمن واليوم إنه يوم مشؤوم، لا هذا شيء مو صحيح. هاي تنبيهات من الله سبحانه وتعالى حتى ينبهك على فد موضوع، فما له علاقة لا اليوم ولا الساعة ولا الوقت ولا الخروج ولا الأربعاء ولا الخميس ولا السبت، هاي مو من عندنا. إذن للحديث بقية، لكن بعد الاتصال. ألو
6: ألو
0: ألو
6: ألو، مساء الخير.
0: مساء الخيرات والعافية، أهلا وسهلا.
6: تحياتي لحضرتك أستاذ والأستاذ المخرج وكل الكادر وكل من يستمع لكم.
0: تحياتنا واحترامنا لك وللجميع إن شاء الله يوصل لك التحية عبر إذاعتكم.
6: من ويانا؟ عظم الله لنا ولكم الأجر.
0: عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب.
6: وياك سهاد.
0: سهاد، أهلا وسهلا بك يا سهاد. نعم يا سهاد، ما هو أجابتك عن سؤال حلقتنا؟
6: شرع أجابك، أنا عندي
0: مشاركة. مشاركة، أهلا وسهلا، تفضل. طبعا أكيد إذاعتكم، تفضل.
6: أهلا
0: وسهلا.
6: أقول يا زينب، وين عنا عادت روحي؟ لا ظلت عشيرة ولا سواويل، لخوتك حيل مشتاقة، شحالك يم عنادة، أنا أمك إجيت وقلبي ملهوف، قلبك جابني المجزرة لطفوف، مذبوح الحسين بخاير الصوف، وكثيرك عن نهر نايم بلايا تشوف، حقك يم لو عقد تلطمين، يا زينب وين عناقة تروحين، ضعنك ياهو الساقة، شحالك يم عناقة، باكر صيحة كفيلك نار موجع من الهندليلك، يطيح ويخوتك يا يم حيلك، صبر يراد له لو يفليلك، وخوتك عسر بعباس وحسين.
0: أحسنتي، بارك الله فيك. نعم يا سهاد. سهاد ما زلتي على الهواء مباشرة؟ سهاد تحياتنا واحترامنا لمستمعتنا الكريمة سهاد. نستقبل اتصال آخر. ألو،
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله لنا ولكم الأجر والثواب إن شاء الله.
7: وياكم أم حسين من نجد.
0: أهلا وسهلا بك يا أم حسين.
7: أهلا بك أستاذنا، بس بدون الزحمة السؤال شنو؟
0: السؤال، كم يوما استغرق سفر السبايا من كربلاء إلى الشام؟ إيش كم يوم؟
7: يعني من كربلاء للشام؟
0: من كربلاء إلى الشام إيش كم يوم؟
7: ها يعني عكس المدة، والله أنا يعني حسب ما أعرف يعني 20 يوم.
0: 20 يوم.
7: حسب ما تشير بعض يعني المصادر، لأن إحنا عن مصدر عن مصدر
0: يختلف أكيد حسب الراوي حسب الناقل، صحيح.
7: إيه بالي، فأكو بعض المصادر
0: يعني إحنا ذكرنا يعني بأول حلقة أنه مقتل الحسيني انجمع في 4 رواة وأربع مقاتل هناك لمقتل الإمام الحسين.
7: يعني الأربعة تقصد؟
0: نعم.
7: للإمام الصادق عليه السلام يقول سار يعني بعد واقعة الطف إلى الشام 20 يوم.
0: 20 يوم.
7: يعني تختلف، إحنا قلت لك حسب الروايات، يعني رواية عن رواية تختلف.
0: نعم. إن شاء الله تكون إجابة صحيحة في ميزان حسناتك إن شاء الله.
7: مصداقية حتى تصير عندنا فد معلومة.
0: نعم، إحنا برنامجنا معلومات حسينية هو يؤكد على الأكثر وثوق بالروايات.
7: هو هذا الحلو بي. نعم. معلومات يعني قاعد نعرفها إحنا كجزء معلومات. مو بانة ومعلومات مو صحيحة.
0: نعم يا أم حسين، هنالك تغيب كثير للحقائق في نقل الوقائع الحسينية، جدا أكو تغيب.
7: بالي بالي، مو تدري يا أستاذ يعني قلت يعني تختلف الروايات.
0: نعم.
7: وكل باحث يعني مثل نقول يسوي له في الكتاب، ويعني مثل نقول حتى كو بعض الأيام قريبة مو بالضبط أو نفس ما نعرف بالتاريخ المضبوط.
0: نعم نعم، إن شاء الله في ميزان حسناتك يا أم حسين. شكرا لاتصالك. إذن اتصال آخر. ألو
8: ألو
0: ألو،
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عظم الله لكم الأجر والثواب. أكيد اتصالكم مشاركة. من يانا؟
8: ألو
0: ألو، تفضلوا على الهواء. من يانا؟
8: أم كاظم.
0: أهلا وسهلا بك يا أم كاظم، نورتي. نعم يا أم كاظم، أم كاظم شنو أجابتك عن سؤال حلقتنا لهذا اليوم؟ 30 يوم. إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة في ميزان حسناتك يا أم كاظم، نورتي وعظم الله لك الأجر والثواب، شكرا لك. نعم، اتصال آخر. ألو.
9: ألو، مساء الخير والعافية.
0: مساء الخيرات والعافية، أهلا وسهلا بك.
9: حياك الله
0: أستاذ.
9: يا قطر الندى من بغداد.
0: أهلا وسهلا بك يا قطر الندى. نعم يا قطر الندى، عظم الله لك الأجر والثواب إن شاء الله، واحتسبنا وإياكم من المطالبين بثأر الإمام الحسين.
9: الجواب 30 يوم
0: إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة يا قطر الندى، شكرا لك مع ألف سلامة. إذن للحديث بقية لكن بعد هذا الاتصال. ألو. ألو. ألو.
10: ألو حبيبي،
0: أهلا وسهلا بك، تفضل يا ذا، عظم الله لك الأجر والثواب.
10: عظم الله أجورنا وأجوركم. طيب بهذا
0: نعم، من ويانا؟
10: حبيبي تحية المخرج على الجو.
0: نعم على الجو، على هواء مباشرة، أهلا وسهلا بك.
10: السلام عليكم أستاذ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: أي سلمك في حضرك يا طيب، تحية طيبة لك أستاذ مخرجنا كلام في ذاك مستقبل طيب يا حبيبي، صحة وسلامة إن شاء الله في ميزان حسناتكم يا طيب.
0: لنا ولكم إن شاء الله الأجر والثواب والأعمال الطيبة إن شاء الله وثقل الميزان بالحسنات. نعم، السؤال كم يوم استغرق سفر السبايا من كربلاء إلى الشام؟
10: من كربلاء للشام؟
0: نعم.
10: تقريب
0: 20 يوم. ما تعرفت باسم حضرتك؟
10: أنا كريم طعم أستاذ من بغداد.
0: أهلا وسهلا بك وكل أهلنا طيبين في بغداد.
10: في سلمك وحفظك يا طيب.
0: في حفظك، أهلا وسهلا. إن شاء الله في ميزان حسناتنا إن شاء الله دائما وأبدا. شكرا لاتصالك. نعم، اتصال آخر. ألو.
11: ألو، مساء الخير.
0: مساء الخيرات والعافية.
11: شلونك أستاذ؟ صحة
0: خير والحمد لله، ندعو لك بالخير إن شاء الله. عظم الله لك الأجر والثواب.
11: عظم الله أجرنا وأجركم إن شاء الله.
0: إن شاء الله دائما وأبدا تكون في ميزان حسناتك.
11: تحياتي للمخرج كل الأستاذ وكل المستمعين. وياك خالد أبو ريحانة.
0: أهلا وسهلا بك يا خالد يا أبو ريحانة، وما هو إجابتك عن سؤال حلقتنا؟
11: 20 يوم.
0: 20 يوم إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة موفقة. شكرا لك يا خالد. اتصال آخر. ألو.
12: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: معك ابو كاظم من الشبايش.
0: اهلا وسهلا بك يا ابو كاظم، نورتنا وعوده ميمونه ان شاء الله.
12: يا حياك الله.
0: حياك يا، اهلا وسهلا بك ابو كاظم. شنو اجابتك عن سؤال حلقتنا لهذا اليوم؟
12: اجابتي بالاول خلي نفهم، اكو مكافاه، اكو رشيد، اكو شيء.
0: نعم، اكو جائزه كارت اتصال مقدم من جامعه المستقبل، الجامعة الأولى على الكليات والجامعات الأهلية.
12: هذا إن شاء الله يكون من نصيبنا.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. تسليم من الله سبحانه وتعالى.
12: الإجابة 30 يوم.
0: 30 يوم. إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة في ميزان حسناتك يا أبو كاظم.
12: يا حياك الله.
0: حياك، أهلا وسهلا بك ومرحبا. اتصال آخر. ألو.
13: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
13: تحياتنا لك أستاذي العزيز، تحياتنا سيد المخرج كل الكادر، وعظم الله لكم أجر وثواب.
0: عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب، تحياتنا وتعازينا لجنابك الكريم، شكرا لك. من ويانا؟
13: عبد الكريم الحلي.
0: أهلا وسهلا بك يا عبد الكريم، عظم الله لك الأجر والثواب. نعم يا عبد الكريم، السؤال كم يوم استغرق سفر سبايا من كربلاء إلى الشام؟
13: يمكن لو 20 يوم.
0: شنو الإجابة اللي تحسها؟ 20 يوم. 20 يوم. إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة يا حبيبي يا عبد الكريم.
13: شكرا جزيلا.
0: أهلا وسهلا بك. عودة بعد هذه الاتصالات والمشاركات القيمة إلى ما تبقى من الفقرة الثانية باختصار شديد. ورد عن الإمام الهادي عليه السلام، وأكيد أن الكثير من الروايات أكدت على أن التشاؤم لا يعد كونه أمرا نفسانيا لا أثر له في الواقع، فإذا أصاب الإنسان من شيء فليدفعه بالتوكل والاعتصام بالله عز وجل وبالدعاء والصدقة. فإذا على الله سبحانه وتعالى توكلنا، التوكل هو يفند كل تشاؤم وكل ضير بالموضوع. أما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه قال إذا تطيرت فأمضي وإذا ظننت فلا تقضي، حديث مسند يخصم الموضوع ويخصم التشاؤم. نا يقول إذا تطيرت فأمضي، خلص إذا نويت على موضوع وطيرت بشك يعني، لكن إذا ظننت في الموضوع فلا تقضي، الظن لا تقضي. إن منشأ تشاؤم المجتمعات في شهر الصفر عرفيا موروثا وليس شرعيا منزلا، هذا ختام الموضوع، انه عرفيا موروثا عن ابائنا واجدادنا وكذا، وهو كتشاؤمهم في سائر ايام العام المختلفه الذي نهت عنه ثقافه الوحي وذمته بشده وحاربه النبي والائمه الاطهار عليهم السلام. اذا من خلال هذه المتابعات القليله وهذه الاحاديث، اولها ابتدانا بالايه من القران الحكيم من سوره الاعراف الايه 132، يؤكد ويدحر القران الكريم انه ماكو اي شيء يثبت بانه صفر مشؤوم، وكذلك رواة الائمه عليهم السلام الامام الرضا والامام الهادي عليه السلام وقبلهم رسول محمد صلى الله عليه وسلم يفند كل هذه الامور. اذا فلنتعظ من كلام اهل البيت عليهم السلام وندحر كل ما يدور شك بان صفر منحوس. اذا مستمعينا الاحبه الكرام، وقفه قليله مع زميل المخرج، لديه أكيد مشاركة، وبعدها نذهب إلى البث المباشر لقراءة التعليقات والمشاركين، ولأنهم كانت هنالك إجابة.

0: لقد ضحى العباس بن علي عليه السلام بكفه حتى لا يضحي بكف الحقيقة، وضحى بعينه حتى لا يضحي بعين البصيرة، وضحى برأسه حتى لا يضحي برأس الإيمان.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

جلسوي المذبوح بنها المذبوح بنها أنا الحزينة أنا الحزين الله يقضي حوائجكم.

أنا هندوسي بالولادة، ومع ذلك فلست أعرف كثيراً من الهندوسية، وإنني أعزم أن أقوم بدراسة دقيقة لديانتي نفسها وبدراسة سائر الأديان على قدر طاقتي. لقد تناقشت مع بعض الأصدقاء المسلمين، وشعرت بأنني كنت أطمع في أن أكون صديقاً صدوقاً للمسلمين. وبعد دراسة عميقة لسائر الأديان، عرف الإسلام بشخصية الإمام الحسين، وخاطب الشعب الهندي بالقول المأثور: على الهند إذا أرادت أن تنتصر فعليها أن تقتدي بالإمام الحسين. وركز غاندي في قوله على مظلومية الإمام الحسين بقوله: تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. الزعيم الهندي المهاتما غاندي.

نزلوني توجع لحيل متوني ابكي على راحتك يا شو تقول زحمة ابكي ما بين الغروب وانو وين البكي مخدرة مدللة

هنا إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس مجلس الوزراء ومحافظ وابل يعطلان الدوام الرسمي ليوم الأربعاء والخميس 8 و9 من تموز تزامنا مع مراسم تشييع جثمان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية. رئيس الوزراء يستقبل جثمان السيد علي الخامنئي في مطار النجف الأشرف. رئيس الوزراء يصل بغداد بعد ختام مشاركته في استقبال جثمان السيد الخامنئي في النجف الأشرف. رئيس الوزراء للرئيس الإيراني: مقتضيات المرحلة المقبلة تتطلب دقة وحرصا في التعامل مع جميع المستويات. وزارة الخارجية تدين التفجيرات الإرهابية التي استهدفت العاصمة السورية دمشق. ذي قار: السجن المؤبد لمدان بقتل والده رميا بالرصاص. النفط يتجاوز 74 دولارا بعد هجمات قرب هرمز. الحرس الثوري يعلن استهداف 85 موقعا عسكريا أمريكيا في الخليج. وبعد الخسارة مع الأرجنتين زيكو يهاجم التحكيم وأبو تريكا ينتقد الفيفا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

برنامج صلاة تحت السيوف، إعداد حيدر الشلبي، تقديم منار العامري، مونتاج مصطفى زيكو.

الخشوع في زمن الرعب. ما الذي تعلمناه من صلاة أصحاب الحسين عليه السلام وهم يعلمون بمصيرهم؟ في فجر العاشر من محرم، حيث كانت الأرض ترتعد تحت وقع خطوات الأعداء، وفي وسط المعركة الدموية، أوقف الحسين بن علي عليه السلام وأصحابه القتال، ورفعوا أيديهم إلى السماء ليعلنوا خشوعهم لله تعالى، في وقت كانت فيه السيوف تسحب والنبال ترشق والجيش المعادي على مشارف قتالهم. هذا المشهد لا يعكس مجرد صلاة، بل هو تجسيد حي لفلسفة الإيمان التي تجعل العبادة ممكنة في أوقات الرعب والخوف، وتظهر كيف يمكن للإنسان أن يجد القوة ليتوحد مع الله في أكثر اللحظات خطورة. في هذه الحلقة مستمعينا، سنتناول هذا المشهد العميق لنتساءل كيف تعلم أصحاب الحسين عليه السلام أن يصلوا وهم يعلمون بمصيرهم المحتوم، وكيف

الراحة يستطيع أن يجد لذة في الصلاة، فإن أوقات المحن والتهديدات تصبح بمثابة امتحان حقيقي لهذا الإيمان. في كربلاء كان أصحاب الحسين عليه السلام يعلمون تماماً ما ينتظرهم، كانوا على يقين بأنهم سيواجهون القتال وإن حياتهم ستنتهي في ساحة المعركة، ومع ذلك لم يثنهم هذا عن رفع أكفهم إلى الله تعالى، لأن لديهم إيماناً عميقاً بأن العبادة هي في جوهرها فعل من أفعال التقرب إلى الله تعالى، سواء في أوقات الهناء أو في اللحظات التي يقف فيها الإنسان بين الحياة والموت. الإمام الحسين عليه السلام نفسه قال في واحدة من كلماته الخالدة: إنما هي منجاة بين العبد وبين ربه، ليس لنا من أمرنا شيء. وهكذا كانت الصلاة بالنسبة للحسين عليه السلام وأصحابه، ليست مجرد أداء لشعيرة دينية، بل كانت بابا مفتوحا للروح لتستمد منه القوة. مستمعين الأحبة، ما الذي يدفع الرجل للوقوف في وسط المعركة حيث تنهمر السيوف وتدور الحروب ليؤدي صلاة خاشعة؟ الجواب يكمن في الفلسفة العميقة التي حملها الحسين وأصحابه. فالصلاة في كربلاء لم تكن مجرد فرض، بل كانت تجسد المعنى الحقيقي لعبادة الله تعالى في أسمى صورة. كان الحسين عليه السلام يعلم أن الموت قادم، ولكن روح العبادة لم تغادره، ولا كانت ستغادر أتباعه. كانوا يعلمون أنه في هذه اللحظات التي تصطدم فيها الأرواح مع بعضها البعض، تكون الصلاة هي الطريق الأنسب لتخليص النفس من وطأة الخوف. الخشوع في صلاة الحسين كان قائما على مفهوم الإيمان العميق بالله تعالى، الإيمان الذي يجعل العبادة ممكنة حتى في ظل أعتى الظروف. هذا الإيمان لم يكن إيمانا سطحيا أو عابرا، بل كان إيمانا ينتمي إلى ما يعرفه علماء الدين بأنه الإيمان المطمئن، الذي لا يتزعزع بمرور الزمن ولا بتغير الظروف. العلامة الطباطبائي قدس سره قال في تفسيره حول معنى الصلاة في كربلاء: الصلاة في قلب المعركة هي تعبير عن النقاء الداخلي للروح، إن هذا الإنسان يتجاوز العوائق النفسية ويصل إلى أقصى درجات الخشوع التي يصبح فيه الإيمان أقوى من السلاح والدماء. وعليه يمكننا أن نفهم أن الصلاة في تلك اللحظة لم تكن مجرد تنقل لأعضاء الجسد من الركوع إلى السجود، بل كانت بمثابة علامة على ثبات الروح، وهي قوة أكبر من أي تهديد خارجي. مستمعينا، إن التحدي الأكبر الذي واجه الحسين وأصحابه كان الخوف من الموت والمصير المظلم الذي كانوا يعرفون أنهم يسيرون نحوه. ففي تلك اللحظة التي كانوا يقفون فيها على أعتاب الموت، كان بإمكانهم أن يشعروا بالخوف، ولكنهم اختاروا أن يتحول هذا الخوف إلى خشوع في الصلاة، كما لو كانوا في حضرة الله مباشرة. لا شك أن الإنسان العادي سيشعر بالخوف عند ملاقاة الموت، لكن أصحاب الحسين عليه السلام لم يسمحوا لهذا الخوف أن يعيقهم عن عبادة الله.
في إحدى الروايات كان الحسين عليه السلام يقول لأصحابه: أنا ذاهب إلى الله تعالى، وستكونون جميعا شهداء على هذا الطريق، لا تخافوا، فقد جئنا إلى الله وأنتم شرفاء في عينه. هذا الكلام يعكس عمق الإيمان الذي يملكه الحسين وأصحابه، ويدل على أن الفهم الصحيح للموت ليس قضاء مفجعا، بل هو عبور إلى عالم آخر حيث لا يمكن لأي شيء أن يقف في وجه المؤمن الذي قرر أن يواجه المصير بصلابة. أما الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام فقد بيّن أيضا في العديد من أقواله أن الحياة والموت بيد الله تعالى، وأن المؤمن يجب أن يتحلى بالشجاعة والصبر في مواجهة أي تحد. فمن أقواله المشهورة: لا يذهبن بك الرعب، فإن الموت لا محالة آت، فلا تضعف أمامه. بهذه الكلمات مستمعينا يوضح الإمام علي عليه السلام أن الخوف من الموت هو أحد التحديات التي يجب أن يتجاوزها الإنسان المؤمن ليعيش بإيمان قوي وراسخ. مستمعين، ما يجعل الصلاة في كربلاء تتسم بهذه الأهمية الروحية هو أنها كانت سلاحاً معنوياً يتسلح به أصحاب الحسين عليه السلام في مواجهة الجيوش الضخمة التي كانت تسعى لتدميرهم. ومع أن المعركة كانت تعج بالصخب والدمار، إلا أن الصلاة كانت تلك اللحظة التي يستطيع فيها كل واحد منهم أن يتصل بالله تعالى بشكل عميق، ويعبر عن تسليمه الكامل لإرادة الله تعالى. في تلك اللحظات كانت الصلاة ليست فقط وسيلة للراحة النفسية، بل كانت أداة مقاومة روحية ضد الضغط النفسي الهائل الذي عاشوه. اليوم ونحن نعيش في زمن مليء بالضغوطات النفسية والظروف الصعبة، العالم مليء بالقلق والتوتر، سواء كان على الصعيد الشخصي أو الاجتماعي أو السياسي. لكن إذا تأملنا في صلاة أصحاب الحسين عليه السلام في كربلاء، يمكننا أن نتعلم درسا عميقا حول كيف نواجه ضغوط الحياة.

الصلاة كما تعلمنا من الحسين وأصحابه ليست فقط وسيلة للهروب من الواقع أو التهرب من مشاكلنا، بل هي أداة لتجديد إيماننا ووجدنا بالله تعالى، وهي فرصة للتواصل الروحي العميق الذي يمكن أن يعيننا على الصمود في مواجهة أي أزمة. في هذا السياق يمكننا أن نتذكر كلام الإمام الحسين عليه السلام عندما قال: إذا كانت الدنيا فتنة فإن الصلاة هي الطريق إلى النعيم. هكذا كانت الصلاة في كربلاء طريقا للنعيم الروحي في وسط الجحيم. ختاما مستمعينا، إن خشوع أصحاب الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء وهم يعلمون بمصيرهم يعكس لنا قدرة الإنسان على توجيه قلبه وعقله نحو الله تعالى في أكثر اللحظات رهبة. وفي تلك اللحظة كان الحسين وأصحابه قد وصلوا إلى أعلى درجات الإيمان، حيث تحول الموت إلى مجرد رحلة روحية في ظل العبادة. اليوم يمكننا أن نتعلم من هذه التجربة العميقة كيف نواجه ضغوط الحياة بصلابة وثبات، وكيف نستمد القوة الروحية من العبادة في أوقات الخوف والتهديدات.

امسك ما يوم دفنك يوم دفنك نور شمسك ما تغيب تشتعلنا تشتعلنا يا هو يدفن شمس ما غابت غواها يا هو يدفن شمس ما غابت غواها ويا هو يقدر يخنق الريح بهواها يا هو يقدر يخنق الريح حسين شمس الله البقت تضوي بسماها حسين شمس الله البقت تضوي بسماها القاع يوم الحضنته تشرف تراها تشرف حسين شمس الله البقت تضوي بزواها القاع يوم الحضنته شرف تراها النور باقي بكل زمان حب للناس امتحان شما بعد تشعر قريب يوم دفنك يا الحبيب تشتعل نار الصدور يوم دفنك يوم دفنك ايه يوم دفنك النار الصدور تشتعل خادم الحسين خادم الحسين ناظم الحاشي ممنون ممنون بارك الله شلون يديهم طاوعت شلون يديهم طاوعت تذبح وريدك تذبح وريدك شلون يديهم طاوعت شلون يديهم طاوعت تذبح وريدك شلون قطعة وخمس لك عن خاتم يدك نقول يا عن شلون كسرة وظهرك غيبة عضيدك غيبة شلون كسرة وظهرك غيبة عضيدك عجب يا جبريل ما تدفن شهيدك

0: دفنك يا الحبيب تشتعل نار الصدور تشتعل يوم دفنك يوم دفنك
1: يا الحبيب نور شمسك
0: يوم دفنك
1: يوم دفنك يا الحبيب نور شمسك ما تغيب تشتعل نار الصدور
0: تشتعل احنا لو نعرف تصير وماكو مانيح بقبره ما نشعل شمع نشعل اصابع

يستجيب يوم دفنك للحبيب. ايه تشتعل نار الصدور يوم دفنك يوم دفنك للحبيب. نور شمس رد وياي.

رايد يزوره عين القلبك شوف اكو بي الحسين كل قلب شيعي رسم الحسين صوره عين القلب اذا رايد يزوره عين القلب اذا رايد يزوره حتى ما يطفى ويضل بالكون نور ارد ويايا بالكون ايه حتى ما يطفى ويضل بالكون نور الشيعي يوم العاشر يبين شعوره الشيعي يوم العاشر يبين شعوره يوم عاشر من تطيح دمع الحسين الذبيح يوم عاشر من تطيح دمع الحسين الذبيح كل ألم عندك يطيب كل ألم عندك يطيب يوم دفنك يا الحبيب يوم دفنك يا الحبيب يوم دفنك اي كل ألم عندك يطيب يوم دفنك يا الحبيب تشتعل نار الصدور تشتعل

0: هي
1: هذا يا باغي العليك امتدت ايدك خادم الحسين ناظم الحاشي هذا يا باغي العليك امتدت ايدك وذبح من شان النبي يشم بوريده وذبح من شان النبي يشم بوريده يشم الله يلعن ترثته وترثة يزيد الله يلعن ترثة يزيد صيح الله يلعن ترثة يزيد ايه ويلعن اتباعه وشكل يحبه ويريده الله يلعن من يريد يشكك بلعنة يزيد الله يلعن من يريد يشكك بلعنة يزيد وما بيتشالك يا الغريب يوم دفنك يا الحق ايه ما بيتشالك
0: يا الغريب يوم دفنك يا الحق
1: ايه تشتعل

تشتعل لون نظرنا الحاضر وماضي القضية. شبابنا شبابنا ها ها لون نظرنا الحاضر وماضي القضية. كان شفنا اليوم صورة آل أمية. كان شفنا اليوم صورة آل أمية. شلون شلون بعد مرة

0: يذبحون شلون ينذبحون أسرى الجعفرية لو ما حشدك شمر راح تبية لو ما صولات الحشد الله أكبر الله الله لو ما صولات الحشد الحرة يسبيها العبد لو ما صولات الحرة يسبيها تكثر أصوات النحيب يوم دفنك يا الحبيب تكثر أصوات
1: النحيب يوم دفنك يا الحبيب
0: تشتعل نار الصدور يوم دفنك سمعني يوم

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

بقبره خليته ودفنته وكمليته وصاح ووقف هذا صبعه هنا نسيته.

ويلا على الحسين وشاهدت على القاع خادم وسهام

0: الصيف.
1: من وصلت الكافلك سالف وريدة، من وصلت الكافلك سالف وريدة، وقال يا هول على زينب شايل ايده، وقال يا هول على زينب شايل ايده. قلت له بن جوشن ولا هجية وحيدة، سوى العباس سوى بحرقه طق زنده على زنده وقال صيده، بحرقه طق زنده على زنده وقال صيده.

عيد من وصلت الكافلج سولف وريده من وصلت الكافلج سولف وريده وقال يا هل على زينب شايل ايده عيد عيدها وقال يا هل على زينب شايل ايده قلت لبين جوشن ولا هاتشي وحيده بحرقه طق زنده على زنده وقال صيده بحرقه طق زنده على زنده وقال صيده انا ادرب طيحتي فوق

خادم الحسين علي عويدي الشويلي. ذاك شاب بين الحروز على كتفه، ذاك شاب بين الحروز على كتفه، وشقني عليه السيوف وثياب عرسه.

حجر باقت الحنة اللي بجفه بنحر دم اخضر يصب روح ترفه نزليت بحفرته وصاح التراب فدوى لا تدفين بعد بيا شباب.

بالرضيع الخيل سو والهن فجيعه

0: شبيها الايدين شفت بيهن شيب من وجه الحسين
1: لازم اقول
0: ثار بمنازع من يته شو مسوي مفرفح جفوف اللحيه والهند فجيعه

انشيب من وجه الحسين ثار بي منازع من يكين مفرفحة جفوفة اللحيته يا عمتي يا استاذ ارفع اثنين ايديا يلا ابويا.

يقول له شفنا مهرك للعدا من رجع بيك والسيوف انتون ما خلت عليك اتحركوا يمكن لجمت وهو وسهام دفنته

0: عمتي صيح صيح
1: سلاما عليك يا أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر لظاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا سعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. رونا إننا ضماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
0: صيح صيح.

0: عدرس
1: السيد عبد الخالق المحنى عادت يداني الاسود وموت الرجال.

أنا مكيدة يا عم بحبال صعدي أنا مكيدة يا عم بحبال باستطاعتنا يا عم.

0: صوتك
1: عم صح اني عليل وضايع دواي ضايع دواي عم صح اني عليل وضايع دواي بس انا عندي عصاتي وانت ويا بس انا عندي عصاتي وانت ويا صح كلمه

كليم الله بعصاته يشطر الماي اقدر اشطر هالارض بس ما رديت هاي اقدر اشطر هالارض بس ما رديت صح سبونا وعذبونا والحكي هواي صح سبونا وعذبونا والحكي هواي والذبح سبط النبي بضعوني حدا والذبح سبط النبي بضعوني حدا بس وحقك نذلهم والخزي يبقى لهم بس وحق

صعبة أدري صعبة صيح أدري صعبة فدوة فدوة روح لك ما ظلت ما ظلت عجوبة محسوبة

صاحبك كل الشمر قولي سلاما من تسمعين.

خوفي بدم خوتك يرتوي من يعطش الدين الله رادك بالسبي.

0: الحيدرية عما لازم نبني دولة لا مكان يليق غير الغاضرية.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس مجلس الوزراء ومحافظ بابل يعطلان الدوام الرسمي ليوم الأربعاء والخميس 8 و9 من تموز تزامنا مع مراسم تشييع جثمان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية. رئيس الوزراء يستقبل جثمان السيد علي الخامنئي في مطار النجف الأشرف. رئيس الوزراء يصل بغداد بعد ختام مشاركته في استقبال جثمان السيد الخامنئي في النجف الأشرف. رئيس الوزراء للرئيس الإيراني: مقتضيات المرحلة المقبلة تتطلب دقة وحرصا في التعامل مع جميع المستويات. وزارة الخارجية تدين التفجيرات الإرهابية التي استهدفت العاصمة السورية دمشق. انتحار مطلوب للأمن بعد محاصرته في كركوك. النفط يرتفع نحو 2% مع مخاوف تعطل الإمدادات بعد ضربات أمريكية على إيران. الكويت والبحرين تعلنان التصدي لهجمات بالصواريخ والمسيرات. وكرواتيا ترفع شكوى ضد فيفا بسبب البرتغال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

دمعت عيناي على الحسين عليه السلام، فقادني جرح النازف إلى التشيع. المحامي الأردني أحمد حسن يعقوب.

0: راح اسير شاب راسي يا
1: ضوى عيوني
0: الطم الطم هنا
1: شلون حالي بالسبه يا شبيه اهل العبه شلون حالي بالسبه يا شبيه
0: ما يرحموني
1: ما يرحموني
0: صعبه شلون حالي

0: شلون حافية
1: يا شبيح للعبة
0: ما يرحموني.

0: في اللحظات الأخيرة قبل استشهاد العباس بن علي عليه السلام، سبقته أعضاؤه إلى الجنة، وتقطعت أوصاله قبل أن تتقطع أنفاسه، فأعطى الله يديه ثم عينيه ثم هامته، وبتلك الشهادة المتميزة تحول من شخص إلى شاخص، ومن مؤمن إلى رمز للإيمان، ومن بطل إلى رمز للبطولات. لا السيف الذي قطع يده، ولا السهم الذي مزق عينه، ولا العمود الذي فلق هامته، ولا كل محاولات التشويه التي طالت قضيته، استطاعت أن تؤثر على روحه الهائجة بالمثل العليا، وأن تؤثر على فحولته العارمة ضد الطغيان.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

بارك الله مأجور. قد يدفن الأد بعد مرة قولوا شاف الزكية. هلا هلا بارك الله.

عين تجيب جفوف للخنصر تجر ون تجيب جفوف للخنصر تجر ون

قول للطف على السجاد للطف هلا هلا رديت فين الأجساد. إيه ما شاء الله.

حينما جند يزيد الناس لقتل الحسين وإراقة الدماء، وكانوا يقولون كم تدفع لنا من المال. أما أنصار الحسين فكانوا يقولون لو أننا نقتل 70 مرة فإننا على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى أيضا. الأديب المسيحي جورج جرداق.

منظر من رحيت رايد أدفنا ما كنت أتصور بهالوضع أنا ألقى جسمي عالتراب مطشر بهالوضع أنا ألقى جسمي عالتراب مطشر

شفت جسم حسين أبويا ووضع حيل الثاني، شفت جسم حسين أبويا ووضع حيل الثاني. والله يا عم يا زينب أبكي دم خلاني، على جسمه من أسالف خاف جرحك عاني.

جروح ما احكيها خايف عيونيك يا عمه من البكي تعميها خايف عيونيك يا عمه من البكي تعميها الرقبة مقطوعة وشفتها بالسهام راميها الرقبة مقطوعة وشفتها بالسهام راميها وجثة هي بسحقي

قدرك من السحيق بعيوني شفتك انطوبك صدر بظهرك من السحيق بعيوني شفتك انطوبك صدر بظهرك جسم ابويا تحيرت من وين الازمان اخاف حركة واني لو حرك

لحدك من نزلت لحدك الشدة من رتانة وسكت هي هاي الشدة حيرت يا عم والله من نزلت لحدك الشدة من رتانة وسكت هي هاي الشدة

0: العباس عليه السلام حلم البطولة في كل مجتمع ممزق بين الحق والباطل، ووعد بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والكفر. فكما كان سيف الحسين عليه السلام أطول سيوف الحق في التاريخ، فإن راية العباس كانت أرفع رايات العدالة فيه.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: كسر الظهر،
3: كسرت الظهر يوم

0: كسر الظهر يوم الدفن
1: كسر الظهر يوم الدفن بالعربية
2: تمشي وتهل بدمعة العين.

0: كسر الظهر يوم الدفين كسرت
1: تمشي وتهلم دمعة العين.

0: علي يا علي يا علي يم جسم ابوك وقفت وعيونك تنظر.
1: اتصور اتصور وياي فدوى اروح لك.
0: يا علي يم جسم ابوك يعني هنا هنا يعني هنا جيت تصور وياي. يا علي يم جسم ابوك وقفت وعيونك تنظر وش بقى من نحر ابوك جمعت بيدك وذره وذره ايش بقى بي ايش بقى بي هذا النحر نحر الحسين ايش بقى بي والشمر سيفة طابرة بطلع ايش طابرة ايوه.

0: الناس عند ولا نحر وتعاين بدمع القهار طلعت ضلوعه من الفار
1: يا حسين يا حسين يا عبد الله
0: طلعت ضلوعه من الظهار بكثر ما سحقوا بصدره

ما بحصل بالغاضر بالغاضر كسر الظهر يوم الدفين كسر الظهر تمشي وتهلم دمعة العين

الغاء. اسمع هذا البيت، اسمع هذا البيت، فدوى روح لك. صوت من هذا الصوت جاي تصور وياي لو لا، فدوى روح لك. انت ام الحسين لازم تعيش هاي المأساة وهاي المصيبة يا ام الحسين. صوت من حسين ابوك يكلمك ساعة دفن، صوت من نحر الحسين يكلمك ساعة دفن، ايش يقول لك ابوك؟ والسد بصدر رضيعي

شوف هنا السؤال، ما سأل عبد الله نحر عن رقية من حملته، ما سأل عبد الله نحر عن رقية.

أخيك والذرة والذرة سهم المنية يا علي تنظر أخيك يا علي تنظر الأكبر وذر تتلمس بهيده أهواي صعبة على العضيد مقطع قبال عضيد والله هواي صعبة صعبة على العضيد مقطع قبال عضيدة عضيدة عضيدة هم تمددت ويا طولة مثل أبوك وتشم جيده

0: شاء الله كسرت
1: تمشي وتهل دمعة العين.

تعرف عمك العباس وينه وينه وينه وينه وين ابو فاضل يا علي وشلون تعرف عمك العباس وينه شلون عرفه تعرفه لو ما شفت عنده لا يساره ولا يمينه ما اجت زينب وياك تودع جفوف الحنين ما اجت زينب وياك تودع

حاضرة زينب بدفن القمار يوقف قلبها من القهر يوقف قلبها من القهار أو قبرين تحفر عن نهار زينب وحامض ضعينه.

تمشي وتهل بدمعة العين. بالغا ممنون ممنون ممنون بالخدمة غايز بالخدمة. راجع لزينب ووجهك بتراب الغاضرية مثل رجعة أبو اليمة من أبو فاضل أخي. يا علي مكسور ظهرك من ثقل هم

كسر الظهر يوم الدفين كسر الله. هذا آخر جواب، آخر جواب خلي على خدام الحسين كسر تمشي وتهل دمعة العين تمشي بالغاب. لا بعد خلينا نلطم، خلينا نلطم فدوى اروح لكم يا

الحسين بن علي معين الحياة التي لا تنضب، وروحها التي لا تهرم، وقلبها الذي لا يهدأ. الحسين جو الإباء المتجسد على الأرض، وهو صلابة الحقة في وجه الظالم الفاني. فالحسين مدرسة شاملة في الأدب والسلوك والصلابة والتمسك بالمبدأ. عبد الودود الأمين من كتابه الإمام الحسين بن علي.

0: الطير.
1: إذاعة جامعة المستقبل. السادسة مساءً بتوقيت جامعة المستقبل.

مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تشارك في قمة الذكاء الاصطناعي بجنيف. إيران تشكر العراق: الرابط المقدس بيننا لا يمكن إنهاؤه. الأوروبية لسلامة الطيران تمدد تعليق الرحلات في المجالين العراقي والإيراني. سعد معن: 3 ملايين شخص شاركوا في تشييع السيد الخامنئي في النجف. ترامب: من المرجح جدا أن نوجه ضربة جديدة لإيران الليلة. الناتو تجدد التأكيد على منع إيران من امتلاك سلاح نووي. والكويت تعلن انقطاع عدد من خطوط الكهرباء بعد الهجمات الأخيرة. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: باشر قسم العمليات والخدمات الطبية الطارئة في دائرة صحة بابل بنشر عجلات الإسعاف الفوري في جميع التقاطعات الرئيسية ومداخل المحافظة ضمن الخطة الصحية الخاصة بتأمين التغطية الإسعافية. وتأتي هذه الإجراءات تحسبا لأي حالة طارئة لا سمح الله، وبمناسبة مراسم تشييع جثمان السيد الشهيد علي الخامنئي، بهدف ضمان سرعة الاستجابة وتقديم الخدمات الإسعافية للمواطنين عند الحاجة، بما يسهم في الحفاظ على سلامتهم خلال فترة المراسم. شاركت جامعة المستقبل متمثلة برئيسها الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي في فعاليات قمة الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام المنعقدة في جنيف السويسرية. وتهدف المشاركة إلى دعم التحول الرقمي ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في البيئة الأكاديمية والإدارية. وتابع رئيس الجامعة أعمال مؤتمر كاليدوسكوب التابع للاتحاد الدولي للاتصالات الذي ركز على التقنيات الناشئة وتطبيقاتها في خدمة المجتمع. وأكد الدكتور حسن شاكر مجدي أهمية تعزيز الشراكات الدولية والذكاء الاصطناعي المسؤول بما يدعم التنمية المستدامة ويرسخ مكانة الجامعة في مجال الابتكار والبحث العلمي. ارتفاع إيجارات المحال التجارية بات يشكل تحديا متزايدا أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل ما يفرضه من أعباء مالية تنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، وسط مطالب بإيجاد حلول تحد من تأثير هذه الأزمة على التجار والمستهلكين. التفاصيل مع الزميل علي العجيلي.
2: قضية تشغل بال الكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي ارتفاع إيجار المحلات وما يترتب عليها من انعكاسات مباشرة على أسعار السلع والخدمات في الأسواق، حيث أكد أصحاب المحال أن زيادة بدلات الإيجار أصبحت عبئاً إضافياً عليهم، إذ يضطرون إلى رفع أسعار البضائع لتعويض التكاليف المتزايدة، وهذا الأمر كما يقولون لا يضر فقط

0: والمهتمين من الجهات المعنية ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تسهم في دعم النشاط التجاري وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تساعد المشاريع على الاستمرار وعدم الإغلاق. كما ناشدوا مجلس النواب الإسراع في تشريع قانون ينظم بدلات الإيجار ويضع ضوابط واضحة تضمن التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
1: نطلب من مجلس النواب تشريع قانون يخص الإيجارات وعمل القطاع الخاص بما يلائم هذه الفترة الزمنية، هذه الفترة كلش عصيبة جدا، قاعد أمور بظروف كلش عصيبة، فذلك الناس يقول يابا يدوب أنه مدبر شغله مدبر حاله، فإذا أرهق الإيجار بعد هذا شو يسوي؟ يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فنطلب من مجلس النواب تشريع قانون يخص الإيجارات.
0: وتبقى هذه القضية واحدة من أبرز التحديات التي تواجه السوق المحلية، حيث أن استقرار الإيجارات يعد شرطا أساسيا للحفاظ على استمرارية المشاريع التجارية ودعم الاقتصاد الوطني. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجلي.
2: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
3: وصف نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف تشييع جثمان السيد الشهيد علي الخامنئي في العراق بالتشييع الملحمي، مشيرا إلى أن المراسم التي أقيمت في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة شكلت تجليا واضحا للأخوة وعمق الروابط التاريخية والثقافية والدينية بين شعبي العراق وإيران. وأكد عارف أن الرابط المقدس بين البلدين لا يمكن إنهاؤه أو التأثير فيه، معربا عن خالص شكره وتقديره للمراجع الدينية والعشائر العراقية والتشكيلات الشعبية، فضلا عن الحكومة العراقية على ما قدموه من دعم وتسهيلات وحسن ضيافة خلال مراسم التشييع. أعلنت وكالة سلامة الطيران الأوروبية استمرار تعليق تسيير الرحلات في المجالين الجويين العراقي والإيراني حتى نهاية شهر آب المقبل في ظل التطورات الأمنية والتوترات الإقليمية المتصاعدة. ومن جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ سلسلة من الضربات القوية على إيران، مؤكدة أنها جاءت ردا على هجمات استهدفت 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وبدورها حملت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة مسؤولية تبعات الإخلال بمذكرة التفاهم، مدينة إلغاء التعليق المؤقت للعقوبات المفروضة على النفط الإيراني. أعلن رئيس اللجنة الإعلامية لمراسم التشييع الفريق سعد معن أن عدد المشاركين في تشييع السيد علي الخامنئي في النجف الأشرف بلغ نحو 3 ملايين شخص، وأكد أن الحشود تدفقت من مختلف المحافظات العراقية للمشاركة في المراسم وسط خطط أمنية وخدمية خاصة أعدت لضمان انسيابية الحركة وتقديم الخدمات للزائرين. وكانت هيئة الحشد الشعبي قد أعلنت في وقت سابق أن أعداد المشيعين تجاوزت 2 مليونين مع استمرار تدفق المعزين والمشاركين في المراسم.
2: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
3: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإيرانيين يتصرفون بشكل سيء جدا على حد تعبيره، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية قامت بقصف أهداف إيرانية بعد استهداف سفن في مضيق هرمز. وقال خلال مؤتمر صحفي أنه من المرجح جدا أن توجه بلاده ضربة قوية جديدة لإيران خلال الليلة، وأضاف أن كل ما تقوم به الولايات المتحدة يهدف إلى منع طهران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بتغيير النظام بل بضمان عدم حصولها على القدرات النووية العسكرية. أكد قادة حلف شمال الأطلسي ناتو في البيان الختامي لقمتهم المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، مع الدعوة إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القوانين الدولية. كما أعلن القادة زيادة الإنفاق الدفاعي وتوسيع القدرات الصناعية العسكرية لدول الحلف. وفي الشأن الأوكراني جددوا الدعم لكييف مع الإعلان عن مساعدات عسكرية تقدر ب 70 مليار يورو خلال عام 2026، إضافة إلى التأكيد على مبدأ الدفاع المشترك بين دول الحلفة. أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية خروج عدد من الخطوط الهوائية لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة إثر تأثرها بشظايا ناتجة عن عمليات التصدي لهجمات تعرضت لها البلاد خلال الساعات الماضية. وأكدت الوزارة أن هذه الانقطاعات لم تؤثر في استمرارية الخدمات الكهربائية، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ باشرت آمال التقييم والإصلاح بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن سابقا استهداف مشيات وقواعد عسكرية أمريكية في منطقة الخليج العربية.
2: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
3: توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية أن يكون الطقس اليوم الخميس صحوا في عموم البلاد مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط نهارا، متسببة بتصاعد الغبار في بعض مناطق الوسط والجنوب. وتتراوح الرؤية الأفقية بين 8 إلى 10 كيلومترات، وتنخفض إلى 3 و5 كيلومترات في مناطق الغبار. وفي محافظة بابل يتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى نحو 43 درجة مئوية مع أجواء صيفية حارة وسماء صافية على مدار اليوم.
2: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
4: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. أكد مدير إعلام الاتحاد العراقي لكرة القدم يوسف فعل أن الاتحاد يواصل تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير دوريات الفئات العمرية فنيا وإداريا وتنظيميا، وأوضح أن هذه الدوريات تمثل القاعدة الأساسية لاكتشاف المواهب وصقلها وفق أساليب حديثة تواكب تطور كرة القدم العالمية. وأضاف أن الاتحاد يعمل على تطوير قدرات المدربين واعتماد برامج علمية لإعداد الفئات العمرية، وأشار إلى خطة للتوسع في إقامة الدوريات بالتزامن مع دور نجوم العراق وبقية المسابقات، وبيّن أن الهدف يكمن في رفض المنتخبات الوطنية بأبرز المواهب خلال الاستحقاقات المقبلة. تلقى المنتخب العراقي للشباب بكرة السلة دون 18 عاما خسارة قاسية أمام نظيره الإيراني بنتيجة 96 مقابل 29 نقطة في بطولة غرب آسيا المقامة في الأردن. وشهد اللقاء تفوقا إيرانيا واضحا على المستويين الفني والبدني منذ بدايته حتى نهايته. وتعد هذه الخسارة الثانية تواليا للعراق بعد سقوطه أمام لبنان بنتيجة 91 نقطة مقابل 60. ويشارك العراق في المجموعة الأولى جانب إيران ولبنان وسوريا، وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى نهائيات آسيا للشباب المقرر إقامتها في الهند. أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية رفع القيود المفروضة على الرياضيين الروس بما يتيح لهم العودة إلى الرياضات الجماعية والتصفيات المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028. وأوضحت اللجنة أن المشاركة ستكون من دون العلم والرمز الوطني في الوقت الحالي، كما أكدت فرض متطلبات صارمة في مجال مكافحة المنشطات تتضمن خضوع الرياضيين لعدة فحوصات. وبيّنت أن القرار جاء بعد مراجعة قانونية دقيقة لوضع اللجنة الأولمبية الروسية، وكان تعليق العضوية ساريا منذ 12 من أكتوبر عام 2023. وإلى كأس العالم، حيث حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في ربع نهائي البطولة بفوزه المثير على مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور 16. وتقدم المنتخب المصري مبكرا عبر ياسر إبراهيم، فيما أهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء للأرجنتين. وسجلت مصر هدفا ثانيا عبر زكي عبد الرؤوف بعد إلغاء هدف آخر بداعي المخالفة. ونجح كريستيان روميرو في تقليص الفارق قبل أن يعادل ميسي النتيجة وينفرد بصدارة الهدافين بثمانية أهداف. وخطف إنزو فرنانديز هدف الفوز القاتل في الدقيقة 65 من الوقت بدل الضائع. تأهل المنتخب السويسري إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بعد تغلبه على كولومبيا بركلات الترجيح 4-3، وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف في مواجهة اتسمت بالحذر والانضباط الدفاعي، واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لسويسرا. وبهذا الفوز ضمن المنتخب السويسري بطاقة العبور إلى الدور المقبل. أخيرا، كشفت تقارير صحفية مصرية أن الاتحاد المصري لكرة القدم تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي الفيفا ضد الحكم الفرنسي فرانسوا لتكسير، وجاءت الشكوى على خلفية الجدل التحكيمي الذي رافق مباراة مصر والأرجنتين في دور 16، وطالب رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة بالتحقيق مع الحكم وطاقم تقنية الفيديو المساعد، كما دعا لاستبعاد الطاقم من بقية منافسات المونديال في حال ثبوت الأخطاء المثارة. وتعتقد الجهة المشتكية أن تلك القرارات أسهمت في خروج المنتخب المصري من البطولة.
5: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جامعة المستقبل تشارك في قمة الذكاء الاصطناعي بجنيف. إيران تشكر العراق، الرابط المقدس بيننا لا يمكن إنهاؤه. الأوروبية لسلامة الطيران تمدد تعليق الرحلات في المجالين العراقي والإيراني. سعد معن، 3 ملايين شخص شاركوا في تشييع السيد الخامنئي في النجف. ترامب، من المرجح جدا أن نوجه ضربة جديدة لإيران الليلة. الناتو تجدد التأكيد على منع إيران من امتلاك سلاح نووي. والكويت تعلن انقطاع عدد من خطوط الكهرباء بعد الهجمات الأخيرة. مستمعين الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.

لقد

مشادي وراحت تكفر كل العباد وتقتل طه بدعوة.

مضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدير أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل جاء في دين رب السماء يحل لكم اغتصاب النساء فصبرا عليكم أبي الكوكبين.

يشد الرحال فلا بد أن ينجلي الاحتلال ليسهو الجنوب ويهفو الشمال.

هناك تضحك فيها النجوم وطير السلام عليك يحوم بشمسك سوف تزال الغيوم وسوف تؤاخى لديك الخصوم فلا

0: للشاعر الأديب جابر الكاظمي.
1: قالوا في الحسين.

الحسين استهان بالحياة اعتزازا بدينه وحرصا على كرامة أمته، فقابلهم بعزيمة وثبات وإصرار على مواجهة الأخطار مهما كان نوعها. العلامة الشيخ أسد حيدر من كتابه مع الحسين في نهضته.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج قافلة الحروف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المستمعين، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الإمام الحسين عليه السلام. سنتعرف على المدرسة النجفية بالقراءة الحسينية. المدرسة النجفية تمثل واحدة من أعرق وأعمق التجارب الأدبية في الرثاء الحسيني، تميزت بعمق الفكر ورزانة التعبير وبلاغة اللغة وعقائدية الطرح. يعتمد النجفيون غالبا على مقام البيات ومقام الصبأ ومقام الحجاز، ولا يميلون كثيرا إلى المقامات التطريبية مثل الرست أو العجم. يتميز النجفيون بأسلوب المد الصوتي الهادئ، ليس طويلا جدا وليس سريعا. ومن أشهر شعراء النجف الأشرف في القصيدة الحسينية هم المرحوم عبود غفلة، والمرحوم عبد الحسين أبو شبع، والمرحوم عبد الحسين الشرع، والمرحوم عبد الرسول محي الدين، والشاعر صباح أمين وغيرهم. الطريقة النجفية تقرأ أيضا بأسلوب القعدة والدقات الثلاثة، التي تعتمد على تفاعل المعزين وضبط إيقاع القصيدة. من أشهر رواديد النجف الأشرف الملا وطن النجفي، والمرحوم عبد الرضا الرادود، والسيد نزار أبو الريحة، والحاج أبو بشير النجفي، وغيرهم الكثير. وفي الوقت الحالي هناك مجموعة من الشباب الرواديد من مدينة النجف يقرؤون القصيدة الحسينية بطريقة القعدة، وهي القصيدة القوية في التأثير، والتي تحمل رسائل أخلاقية وسياسية وخدمية ومجتمعية، وأخذت بالانتشار في عموم العراق. ومن بينهم الرادود كرار أبو غنيم، والرادود ماهر الشبلي، والرادود أحمد الفتلاوي، وغيرهم من الذين يقرؤون القصيدة وهم يظهرون بالزي العربي الذي يحتوي الهوية العراقية الأصيلة. يمتاز أسلوب الملا الكبير عبد الرضا الشمري، والمعروف باسم عبد الرضا النجفي، بقراءة جميع الأطوار الحسينية والأوزان والمقامات في قصيدة واحدة، وتحسب له ابتكار الردة الحسينية الصعبة والنادر تقليدها. قرأ المرحوم في النجف الأشرف وعدد من المحافظات العراقية وخارج العراق، وعاد إلى العراق بعد عام 2003 وتوفي عام 2006. ومن أشهر قصائده الحسينية زينب يا غريبة، من ذبحة وزلمنا، يمطوق خالد بطوق الحديد، وقصيدة أيام هاي الدنيا أيام.
1: أيام أيام هاي الدنيا أيام، أيام أيام هاي الدنيا أيام، يوم الأهل يحمونا، يوم العيد يسلبونا، هاي الدنيا أيام أيام أيام.

الطف يا حيدر كانت بمنظر خدر اليوم اصبح غير منظر كانت باوطان صارت بالخيام وتسكن الباب حتى الخيام بأهلها محصنة وما يمسها كل شر لأن الأهل فوق الثرى كلها جثث متوذرة ولأن الخيام موجرة لأنها متسلبة الخزار بخيام بخيام يوم الحرم بخيام بخيام بخيام يوم الحرم بخيام ويوم خيام.

0: أحبتي المستمعين، لازلنا في بحر وزوايا القصيدة الحسينية والطرق الحسينية الأخرى، سنكملها جميعا في حلقات قادمة إن شاء الله. تقبلوا تحياتي آن زيد الأصيل في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لقد مزق العباس تحت قيادة أخيه الحسين عليهما السلام كل خيوط العنكبوت التي نسجتها أيادي الجنات حول عقول الناس وضمائرهم، فكان رجل المهمات الأصعب في معسكر كل مهماته كانت صعبة.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: في الضامي والدامي عليه شبيدي ما أدري شفي الضامي.

0: تدري وياي الله يخليك، بس اسمع بدون جواب، الله يخليك بدون جواب واسمع.
1: شفت مرمي في حر التراب من جروح ذايب فجعني ردت واصلة وبلغى بعدي وشمر الضبابي منعني. شفت مرمي في حر التراب

حرق صدري يا نهار تجري ما ترويني سمعت يقول الجرح نزع قلبي أنا وش ذنبي ما تداويني سمعت يقول العطش حرق صدري يا نهار تجري ما ترويني سمعت يقول الجرح نزع قلبي أنا وش ذنبي ما تداوي شفت حطيد أول على صدره تالي شفت يد تتجه لظهره مدري ش اللي ينزع من حشاه مدري يخفض ويرفع والدموم تجري شفت حطيد أول على صدره تالي شفت

ما ادري يخفض ويرفع والدموم تجري. قالي شفت السهم قدر ينزع لكن ويا السهم رماها قطعه.

صدري يا نهر تجري ما تروي. سمعت يقول الجرح نزع قلبي انا وش ذنبي ما تداوي. سمعت يقول العطش حراج صدري يا نهار تجري ما ترويني. سمعت يقول الجرح نزع قلبي انا وش ذنبي ما تداوي. شفت حطي دولة على صدره تالي شفتي ده تتجه لظهره. مدري ش اللي ينزع محشاه مدري يخفض ويرفع والدموم تجري تالي شفتي.

شلون يرجع هذا فعل السهم وشلون يوجع هذا قلب انقسم وشلون يرجع هذا فعل السهم وشلون يوجع تالي شفته من دمومه يرشح على الشيبة يرساح ويدعي ومن دعاءه اجيتك يا ربي على يديني قلبي ودمعي تالي شفته من دمومه يرشح على الشيبة يمساح ويدعي من دعاء اجيتك يا ربي على يديني قلبي ودمعي في هاللحظة تقرب شمر من شافه يتحن دمه ودموعه وانا تمنيت انه يستحي ويرجع لكن

دموع وانا اتمنى يستحي ويرجع لكن ايش يشفع تالي يرجوع شفت بين عالع الصدر تعلم

في هاللحظة تقدر بشمر منه شافه يتحنه دمه ودموعه وانا اتمنى انه يستحي ويرجح لكن ايش ينفع تالي يرجوح شفته بالعالي عالصدر تعلى والنبي الهادي عالثرى تجلى هذا صدر النبي مجروح دامي يا سلام

ذابحني يشمر ما يحس لكن احساسي والله مو قاسي وانت سامحني هنا الجاني والذنب ذنبي والعسى بقلبي والله ذابحني

إذا جسمك ضل على القبرة ترسل العبرة أدفن بعيني إيه وحق جدك وامك الزهرة والوصي وسرة لا تخليني إذا جسمك ضل على القبرة تغسل العبرة أدفن بعيني إيه وحق جدك

0: فاطم يوم التخلي الشمر نادم لا تخليني
1: صريح حبيبي صريح صريح بارك الله فيك صريح صريح حبيبي
2: قالوا في الحسين.

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

0: جعل وما ترد الراح وما ترد الراح يروح روحه
1: يروح روحه
0: هويلا هويلا.

عذاب يلا مدهن عذاب من تدفن جفوفك فجوا صوتك عذاب فوق التراب بعد أعلى الشباب ويا زين العابدين فجوا من تدفن جفوفك

اخير مره يلا لاحظك الشباب اعلى عدا سمعنا فدوة عذاب.

وشاهدت منظر فظيع من شفيت عبد الله نحره يرضعي بخنصور قطيع. مات عطشان عبد الله. من شفيت عبد الله نحره ايش بيه يرضى.

رمايات وتحيرت مني أنا شمك جفوف وشالاين علي وبي أشم ريحة رقي وشالا يا من علي وبي

إذاعة جامعة المستقبل. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس مجلس الوزراء ومحافظ بابل يعطلان الدوام الرسمي ليوم الأربعاء والخميس 8 و9 من تموز تزامنا مع مراسم تشييع جثمان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية. رئيس الوزراء يستقبل جثمان السيد علي الخامنئي في مطار النجف الأشرف. رئيس الوزراء يصل بغداد بعد ختام مشاركته في استقبال جثمان السيد الخامنئي في النجف الأشرف. رئيس الوزراء للرئيس الإيراني: مقتضيات المرحلة المقبلة تتطلب دقة وحرصا في التعامل مع جميع المستويات. وزارة الخارجية تدين التفجيرات الإرهابية التي استهدفت العاصمة السورية دمشق. انتحار مطلوب للأمن بعد محاصرته في كركوك. النفط يرتفع نحو 2% مع مخاوف تعطل الإمدادات بعد ضربات أمريكية على إيران. الكويت والبحرين تعلنان التصدي لهجمات بالصواريخ والمسيرات. وكرواتيا ترفع شكوى ضد فيفا بسبب البرتغال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

أن الشيعة في جميع أنحاء العالم الإسلامي يحيون ذكر الحسين ومقتله، ويعلنون الحداد عليه في عشرة محرم الأولى، كلها على مسافة غير بعيدة من كربلاء. توجه الحسين إلى جهة البادية وظل يتجول حتى نزل في كربلاء. هنالك نصب مخيمه، بينما أحاط به أعداؤه ومنعوا موارد الماء عنه. وما تزال تفصيلات تلك الوقائع واضحة جلية في أفكار الناس إلى يومنا هذا، كما كانت قبل 1257 عاما. وليس من الممكن لمن يزور هذه المدن المقدسة أن يستفيد كثيرا من زيارته ما لم يقف على شيء من هذه القصة، لأن مأساة الحسين تتغلغل في كل شيء حتى تصل إلى الأسس، وهي من القصص القليلة التي لا أستطيع قراءتها قط من دون أن ينتابني البكاء. الكاتبة الأمريكية فريا ستارك.

سلاما عليك يا أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر الأضاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا شعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. رونا إننا ضماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.

إن دروس الحسين عليه السلام دروس عميقة بالغة الأثر والتأثير، تعلمنا إضافة لدروس التضحية والبطولة والفداء أن ننظر إلى الأمور نظرة بعيدة مديدة، عميقة محيطة مترامية، فيكون جهادنا وفداؤنا قربانا للأجيال المتحدرة والأحقاب المتلاحقة، لأن يكون قربانا عابرا يستهدف اللحظة الراهنة. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

0: إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر،

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله.

فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. هذه الفاء في صدر الآية الكريمة فاليوم، هذه الفاء هي فاء التعقيب. مثلا يقولون جاء فلان فاتبعه فلان أو فأتبعه فلان تعقبه. هذه الفاء شو تفيد هنا؟ فاليوم لا تظلم نفس شيئا، فاء التعقيب هاي تفيد بأن الإنسان تتعقبه جهة تريد إيقاع الجزاء عليه، تلك الجهة من السماء. يعني بتعبير آخر، ما أكو واحد يتصور أن راح يفلت من الجزاء. الآية تريد تأكد بأن أي فرد سوف يتعقب، يلاحق، يعني أنه من ورائه حساب أو من ورائه مساءلة. شنو الهدف من هذا؟ يعني هل الهدف نشر الرعب عند الإنسان؟ يا الله عز وجل رب الرحمة ورب العطاء، يريد ينشر الرعب عند عباده وهو أرحم بهم من أنفسهم، أم ماذا؟ شنو السبب اللي القرآن الكريم يشعر الناس بأنكم أنتم ترى ملاحقون، يعني مو ما راح تتركوا؟ شنو الهدف من وراء هذا؟ طبعا الهدف من وراء هذا انتظام المجتمع. المجتمع إذا ما يصير به شعور عند الفرد بأن معرض للمساءلة، يعني مو احنا نقول في تعبيراتنا من أمن العقوبة أساء الأدب، فهذا لما يعرف أن ملاحق وأن أعماله سواء كانت قليلة أو كثيرة هي بعين الله وأنه سيناقش ويحاسب عليها، قطعا هذا المعنى راح يخلي عنده لون من الانضباط. وإذا صار عنده لون من الانضباط، يعني قدرنا نخلق مجتمع متكامل إلى حد ما. لأن أنت الآن وسائل الضابط اللي عندنا بالدنيا، كل وسائل الضابط مو قادر السيطرة على الإنسان. شو قدر أكو عندنا وسائل ضابط؟ عندنا وسائل ضابط، أولا العقل من وسائل الضابط. الله عز وجل خلق الإنسان وطاع عقل، والعقل يوازن به، يعرف أن إذا غلط راح يحاسب على غلطته مثلا. هذا وسيلة من وسائل الضابط العقل. المجتمع وسيلة من وسائل الضابط، يراقب يقول هذا طيب أو مو طيب، هذا معتدي على الناس أو مو معتدي. الجيرة جارك أيضا وسيلة من وسائل الضابط. زين، مخفر الشرطة وسيلة من وسائل الضابط. القانون وسيلة من وسائل الضابط. كل وسائل الضابط هذه بأجمعها مو قادرة السيطرة على الإنسان إلا بعد إلى الآن. الإنسان متفلت مع هاي وسائل الضابط بأجمعها، أكو سرقة وأكو اعتداء وأكو قتل وأكو انحراف، وكل هذا على ماذا يدل؟ يدل على أن الإنسان متمرد، ما يقدر يسيطر عليه شيء إلا شيء واحد اللي يسيطر عليه، اللي يسيطر عليه الدين، العقيدة هي هاي الوحيدة. إذا قدرت العقيدة تصل إليه وتتغلغل في أعماقه، خلص ريحتك. ولذلك أكو نقطة، الإسلام اعتمد بالدرجة الأولى على التربية، ترى ما اعتمد على وسائل الضبط الأخرى بقدر ما اعتمد على التربية الدينية. التربية الدينية هي اللي تكفيك، وإلا خش سويت. يعني الآن تحط لك على رأس كل واحد تحط عليه مثلا شرطي، ما يمكن، هذا متعذر. إذن لابد وأن تخلق لرقيب من داخله. الرقيب من داخله شنو؟ شعوره بأن معاقب، شعوره بأن محاسب. هذا المعنى هو اللي يضبطه. أنا أتصور أكثر من مرة ذكرت لك قضية، واحد من الرعاة راعي كانت عنده أغنام يرعى بها، مروا عليه جماعة أيام ربيع
فرأوا عنده جدي أعجبهم فرد خروف صغير عنده، قالوا له بعنا هذا. قال لهم هذا ليس لي حتى أبيعه، أنا مأجور على الرعي، هذا مو إلي حتى، مو ملكي حتى أبيعه، هذا لشيء لصاحب الأغنام. قالوا له أين العلل؟ يعني أنت تقدر تعتل تقول أن هذا وقع انكسر مثلا، أو أخذه ذئب، أو سرق، تقدر فرد تجد لك فرد علة فرد عذر. أين العلل؟ قالهم فأين الله؟ نبه الكلمة طالعة من الأعماق. ها؟ قالهم صحيح العلل أنا أعرفها مو ما أعرفها، لكن أين الله المسيطر عليه؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن هذه الفاء فاء التعقيب شو تفيد؟ تفيد بأن الإنسان ملاحق، وأن من ورائه ثواب أو عقاب، إن أحسن أخذ الثواب وإن أشاء أخذ العقاب. فمهمة الآية انصبت على هذا المعنى، على أن الإنسان سواء طال مكته أو قصر مكته في هذه الحياة هو نتيجة راح يروح إلى مكان يحاسب به. يعني مهما ينقضي عنا يوم هو راح يلتقي عند حكم عدل. هذا المعنى اللي يكتب به الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه، يكتب إلى هارون الرشيد، كتب له من داخل السجن: إنه لن ينقضي عني يوم من البلاء إلا وينقضي عنك مثله يوم من الرخاء ثم نلتقي عند حكم عدل. قال له ترى سرورك أو ألمي اثنينهن ما راح يدومن، لا ألمي يدوم ولا سرورك يدوم، سرورك ينقضي وألمي ينقضي، وإذا انقضى وين راح نلتقي؟ عند حكم عادل هناك يحكم فيما بيننا. لا بد من جزاء. هذا المعنى تأكد عليه الآية، وهو الوسيلة الأولى بالنسبة إلى المجتمع من ناحية الضابط. فاليوم طيب اليوم شنو اللي تقصده؟ تقصد بيوم القيامة؟ يعني قد يسأل واحد يقول يعني هيك بهالسهولة، بهالسهولة أن القرآن الكريم يمر على يوم القيامة بدون برهنة، يطرح القضرية النظرية الضخمة يطرحها بدون برهان هكذا؟ اليوم فعلا، لأن هو مطي البرهان عليها. شنو البرهان اللي مطي عليها؟ إنا خلقناه ولم يكن شيئا. هذا الإنسان عندما انخلق هو منين إجا؟ ولما كان شيء مذكور، مو هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل هذا بمعنى قد يعني مر على الإنسان دور هو مو شيء مذكور، كان تراب. طيب اللي قدر أول الأمر يطلع من التراب ما يقدر يطلع مرة أخرى من التراب؟ والشكل هاي يعني اللي يقدر على الابتداء يقدر على الإعادة. هو القرآن مقدم لنا البراهين، فلما كان مقدم البراهين اجل المسألة طرحها بدون برهان لئلا تحتاج إلى برهان. فاليوم طيب لا تظلم نفس شيئا. نبه لي بالله، الظلم شنو هو المطلوب من عنده أو المقصود من عنده شنو؟ الظلم هو عبارة عن إعطاء من لا يستحق والأخذ من ممن يستحق بدون حق. شايف؟ يعني أنا يو واحد أظلم حقه أخذ من عنده اللي يستحقه، يو واحد أعطي ما لا يستحقه، وفي كليهما ظلم. الظلم هو عبارة عن أخذ الحق ممن له الحق وإعطاء الشيء لمن لا يستحقه، ولذلك تلقى الدنيا قائمة على هذا. يعني تشوف الفرق بيننا وبين يوم السماء أن أيامنا قائمة على ظلم. شلون؟ عشان أنا أقرب لك بعض المعاني. تتصور الآن لما نرجع إلى تاريخ الدنيا، نجي إلى الفتوحات اللي تمت في الحياة الدنيا، ابدأ الدنيا من آدم إلى الآن، طبعا صار بيها فتوح، صارت بيها حروب، واحد احتل واحد احتل، في
الفتوح لمن تنسب ومن اللي يقوم بها؟ اللي يقوم بالفتوح الجندي، هو المقاتل، هو المحارب، هو اللي ينذبح، هو اللي دماء تسيل، هو اللي يتحمل العناء، وبعد ذلك يجي ينسب الفتح علما، ينسب الفتح الى الى الى من هو جالس قاعد بمكانه، يقولون فلان فتح البلاد الفلانية، وما فتحها هو الرجل ابدا. حتى مو الان احنا بالنسبة للابو شو نعبر عن الاب؟ نعبر عنه بانه والد، والقرآن الكريم يقول ووالد وما ولد، هذا ما ولد ابدا، بس اسمه والد من باب المقابلة. اللي يتحمل البلاء ياهو، اللي يتحمل البلاء الام، الام هالحامل، دور الحامل، دور الواضع، دور الحضانة، هالآلام كلها آلام الليل والنهار تتحملها مشكل، وينعت الأب بأن الوالد، في حين هي الوالدة. ولذلك تلقى الآية الأخرى تحاول الإجابة على هذا، وعلى المولود له رزقهن، نبهنا مولود إلى في الواقع، وإلا هو مو والد، وإنما من باب المقابلة، مثل ما يقولون القمران، الشمس والقمر من باب المقابلة، وإلا القمر ما بينور ذاتي، يأخذ نوره من الشمس. فإذا غالبا إحنا نأخذ الشيء نطيل غير أهله، يعني نطيل غير من استحقه، نطيل غير من عمل من أجله. زين، تلاحظ مثلا، خلي عنك مسألة الفتوحات، خلي عنك كثير من الأشياء في هذه الحياة الدنيا يصنعها قوم وتنسب إلى قوم آخرين، يعني يأخذ أتعابها قوم آخرون. خلي نجي الآن نشوف أن هذا الرجل أمير المؤمنين سلام الله، هذا الرجل خلي نشوف المساحة اللي إله، مساحة العناء ومساحة القتال. وين صعيد التكليف؟ مساحة القتال هاي نفسها اللي أخذها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومساحة العناء، ومساحة سميها الجهاد، سواء بالفكر أو بالقلم أو بالسيف، كل هالمشاحة علي بن أبي طالب إلى منها النصيب الأوفر. لكن هل أعطته الدنيا أو أعطاه التأريخ بقدر ما أخذ منه؟ لا موج. يعني خلي أضرب لك بعض الأمثلة. 83 غزوة اللواء بيد علي بن أبي طالب، 83 غزوة اللواء بيد، وحدة، اثنين القتلى في أم الوقائع وهي واقعة بدر، 70 قتيل، مو عددهم 70، القتلى ذول 70، 35 بيد علي بن أبي طالب بس 35، وال35 الأخرى اشتركوا بها الصحابة والملائكة. الحروب الأخرى اللي مرت على المسلمين، اللي قاتل وجاهد وناضل بها، السيف الأول هو سيف هذا الرجل. خلي عنك يوم أحد حملة الألوية اللي برزوا يحملون ألويتهم، هذول كلهم قتلهم علي بن أبي طالب، حتى عبدهم الأثير اللي حمل اللواء قتله علي بن أبي طالب. طيب، في أول كلمة لا إله إلا الله حملها رسول الله صلى الله عليه وآله، علي بن أبي طالب من الرجال وخديجة من النساء، هما أول من أسلم، وما يحتاج عيبهم يقال عليه أن طالب أسلم. هو هل سجد لصنم حتى يقال أسلم؟ هو هل عبد غير الله؟ هل مر في ذهنه غير التوحيد؟ طيب، هو أول القوم إسلاما، أقدمهم إيمانا، أقومهم بدين الله، أحوطهم على الإسلام. اتأمل الأوليات هاي اللي موجودة في حياته، تلقى الأوليات، أوليته بالإسلام، أوليته بالجهاد، أوليته بالكفاح،
أولياته في حياته. مثل واحد أضرب لك الآن، ترجع إلى تاريخ المسلمين، ينسب النقود اللي شكوها، النقود الإسلامية، ينسبها إلى عبد الملك بن مروان. والحال أول من شك النقود الإسلامية هو علي بن أبي طالب، سنة 40 من الهجرة قبل قتله، هو اللي أمر بشك النقود. شوف دائرة المعارف البريطانية كما ينقلها عنا السيد الأمين في أعيان الشيعة، وشوف التراتيب الإدارية للكتاني، التراتيب الإدارية للكتاني في باب أول من ضرب النقود. طيب، هو أمر بضرب النقود، الهجرة الإسلامية هو عينه، وهو أشار بأن الهجرة يجب أن تكون هي مبدأ تاريخنا. نعم، الشيء الفلاني، الشيء الفلاني، كل هالأوليات في حياة علي بن أبي طالب، خلوا له واحدة من أولياته إلى بعد، إلى أي أولياته؟ أول الشواعد التي قاتلت في سبيل الله، يجيك واحد شو يقول؟ يقول أشجع الناس. نعم، وأشجع حتى من علي بن أبي طالب. منو الخليفة الأول؟ شلون؟ شنو الدليل؟ يقول الدليل لما النبي مات، الناس كلهم قلوبهم اضطربت، ويعني صار عندهم شك في موت

حق وإعطاء هذا الحق لغيره. لكن هل يعني ما تزال المحاولة قائمة يعني إلى الآن؟ لا تصور يعني منتهت؟ لا إلى الآن يعني تصور أن التاريخ يعني يوقف لوضع عقلائية ويصحح أخطاءه؟ تاريخنا يقدر يرجع يصحح أخطاءه؟ أبدا، ما تزال الأخطاء قائمة والأمر قائم على قدم وساق، وما تزال المحاولة مبذولة حتى الآن. كل ما لهذا الرجل كون ينزع من عنده، كون ينعطى إلى غيره، حتى قتل مرحب لازم ينزع منه ينعطى إلى غيره، مو هو اللي قتل ولا هو اللي صنع الشيء الفلاني ولا هو ولا هو. طيب كل ذلك بس لا تتصور أن السماء موقفها مثل هذا الموقف. إذا كان هذا موقف الدنيا، موقف السماء غير هذا. شنو هو موقف السماء؟ موقف السماء أعدت لنوعين من الجزاء. النوع الأول من الجزاء جزاء بالدنيا، والنوع الثاني جزاء على صعيد العقول والأفكار، والنوع الثالث جزاء ما أعد الله لعباده الصالحين. خلينا نجي الآن، تفضل. هذا الرجل اللي كانوا الأمويين يعني مصرين حتى قبر ما يخلوا له، يعني لا تتصور أن علي بن أبي طالب ما كانوا مقررين قبر يخلوا له حتى بالتراب، ما يردون يطوا أربع أشبار يندفن بها. قالوا أصلا قبر علي بن أبي طالب هنا ما ينعرف إلى قبر. قالوا مو يقول شاعرهم وقف يقول: فإن يك قد ظل البعير بحمله فما كان مهديا وما كان هاديا. لأنه يقولون حطوا جنازته على ظهر بعير والبعير راح بالفلات، وين ما يدرون بي وين. ويجي المؤرخ بعض مؤرخيهم يلقي التشكيكات على أن هذا القبر اللي بيعلي ابن أبي طالب هذا قبر المغيرة ابن شعبة، مو قبر علي ابن أبي طالب، دول غلطانين. وهكذا اتأمل. وكل محاولة بذلت حتى لا يبقى على قبره علامة تشير للناس إلى موضع القبر. لكن تفضل، أن هزمت الدنيا وعلي ابن أبي طالب ظل ماثلا، ظل ماثلا بالعقول، وظل ماثلا وين بالعواطف، وظل ماثلا أمثول على الدنيا، وظل ماثلا على صعيد الواقع. شو يقول له واحد من الشعراء؟ يقول له: يا أبا الكوخ، أنت كنت قاعد بحياتك بكوخ، يا أبا الكوخ ساجلته قصور فهوت وهو خالد منصوب. يا أبا الكوخ ساجلته قصور فهوت وهو خالد منصوب. قد سكنت القلوب والقلب عرش ما به الانقلاب والمقلوب، ثم جاءت إليك تستعتب الدنيا وما أنت للمشيع عتوب. سكبت كبرها على رملك الأسمر فافتن كبرها المشكوب، فهو صرح ممرد جسد الفن عليه التربيع والتكعيب. فوقه لألأ التوهج حتى خلت أن الشعاع فيه لهيب، وبدا تحته ضريحك فلكا ومن الناس حوله يعبوب. هو عدل السماء أعطتك، هو عدل السماء أعطتك عرشا لا يدانيه عرشك المغصوب. هذا العرش يقول للي انتزعوه منك، اللي أخذوه مو حاولوا يأخذوه منك، بالعكس أعطتك السماء عرش لا يمكن أن يمر عليه التغيير، عرش ما بين المشاعر، وهذا العرش الآمن هو هذا. وجعل أفئدة من الناس تهوي إليكم. وما تيجي بجابر هاي الأفئدة، مو جاية بجابر ولا بإغراء ولا بتزوير، جاية بانطلاق واقعي. فتأمل الحق الذي أخذ من أهله وأعطي لغير أهله، ما استطاع أن ينحشر عن تكريم هذا الرجل. ظل هذا الرجل بالرغم من المحاولة القائمة، بالرغم من المحاولة القائمة. أرجوك يجي واحد يقول: وضع علي بن أبي طالب في قبره وهو لا يعرف من كتاب الله آية. الله.
ويجي الذهبي في ميزان الاعتدال يقول نهج البلاغة كله ركة، كلام ركيك يعني، غريب والله، والله غريب. يعني ما أقدر أقول غريب، لا، لأن الدنيا غالبا هكذا، الدنيا غالبا هكذا، بس تبقى أعين النقاد وعين الحقيقة، ويبقى الواقع إلى أهله، وتبقى الحقائق مكانها في النفوس الكبيرة. فهنا الإنسان يظلم، لكن القرآن يقول اليوم فاليوم لا تظلم نفس، انتوا هناك عندنا ما تظلمون، نبه لي، إذا كان بالدنيا تظلمون هناك ما تظلم. هنا أكو سؤال خل أطرحه، لا شوية يفوتنا، لأنه السؤال كثير من الناس يسألون عنه. يقول طيب أكو أناس حولوا الدنيا، حولوها للدنيا، سووها دنيا كانت مو دنيا، ها، ودول سووها دنيا. هذا اللي مثلا صنع الكهرباء واكتشف الكهرباء، طيب، واستطاع أن يخلي الناس تعيش عصر الكهرباء، أو هذا الذي مثلا استطاع أن يخلي الناس تعيش عصر الأقمار الصناعية، أو هذا اللي خلى العالم بأجمعت مثل القرية الواحدة. الآن أنت بالشرق وبالغرب تشيل جهاز صغير، تشوف صورة اللي يكلمك، ويشوف صورتك، وتسمع صوته ويسمع صوتك. هذا اللي إجا الإنسانية اللي كانت معذبة، يأخذها الطاعون، تأخذها الأمراض، هذا إجا مثلا بمجموعة من الحبوب بسيطة، بكورس من الحبوب قدر يقضي على هاللون من المرض. طيب هذا كله ما إلى جزاء؟ ما أبدا، يعني هيك واحد هذا أحسن للإنسانية، أنقذ، خلص المعذبين من أناتهم وآلامهم، أحسن إلى الآباء بشفاء أبنائهم، وإلى الأبناء بشفاء آبائهم. هذا كل نعيم، هذا سواه منه أفراد، هذول الأفراد إلهم جزاء لو ما إلهم جزاء، يظلمون حقهم أو ما يظلمون؟ لا، ما يظلمون. ليش؟ لأن ذولا هم إلمن سووا، ما سووا بعقيدة أخرى. يعني أفرض إينشتاين في نظرياته، أو أديسون في نظرياته، أو فلان من المخترعين، هذولا ما سووا للآخرة، إلمن سووا للدنيا، الله يجازيهم بالدنيا. شنو الجزاء بالدنيا؟ يطي مثلا مكان بالشهرة، يعطي أموال مثلا، يعطي طول عمر، يعطي مجد من الأمجاد، يعطي تمدد، يتمدد يمينا وشمالا. وإلا الله عز وجل لا يضيع عمل عامل قط، وهذا العمل سواء كان عمل بالدنيا جزاء أو جزاء بالآخرة. اللي ناظر إلى الدنيا يأخذ جزاء بالدنيا، واللي ناظر إلى الآخرة لوجه الله يأخذ جزاء بوجه الله. طيب عندنا شيء ثاني أيضا، وهو أن المؤمن إذا مات ولم يعمل، هذا كفرع على مضمون الآية، مؤمن آمن وأسلم ومن المؤمنين ومات قبل أن يعمل، ما عمل شيء، هذا هل يستحق؟ مو الآية تقول ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، سيمر علينا هذا المعنى خلال البحث. هذا المؤمن الذي لم يعمل أبدا، هذا في مثل هالحالة شنو؟ راح يحصل على جزاء أو ما يحصل؟ عندنا عند محققين من فلاسفة المسلمين يقولون نعم يستحق. عليه من؟ يستحق على إيمانه، لأن الإيمان عمل نفسي أيضا. الإيمان هو عبارة عن لون من العمل، لكن عمل نفسي. شلون؟ شو دخل أقرب لك المعنى؟ يعني الآن أنا إذا عندي فلوس وعندي شباب وأمشي وأقدر أشوف اللذائذ قدام عيني، وبوسعي أن أمارس اللذة المحرمة، في مثل هالحالة أنا ما أمارس اللذة المحرمة، أصون نفسي، أمتنع. هذا الامتناع عمل، كفكفة، مثل الحصان اللي حاط له لجام، هذا كفكفة، أنا أكفكف نفسي عن المحرم، هذا عمل، عمل نفسي. مقابل هذا العمل النفسي الله يثيبني عليه، يعطيني عليه جزاء. ليش؟ لأن الاستقامة إلها ثمن، باعتبار أنها عمل من الأعمال النفسية. ولهذا المؤمن
يقولون الآن لو مات مؤمن قبل أن يعمل، واحد آمن ومات قبل أن يعمل، في مثل هالحالة لا يحرمه الله عز وجل من العطاء، لأن نفس إيمانه هو عمل من الأعمال. طيب، من بعد هالمقدمة نعود للآية. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. طيب، هاي لا تجزون إلا ما كنتم تعملون أكو بها ثلاث مواضيع. الموضوع الأول أن الجزاء عند الله عز وجل قد يكون هو نفس العمل. شلون؟ احنا عندنا بعض الروايات ما نقدر نحملها إلا على هالمعنى. هاي الرواية يروها كل المسلمين، يقولون من منع زكاة أمواله جاء يوم القيامة ومن حوله أقرع له زبيبة شجاع أقرع. الشجاع يعني الحية الرقاء الكبيرة، يعبرون عن العرب شجاع، هاي اللي تنهش حتى الراكب. جاء يوم القيامة ومن ورائه شجاع أقرع له زبيبتان فلا يتركه حتى يطوق عنقه. سيطوقون بما بخلوا به يوم القيامة. زين، هذا منين؟ جملة من الروايات يقولون خلقت من عمله، نفس عمله وهو المنع امتناع عن إعطاء الزكاة، يخلق منه نفس العقاب. العقاب يخلق، يعني العمل هو نفسه، نفس عمله عقابه. ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني الجزاء هو نفس العمل. أكو عدنا جملة إلى ذلك، جملة من الروايات ليش جزاء نفس عمله؟ لأنه الواقع حتى يكون عمل دليل عليه، حتى ليشك في عدل السماء، الله عز وجل لما يحشر لواحد يقول له انت سويت الشيء الفلاني، المؤرخين او المفسرين يقولون ينكر، يقول انا ما سويت، يقولوا لا هذا عملك اللي سويته، هذا مثل ما تشهد عليك جوارحك يشهد عليك عملك. نفس جارحتك يعني اليد التي تشرق بها هي تشهد عليك، اللسان اللي تستغيب به هو يشهد عليك، العمل اللي صدر منك وهو محرم هو نفسه راح يكون جزائك. ما تجزى يعني يخلق من عملك جزاء لك، يخلق. جملة من الروايات تذهب إلى هذا المعنى، هذه وحدة. هذا رأي. الرأي الثاني أنه لا، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني سنخ العمل هو راح يكون الجزاء من سنخ العمل. شنو يعني من سنخ العمل؟ شلون؟ يعني احنا عندنا اكو عمل نعته بانه صالح، نقول هذا العمل صالح. طيب، صدقة صالحة، البر الوالدين صالح، الاحسان الى الناس صالح، هذا نعته بيش والصلاح. جزاء شنو؟ جزاء عمل او جزاء عطاء صالح، يعني من سنخ العمل. في عبر القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ليش؟ قد واحد يسأل يقول ليش الله عز وجل يسمي الجزاء هنا سيئة؟ أنا يعني عندما أجا واحد يسيح لي وأجازيه أجي أخذ حقي، ليش يسمي القرآن سيئة؟ هذا من باب المقابلة، يريد يقول أن الشنخ مقابل لهذا الشنخ. يعني غالبا غالبا الإنسان إذا واحد أساء إليه هو ينزع للإساءة إليه. يعني أنا لما واحد يعتدي علي أريد أنتقم من عنده، أريد أأخذ حقي من عنده بسنخ العمل، ما أنتقم من عنده بالعمل الطيب، لا. تلتفت، أكو عندنا نفس، نفس نسميها نفس عادية. هاي النفس العادية واحد يقول لك اعتدى علي، انا اعتدى علي، لان القرآن يقول لي ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى. تمام، هذا حق انا املكه، هذا حق يعطيني اياه المشرع ويعطيني اياه القانون، ان اذا واحد اعتدى انا اعتدي عليه بمثل ما اعتدى، هذا الحق. لكن اكو شيء اسمه مو حق، اسمه تكرم.
التكرم ذاك أكبر من الحق. لون يعني شو تنبه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول عاتب أخاك بالإحسان إليه. نبه السمو، شوف الارتفاع، ها شوف الفرق بين النفوس. عاتب أخاك بالإحسان وتشره بالإنعام عليه. شيء عجيب هذا الرجل، فتكيان غريب هذا والله، يعني هاللون ها. عاتب أخاك بالإحسان إليه واردد شره بالإنعام عليه. شلون يعني؟ شلون يعني؟ تأمل مثلا قبل ساعة علي بن أبي طالب طلعت إيد في واقعة البصرة شايلة بدرة من الدنانير والدراهم، تصيح من يأخذ هذه البدرة ويأتيني برأس الأصلع علي بن أبي طالب. زين أرجوك والله هالموقف تطرح شوية على غير علي بن أبي طالب، الطيل واحد غيره في قابل على هالموقف، ها في قابل. عبد الملك بن مروان قام لواحد وهو يخطب قال له إيش دعوة؟ ضاع عليك الوقت وقت الصلاة، الآن دنيا الليل راح غابت الشمس، أنت الخطبة ما أخذتك ليش؟ أنت الوقت لا ينتظرك والرب لا يعذرك. قال له هذا تقوله صحيح، لكن انت تأمرني بالمعروف اطرحوه اضربوا عنقه قتله. شوية لانه خدش كبرياء، لما خدش كبرياء كانت النتيجة هذه. علي ابن ابي طالب اجى من بعد هالواقعة، من بعد ما طلعت الايد تصيح من يأخذ هذا ويأتيني برأس الاصلع، جاوب على هذا جاوب على هذا اجى اجر لدار وجاب 20 امرأة لبسهن لباس الرجال وخلاهن خدمة أم المؤمنين، ها حتى ليكون يصير نقص بخدمتها، ليكون يعتدى على حرم رسول الله. نبه لي شوي زين، ها شوف الأدل، لاحظ لي شوي، شوف الفرق، عين شوف المعادن وين، ها شوف المعادن هنا شنو. وطبعا احنا لما نشوف موقف امامنا هو هذا، ها تتصور اكو واحد من عندنا يمكن ان يزل عن موقفي؟ حاشا، احنا ما نزل. انا اكثر من مره هذا دي اكد عليه، لان دولة دي اكد، وين كان تاكيد ما له قيمه، لان دولة مو طلاب واقع، مو طلاب حقيقه، دولة يعني اذا ما لقولهم واحد يتعاركون ولا يتعاركون يجزيكم. انا اقول لك انا الشكل هذا طبيعه مخلوق، هذا الشكل مخلوق مال مال وعوره، ها والا تقول له هذا الشيء اللي تقوله ما هو، لا انتم ترمون ام المؤمنين عائشه بان بالانحراف. ليه تجيب لي كتاب واحد، تجيب لي فد واحد اكون هذا الشيء كلام فارغ. المهم اعود للموضوع، شوف الفرق بين العطاء، كان النفس الكبيره ما تجي تسوي وجزاء سيئه سيئه مثلها، لا جزاء سيئة حسنة. عاتب أخاك بالإحسان إليه واردد شره بالإنعام عليه. فديوم المنصور الدوانيقي، منصور الدوانيقي قاعد بالكعبة من بعد الصلاة جاي عقب، صلى بالناس وفرغ للتعقيب، اجى واحد قاعد يمه، قاعد يمه طلع له أحجار كريمة بيده دفعها إليه. لما طلع الأحجار ودفعها إليه عاينها، قال له ما هذه؟ قال له أنا جيت هنا وأموالي نفذت وما عندي، عندي هاي الأحجار الكريمة إرث إلي من أبي وأحب أن أبيعها، ومو كل واحد يعرفها، هاي هاي مال أناس كبار، يعني مال أناس أهلها، فأنا شفت أطرحها عليك أعرضها عليك ربما تشتريها. المنصور قال له دعني أراها، أخذها تفحصها. المنصور كان ذكي، هاي الأحجار شايفها وين؟ خزينة هشام ابن عبد الملك، هو شايف المنصور نفسه، فهذه لما شايفها هناك ومعروفة خزينة هشام جابها لهذا. قام يفكر أنها شنو، من اللي أعطاها لهذا؟ محمد ابن هشام ابن عبد الملك شارد، والدولة العباسية تدور عليه تريده، فمخال واحد ينادي من ظفر به إلى كذا مبلغ من المال، مال مبلغ ضخم،
ويعطى كذا يعطى كذا. فبدأ يفكر أن يقين هذا اللي جاب لأن الأحجار الكريمة إما أن يكون هو نفسه محمد بن هشام أو هذا واحد من أتباعه موديه يبيعهم لأن يدري ما حد يشتريهم منه بثمنهم فلا يضيعن عليه. فش استنتج أن هذا هو المطلوب، إذا اضطرنا به وقبضنا عليه خلاص راح نعرف أين محمد بن هشام. محمد بن هشام خلال تفكير المنصور انسله أدرك بأن المنصور راح يقبض عليه، عاق الأحجار وانسل راح اختفى بغمار الناس، ضم روحه وراح إلى زاوية من زوايا المسجد تلفت. المنصور استغرق بتفكيره بحيث انشغل عنه ذهنيا، هذا لما راح وبعد قام يدور المنصور وين راح هذا وين صار، شاف ما هو ما موجود صح. قال لهم صيحوا لي على الربيع، جابوا له الربيع، قل له طوق المسجد لا تخلي واحد يطلع من باب المسجد أبدا إلا أن أنت تعرفه أو أنا أعرفه. قال له بلى. قال الآن أنا أقوم بهذا العمل، وفعلا طوق للمسجد. هذا إجا محمد بن هشام أحس أن القضية كلها من أجله، الإجراءات هاي على حسابه راح يقبضون عليه. إجا مضطرب زائغ العينين تائه الفكر، شاف منه شاف ابن زيد، محمد ابن زيد ابن علي ابن الحسين، يعني منه يعني التقى ابن المقتول بابن القاتل، لأن زيد منه قتله هشام ابن عبد الملك. طيب والمقتول ابن هذا والقاتل ابن هذا، والفرصة هاي الآن بوسعه يقبض عليه ويجيب علما إلى المنصور. قال ما لي أراك مضطربا في مكان يأمن فيه الخائف، أنت هذا المكان اللي أنت بيه حاليا إذا واحد خائف يأمن بيه، طب لهنا يأمن شو أنت مضطرب؟ قال لإني لألمح عليك شيماء الخير، فهل عندك للسر موضع؟ إذا أسرك بشيء تستر عليه؟ قال نعم. قال شفت هالشرطة شلون طوقوا المسجد؟ قال بلى. قال ترى على حسابي هذولا يردون يقبضون علي، أنت أنا أخبرك من أنا، أنا محمد ابن هشام ابن عبد الملك، والسلطة تطلبني وأخذت هذه الإجراءات من أجلي. قال له تعرفني من أنا؟ قال لا. قال له أنا محمد ابن زيد ابن علي ابن الحسين. صاح ولهفتا لقد ذهب دمي. قال له هون عليك هون عليك، بس مكنني أنا شوية راح أتخذ وياك إجراء بشيء من العنف، مكنني من هذا. أخذ عمامته نزعها وضعها برقبته وأقبل إليه أقبل به يسحبه، جاب إلى أن وصل إلى مدخل المسجد. قال للربيع تعرف هذا؟ قال لا. قال له هذا مكاري من أهل الكوفة، أنا اكتريت منه جمال، خدت من عندش كم جمل، والآن هنا القواد الخراسانيين اطوا فلوس أكثر وصار يعوفني، أريد تودي وياي واحد من الجلاوزة يأخذ للقاضي حتى أخذ حقي. قال له نعم ونعمة عين يا ابن رسول الله، هذا باعتباره ابن عم الخليفة الأحفظ. صاح الاثنين من الجلاوزة قالوا اخذوه إلى القاضي. إلا أن طلع خارج المسجد قال له تدفع إلي حقي أنا أذهب بك إلى القاضي. قال لا أنا أدفع لك حقك يا ابن رسول الله، أنا ما في داعي تأخذني إلى القاضي. قال لهم لدول الجلاوزة بعد ارجعوا ماكو حاجة، لأن هذا صار يطيني حقي ما أحتاج، ارجعوا. رجعوا لما رجعوا قال له أنت الآن خلصت مو هكذا؟ قال له بلى. قال له لما خلصت أنا أريد منك شيء. قال له ما هو؟ قال له اجعلني في حل، انا وضعت عمامتك في عنقك، استعملت وياك اسلوب شوية مو مهذب، استعملت وياك اسلوب بخشونة واشأت اليك، اجعلني في حل من ذلك وروح يرحمك الله، وخذ هاي الفلوس شوية تحتاج انت في سفرك، اخذ هاي الفلوس. طبيعي هكذا نحن من نسيج علي، هذا هو النسيج، هذا النسيج، هاي النمونة في الواقع، هذا النموذج اللي كان عند هؤلاء أهل البيت ذولا، ولا تشتوي ذولا أدبهم القرآن، ولا تشتوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن ف
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ويقولون واحد سمعوه حاط إيده على قبر الحسين يقول له أقسم عليك بأمك فاطمة لا تشفع ليزيد ابن معاوية. قال له تعال شنو هذا؟ قال له بلى والله يسويها، والله يسووا هذولا، ها فعلا يسووا فعلا وحقك يسووا. يعني أناس هذولا أكبر من الحقد وأكبر، يعني دلنا سلوكهم وتجربتهم، التجربة اللي مرت عليهم تجارب مو تجربة، مرت عليهم وكانوا ملء النفس في هذا اللون من العطاء والعفو عند المقدرة. عاتب أخاك بالإحسان إليه واردد شره بالإنعام عليه. مو وقف من بعد الواقع الإمام أمير المؤمنين يصيح لا تجهزوا على جريح، لا تتبعوا مدبر، لا تهيجوا النساء بأذى ولو سببنا أمراءكم وشتمنا أعراضكم. كل هذا سواه وقف من بعد ذلك يمر على بعض القتلى يشكب عليهم ألمه ولوعته، بعضهم رفاق سلاح قاتل وياه، كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يمر عليهم ويأسى لمصارعهم لأنها مصارع سوء. أقول يا أمير المؤمنين يا من وقفت وأنت في عنفوان المعركة ولم يند منك شيء من إلا الرحمة وإلا العاطف وإلا اللطف على تلك السيوف التي خرجت تقاتلك، ولم تتبع مدبر ولم تجهز على جريح، ليتك ترى ما جرى على أبنائك يوم الطد، ليتك ترى هؤلاء الذين صفحت عنهم ماذا صنعوا. رحم الله بعض أدبائنا يقول وعليك خزي يا أمية دائم يبقى كما بالنار دام بقاك، هلا صفحت عن الحسين ورهطه صفح الوصي أبيه عن آباك، وعففت يوم الطف عفة جده المبعوث يوم الفتح عن طلقاك، أفهل يد سلبت إماءك مثلما سلبت كريمات الحسين يداك. بس هاي لا، وقف عمر بن سعيد الأشدق يمسك الرأس الشريف ويتوجه إلى قبر النبي، يقول له تار بتارات بدر يا محمد، يسمع النحيب نحيب الهاشميات والعلويات، وين عندما مر على دور آل أبي طالب يقول عجت نساء بني علي عجة كعجيج نسوتنا غداة الأرنب، لأن ماذا سمع زينب تجول بدار الحسين تنتقل من محراب إلى محراب وقد غشتها اللوعة والألم. دور وين بدار الحسين؟ منازلك كانت نيرات بأهلها.

أي محراب بقي فيه فرد من أهلها أصبحت بأجمعها محاريب خالية، بيوت ما فيها إلا أرامل ويتامى.

0: ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم من على مرضانا بالشفاء والعافية، اللهم اقض حوائجنا، اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا، اللهم اجعلنا ممن يأخذ بهدي محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، المؤسس تغمده برحمتك، ولروحه وأمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: ينبغي أن تكون أيام عاشوراء مدرسة لتعديل الفكر الخاطئ والسلوك المعوج الذي نمارسه طوال العام، حتى نخرج من هذه المدرسة الحسينية العاشورائية بما يحفظ لنا كرامتنا وعزتنا. فالعزة والقوة لا تتأتى إلا بالقرب من الله سبحانه وتعالى ومن أوليائه الصالحين. والحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة، نعم القدوة، فهو مصباح هدى وسفينة نجاة، وهو أحد السبل الواضحة التي تأخذنا إلى الله تعالى في طريق لا اعوجاج فيه. وكم لدينا من الأخطاء السلوكية والأفكار التي لا تنسجم مع مبادئ الحسين عليه السلام. فهناك من يدعو للتظاهر لتعديل وضع معين استنكاراً وشجباً وتنديداً تجاه قضية ما، ولكن كل شخص منا بحاجة لعمل تظاهر في داخلنا منددة وشاجبة ومستنكرة لتغيير ما بأنفسنا حتى يتغير واقعنا السلوكي، فتصحح مساراتنا الخاطئة في محيطنا الأسري والاجتماعي والمهني.

الله عرسه نشمي بالعشرة كل عام.

جس الله الله اسمع صح ما حضرنا عمي لا خادم القاسم بن الحسن الشاعر علي آل طالب

0: العكس اشتاق بالعشرة كل عام بالعشرة كل
1: عام الساعة
0: بارك الله فيك بارك الله فيك.

أسعد فؤاده هذه علامات عرس الشاه بالعشرة كل عام بالعشرة كل عام ننسى نعقد الجسام عرس الشهادة عرس بالعشرة كل عام.

هذه التضحيات الكبرى من قبيل شهادة الإمام الحسين رفعت مستوى الفكر البشري، وخليق بهذه الذكرى أن تبقى إلى الأبد وتذكر على الدوام. الرئيس السابق للمؤتمر الوطني الهندي الهندوسي تاملاس توندون.

ولي حسين السامح دودة وقف وقفت حالي بيحني وقف وقفت حالي بيحني.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

أخذ الحسين على عاتقه مصير الروح الإسلامية وقتل في سبيل العدل بكربلاء. المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون.

0: قيم الحسين. قيم الحسين من أثير إذاعة جامعة المستقبل. أعداد وتقديم أزر الخفاجي، أما بالإخراج الإذاعي المخرج المتألق دائما مصطفى زيكو. حياكم الله مستمعينا الكرام، وبحلقتنا الأسبوعية هذه طبعا احنا كل حلقة تكون مميزة بمجالها الخاص، بقصصها، وخصوصا احنا نختار دائما فئة الشباب حتى تنقل في الطاقة إيجابية وطاقة تحفزية للشباب اللي دا يسمعونا حاليا واللي دا يشوفونا عبر البث المباشر على الفيسبوك. وأكيد ويانا اليوم عدنا حلاق أو كوافير حلاوي، طبعا شاب دائما هو متألق، واحتمال وقالوا هو موديل مرات يعني باللبس والأزياء وهذه، فإحنا ما نريد نحرق عليكم الجو، لكن إحنا اليوم خلي يعرفنا هو عن نفسه. مرحبا يا حسن.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. أول شيء السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، نورتنا اليوم. أكيد إيه، أكيد عرفنا عن نفسك.
1: شكرا. أول شيء أنا حلاق أو كوافير.
0: أي
1: دخلت مجال الحلاقة 2016 تقريبا، والحمد لله والشكر يعني توفقت وهسه عندي محل. اسم الشهرة مالتي يعني حسن بوجون.
0: ليش هذا
1: يعني هو هذا الاسم مش عليه قبل، يعني اسم لاعب وقاموا يسحوا لي بوجون وهيك شيء، فمش عليه حسن بوجون. والحمد لله والشكر هسه يعني.
0: زقد عمرك حسن؟
1: عمري 29 سنة
0: إن شاء الله العمر. شكرا يا ربي. وهذه طبعا من المحفزات دائما للشباب، من واحد يكون بعمر صغير لكن طبعا هو يثبت جدارته بوسطه، بعمله، بمثابرته. وخصوصا حسن متزوج،
1: متزوج
0: وعنده طفل أيضا، وما شاء الله عليه. حسن، شنو أكثر قيمة حسينية تشوفها قريبة من حياتك اليومية؟
1: هي طبعا أكثر قيمة يعني قريبة على حياتي من الإمام الحسين عليه السلام.
0: عليه السلام.
1: الأمانة. خاصة الأمانة يعني ويا الزبون بالذات يعني من ناحية شغلي. الأمانة يعني والصدق بالمواعيد. هي هاي أكثر قيمة اللي قريبة.
0: يعني هذه دائما تحسسك بقيم الإمام الحسين، بتضحيات الإمام الحسين. زين حسن، الإمام الحسين عليه السلام علمنا دائما الإخلاص، شلون تطبق القيمة يعني القيمة الأخلاقية وقيمة الأمانة بعملك؟
1: هي طبعا لازم هي كل زبون يطبقها بإخلاص.
0: نعم.
1: يعني تقن عملي بإخلاص. ما يصير تميز بين زبون وزبون. لازم كلهم ذن بخلاص يطبقها كل زبون، مو فرق
0: يعني الكل.
1: بالضبط.
0: يعني مو هذا اليوم يختلف لأن هو هذا صديق المقرب ولأن هذاك، فالكل يعني نفس المعاملة
1: طبعا، نفس
0: ونفس الأجرة.
1: نفس الأجرة طبعا.
0: هي ونفس الاهتمام.
1: هي من ناحية الأجرة، هي الحلاقة ما بيها أجرة، هي إكرامية أصلا. يعني ما بيها أجرة، يعني مستحيل أن زبون تعامل وياه على فلوس حلاقة أو شيء، مستحيل.
0: شون كسبت ثقة الزبائن حسن وانت كنت بعمر صغير؟ وطبعا انا طبيت على صفحتك الخاصة وشفتك من يعني وانت عمرك كلش صغير وتقص هاي القصات الحلوة وغيرها. شون اليوم حسن قدر يوصل لثقة زبائنه اليوم؟ وحسن اليوم اذا عزل يقول لك وحسن عزل انا ما اروح لغير حسن.
1: أكون صادق وياه وخاصة بالمواعيد. أهم شيء الزبون أدى المواعيد، ولازم يعني أكون صادق وياه من ناحية المواعيد وأحب أستمع له. الزبون لما يجي يمك، هو الحلاق دكتور نفسي هماتين، لما يقعد يم الزبون يحب يسولف له، يطير رأيه، يعني هواي ملاحظات أدى يحكي لي للحلاق، فأنا أتقبل هذا الشيء ودائما أتعامل وياهم بحب كلهم يعني أخوتي وأصدقائي هيك.
0: كم يجي يوم من الأيام جاك فد شخص يعني زبون ونرفزك أو خلاك تصير عصبي؟ إحنا مو مثاليين لدرجة أنه إحنا بكل الأشياء مثلا نمشي ونقول إيو صح هي رزقنا هذا، صح. لكن أكو فد أشياء تجبرنا إحنا نتنرفز شوية يعني. صحيح. مر عليك؟
1: هو مو الزبون ينرفزني، وإنما ضغط العمل. ضغط العمل اللي يصير، ضغط العمل وضغط البيت فيصير حمل على الحلاق. فأنا لما نقبل الزبون مالتي يعني وأشوف

0: يعني انا عن لسانهم ان الشسوار هم اهم شيء عندهم الشسوار، الشسوار والتدريج مالتك حلو، لان الاشياء يعني كل حلاق هو قلت لي يتميز بشغله، شمره ايده تحديده والقصه مالته او اي شيء، فاني يعني جماعتي الولد الشسوار مالتي
1: هذا اللي يميز
0: بالضبط، هاي من غير المعاملة يعني اللي يتعاملوا وياهم هم كأخوتي يعني كلهم.
1: زين، هم يوم من الأيام أجاك شخص وقال لك أريد هذه القصة، وحسن كان ما قادر عليها، بداياتك آخر شيء؟
0: أكيد أكيد حيصير. أنا أحاول أحاول أحاول وياه أحاول وياه وأحاول أقرب له أقرب صورة اللي ممكن أقدر أسوي لها، ما أقدر عليها ناخذها يعني عندنا إحنا
1: متابعات.
0: زينت ايوه قنعه، هو اسلوب الاقناع راح يجي هنا، هنا انا راح اقنع، راح اقول له هاي القصه احلى من ديك، هاي لقيت لك اكثر اكيد يعني.
1: يعني لازم تقنع.
0: لازم اقنع.
1: زين اذا هو قال لك كاني هاي ما يعني ما عجبتني، يعني ما مو اللي هي هاي اللي انا طالبها، انا قلت لك مر وياك هيك موقف.
0: اي طبعا طبعا.
1: شلون تلافيت الوضع؟
0: هو قلت لي شيء، اما قنعته قنعه انه اقول له هاي القصه،
1: يا اما ترجع له فلوسه،
0: يا اما لا اقول له هاي حلقتك على حسابي.
1: حلو، انت من الطرفين انت كاسب الزبون.
0: بالضبط بالضبط.
1: يعني ما طلع زبون وهو زعلان من عندك.
0: لا طبعا طبعا.
1: فانت دائما باسلوبك، ان كان عجبه اهلا وسهلا، ما عجبه بهذا الوقت اكو فد قصات معينه او فد مثلا اشياء اليوم تصعب على حسن بمجاله؟
0: لا هي الحلاقه بحر. يعني ماكو شيء صعب. وهي الحلاقه يعني ما بيها شيء اذا تعلمت يعني من غيرك وغيرك وهو يعني
1: ومرات يعني دائما كل مثلا كل اسبوع تطلع في قصه جديده.
0: بالضبط.
1: كل شهر قصه جديده.
0: بالضبط.
1: او مثلا يعتمدوها على فنان او مثلا على لاعب او هاي، فدائما شلون تجيدها هذه؟
0: يعني انت مدام مجال الحلاقه فانت تعرف تكمش الماكينه والمقص، فتحاول مره او مرتين تضبط عندك. انت من تشوفها هي مجرد بس تباوع لها تضبط عندك، لان انت حافظ كل شيء، كل شيء تعرف هي موهبه هماتين من رب العالمين يعني. أكيد. شمرت الايد وكل حلاق قلت لك يختلف عن غيره من ناحيه القص الشسوار وكل شيء. فهاي القصات الجديده اللي تدخل علينا انه كل سهولة مجرد بس أبغى لأنه أعرف إنه هاي هي شغلها، هاي هي شغلها، أحاول بيها. ما ضبطت وياي مرة الأولى، جزء
1: الثانية
0: تضبط.
1: حلو
0: بالضبط.
1: زين هذه ما تأثر على اسمك مثلاً؟ اليوم أنا رحت للحسن وما جاد ليها هذه القصة، يعني ما تأثر عليك مثلاً مرة ثانية يجوز ما حد؟
0: لا مو لما يجي الزبون يريد هاي القصة، لما أطلع راضي يعني، أطلع أنه مقتنع بهذا الشيء.
1: حتى من يريد ينقل الـ يعني التجربة.
0: بالضبط.
1: ينقلها بصورة صحيحة.
0: بالضبط.
1: حلو. زين حسن، بداياتك بشعر منه؟ بشعر منه تعلمت؟
0: والله صراحة.
1: وشعر منه خربت؟
0: صراحة يعني بداياتي كان ولد صاحبي اسمه مصطفى الله يذكره بالخير، هو لحد الآن طبعا زبوني، لحد الآن يجي يمي زين.
1: شلون قنعته وقلت له تعال زينك؟
0: يعني هو كان صاحبي كلش قريب علي، فخير رحت له أنا للبيت قلت له امشي خلنا زينك، قال لي شنو التحلق؟ قلت له طبعا، قال لي يلا امشي عادي هذا شعره قدامك، والحمد لله والشكر يعني ما خربته كلش قوي يعني شويه، مو هو
1: يعني يتصلح
0: يتصلح، ولحد الان هو بدليل لحد الان زبوني يعني يمي.
1: مو بالبدايات؟ لا البدايه كانت قاسيه عليه.
0: صح صح، هو هي خاصه بالبدايه شويه الايد ثقيله ويعني وخوفه صار عندك يعني مو طبيعيه، بس الحمد لله والشكر.
1: الحمد لله. زين حسن، واجهت مواقف اختبرت صبرك ويعني شلون اليوم حسن قال مثلا خلي اختبر صبري يعني، وشلون يعني قدرت تتجاوزها؟ يعني شنو دائما انت الاشياء اللي تعتمدها حتى تتجاوز او تختبر صبرك؟
0: يعني مجال شغلي اكيد. انه ايام المناسبات يصير ضغط على الحلاق كلش قوي. يعني عياد ما عياد النسوان، فيصير ضغط على الحلاق كلش قوي. هنا الحلاق لازم شويه يعني يتأنى ويا الزبون، ما يسمع الزبون كلمه
1: يلزم اعصابه دائما.
0: بالضبط بالضبط، لان يعني مرات توصل مرحله انه ضغط عليك كلش قوي. يعني بس مجرد تصبر، لازم شوية تصبر وتكمش أعصابك على مود ما تذب لك حكاية أو تسمع المقابل حكاية مو حلوة.
1: زين هاي أنت ويا الزبون، هذه أعصابك تضمها للبيت حسن؟
0: لا أكيد، مو أنا بالبداية قلت ليش لازم أفرق بين
1: مو مرات أكو البعض مثلا يقول أنا ضغوطات العمل علي، فلهذا مرات يشوفه من يرجع للبيت يفرغ هذه الطاقة اللي يملكها من العصبية والسلبية، دائما ينقلها للبيت، على أبو أني تعبان بعملي فلازم تتحملوني.
0: لا شوف، هي شغلة أنه إذا أنت متزوج أكيد زوجتك راح تفهم أنه هذا لما يجي من الشغل أوفى تركب راحته، تركب راحته ساعة ساعتين، خليه شوية يهدأ تنمص هاي الطاقة العدة مال المحل ومال الضغط مال الشغل شوية يرست، يلا يرجع البيت. فأنا لما نطلب للبيت ما حد يحاكيني، حد يحكي وياي، لأن يدرون بي أنه ضايج من الشغل أو تعبان أو عصبي أو هيجي، فساعة هيجي يلا ترست بالضبط ترجع طبيعي، ولازم تفرق بين عائلتك وبين البيت. حلو، أن ذني أهم شيء.
1: زين حسن، أنت بمجال الحلاقة كوافير، شون حسن تحول من الحلاقة إلى صار مودل حسن؟ شلون يعني، شون جتك هذه الفرصة؟
0: هي هاي الفرصة جتي يعني عن طريق ولد أصدقائي، إنه عندهم برامج أو هيك شيء فيردون واحد وياهم، فأنا رحت ككوافير يعني أسوي لهم تسريحات. فمن خلال لبسي يعني كنت يعني لابس يعني قميص وبنطلون وهيك فاتحين وهاي، فقالوا لي تعال طب ويانا موديل، لا أكثر ولا أقل. هاي اللي صارت يعني.
1: ومن بعدها؟
0: من بعدها يعني استمرت، بس ما أعطيتها أهمية كلش كبيرة لنفسي
1: مثل الكوافير مثل الحلاقة،
0: عندي مهنتي الأصلية
1: الأصلية يعني. زين ما أعطيت فرصة لنفسك بعد تجرب ونشوف حسن جوز عنده فد مواهب ثانية، مثلا جوز احتمال مودل، جوز احتمال وراها تمثيل، احتمال وراها فد أشياء ثانية. دائما أكو فد أشياء داخلنا تكون مضمومة يعني ما حد يكتشفها، لكن بمجال ما تشوف هذه المواهب أنت بحد ذاتك أنت تكتشفها بنفسك.
0: صحيح، مدام أنت أديك مهنة أنه أنا كوافير، إذا أطب الغير مهنة جزء راح أقصر بهاي، فأنا اعتمادي كله وهو مصدر يعني معيشتي من المحل ومن الحلاقة مالتي، ما أقدر أطب بغير مهنة جازف فيك وأعطيها كل وقتي، لأن كل مهنة يرادي لها وقت.
1: أنت حاب هذه المهنة مالتك؟
0: كلش حابها.
1: زين منو علمك هذه المهنة، مهنة الحلاقة؟
0: يعني أخويا، إنه هو كان حلاق
1: وكنت تعلمت
0: فتعلمت منه وسوالي حافز كلش كبير، وطاني فرصة يعني هي فرصة جت من العمر إنه سلمني محل وحيدي، قال لي هذا المحل لك أخذه، وهو ترك الحلاقة. والأكثر من هذا شخص هم أتين صاحبي سوى معلم ومدرس نفس الوقت، هو علمنا هم أتين يعني طاني معلومات كلش قوية واستفاديت بيني، والحمد لله والشكر هسه أنا وصلت هذا المستوى
1: الحمد لله. زين صار وياك موقف أثناء الحلاقة يعني خلاك مثلا حسن ما يعرف شي سوى،
0: يعني قصدك صدمة وهيك شيء؟ هي طبعا مر علي يعني موقف حزين كلش يعني كلش مو حلو مر علي، انه انا بالحلاقه واسمع الخبر وفاه صاحبي اللي هو هماتي نفس الصنف هم حلاق.
1: الله يرحمه. شلون كان ردت يعني ردت فعلك؟
0: يعني انهاريت بوقتها، انهاريت حتى الوليد قالوا خل روح، وقلت لهم ما اقدر اروح، انهاريت يعني رحت بوقتها يعني غصبا عني. رحت وياهم يعني الله يرحمه.
1: ولحد الآن تتذكره؟
0: طبعا ما أقدر أنسى يعني صاحب الولد كلش قريب علي.
1: زين حسن، أكثر كلمة تضوجك؟
0: يعني أكثر كلمة تضوجني ما أعتقد أكو شيء يضوجني، لأن أنا مجال الحلاقة
1: يعني كلمة تضوجك، كلمة تستفزك، كلمة تطلع أسوأ ما بحسن؟
0: اللي هي ما عندك موعد، اللي هاي زمانك عشان مو أدمك.
1: هي صحيح لو هاي إشاعة عليك؟
0: هي مو،
1: أنا أشوفها مرة واحد قال هاي صحيحة.
0: شوف هي مو قصة صحيحة وهاي، بس هي صير تأخر يعني زبون يجيني أنا حاسب حساب الزبون مثلا ساعة، طلب من عندي غير أشياء، أنا طالت ساعة أو ربع، فالزبون قاعد
1: وانت بي عملك دقيق كلش، يعني بالضبط. ما تعرف شون يعني مكان، فلهذا شوي تتأخر بي
0: بالضبط.
1: فهو ذا هو كان صديقك لازم يتحملك بعد.
0: أيوه هم كلهم جماعتي،
1: مو صحيح؟
0: انت ما عندك موعد، انه توعدنا بفلان ساعة تمشينا بفلان ساعة، بس هم مدى يفتهمون ان الزبون لما يطلب مني شيء لازم انا اسوي لها على اخر شيء.
1: شون تفهمهم بين انت صديقي لازم اني امون عليك وانت تمون علي؟
0: لا هم
1: لكن هذا زبون اليوم ما يعرفني،
0: بالضبط.
1: شون توصل لهاي المعلومة تخليه يعرف أنت بعملك تكون دقيق حتى نجاحك من نجاحهم هم؟
0: هو لما يقعد برا هذا الزبون فأنا راح أهتم بيه أماتين أكثر من ذاك الزبون. هو أنا بالبداية ما فرق بيناتهم كلهم، وكلهم ما طلعهم نقص حباية واحدة، بس هو راح يشوف الاهتمام نفس ما سويت ذاك الزبون تأخرت بي أسوي له وتأخر بي على مود يحس إنه هو حالة من حاله، يفتهم هو من هذا الشيء، هو من هاي الباب راح يفتهم إنه زبون جديد هذا ولازم شوية أعطيني
1: أداري حتى بطلع. مرة ثانية يرجع لي مو صحيح؟ طبعا حسن نروح فاصل، حسن عطشنا وعرقنا، فخلي نروح فاصل قصير وراجعين أكيد.

0: أكيد، وهذه عودة مرة أخرى مع ضيفنا بالأستوديو لهذا اليوم، الكوافير والموضة نفس الوقت، حسن بوجون. صحيح حسن، برأيك شلون يقدر اليوم الشاب يحول مهنته إلى رسالة وأخلاق قبل ما تكون مصدر رزق؟
1: أول شيء يعني إحنا بشغلنا تمام. أول شيء بشغلنا إنه الكرامة خاصة بالعمل. أهم شيء الكرامة، أهم شيء الإنسان أدى الكرامة بالعمل والصدق ويا الزبون، ويكون يعني ما يتأخر أو يعطل الزبون عن شغله أو عمله. فهذا الشيء إحنا تعلمنا من الإمام الحسين عليه السلام إنه الكرامة والصدق. هذا الشيء اللي راح يخلي الناس تحبك وتحترمك يعني اكثر من اللازم، يعني يقولون هذا انه صادق ويا الزبون وكرامه عنده. اكو هواي يعني انا اعرف عالم انه يعني ما اقدر اقول ايش قليل من كرامه، وانما ما عنده ويطلب من الزبون يعني
0: يخلي مصداقيه قصدك بالعمل اللي هو
1: يخلي الزبون يكرهه. فهي الشيء بس الكرامه فقط.
0: الكرامة زين. شنو الدرس اللي تعلمته من سنوات عملك وما زال لحد الآن يرافقك؟
1: يعني
0: لازم نتعلم دروس بحياتنا.
1: بالضبط، إنه هواي كل دروس هواي يصير، إنه خاصة إذا إنسان يعني يختلط ويا العالم يعني يوميا يتعلم لشيء جديد من عندهم. فتعلمت إنه الزبون يحب النظافة صراحة. يعني النظافة إنه شيء مهم كلش، وهذا يعني قلة موجودة.
0: زين، إذا فصلنا اليوم عن العمل، الدروس اللي تعلمتها بحياتك
1: يعني هواي،
0: ومن هذني الهواية
1: يعني مثلا قلت لي شان الصبر، يعني هاي أبسط درس إنه الصبر، لازم تصبر على كل شيء، على كل شيء يصير وياك لازم تصبر، ولابد ما رب العالمين يحلها.
0: لازم أكو موقف كان وخلى اليوم حسن يعتمد دائما كلمة الصبر، أو لازم أصبر. شنو الشيء اللي صار ويا حسن حول حسن من عجول، من يريد كل شيء بسرعة، إلى حسن لازم يصبر، ولازم حسن أكو دروس هواية علمتها بحياته؟ لازم أكو مواقف تخلينا ستوب بحياتنا، خلاص صح. لازم أني هذا الدرس لازم أتعلم من عنده.
1: صحيح، أنا يعني مجال العمل لما يجيني الزبون مستعجل أشوفه ويريدي، بس مجرد يخلص ويروح أحسه يعني حتى أحلاقتي يعني أحسه مو حلو تصير يعني عليه تطلع مو حلو. فدائما أقول له أصبر شوية، تحمل، أصبر شوية. يعني قلت لك إنه الصبر هو الدرس الوحيد
0: اللي الصبر هو مبدأ صار من مبادئ بالضبط حياتك بالضبط اللي أنت دائما معتمد عليه. زين، حسن شلون توفق بين مسؤوليات العمل وحياتك العائلية؟ هسا احنا عرفنا العمل هو من ضمن أولياتك، وعندك أوقات لازم أنت هاي تكون بيها لزبائنك. زين، نروح للجانب الآخر اللي هو جانب العائلة. شلون اليوم يعني توافق بهذا وهذا؟
1: نفس ما أرتب وقتي للعمل وللزبائن، لازم أرتب وقت العائلة. لازم يصير عندي وقت العائلة، إنه لأن هم مهماتهم متطلبات عندهم كل شيء عندهم، ولازم ما أقصر بين عملي وبين عائلتي، ولازم أفصل بيناتهم، ما أجمع بيناتهم أبد.
0: زين، يوم من الأيام حسن صفن وقال أني مقصرة باتجاه عائلتي.
1: صح صح، هواي أيام يعني إنه الشغل يعني يمتص كل طاقتي، ما أقدر يعني إنه أوفق بين عائلتي، بس أحاول أحاول بقدر المستطاع إنه أوفق بين عائلتي، إنه أطلعهم، إنه ما أخليهم أو مقصر عنهم بأي شيء.
0: والعائلة متفهمين وضعك؟
1: أكيد
0: يعني هاي المهمة.
1: هي طبعا
0: اليوم
1: طبعاً
0: تكون العائلة هي متفهمة وضع
1: العمل مالتي
0: رب الأسرة، وحتى بالتالي تكون حياة خالية من المشاكل.
1: بالضبط،
0: ومرات تصير فد أكو أشياء، يعني مثلا أنت مفضل مثلا جماعتك علينا، وأنت مفضل شغلك علينا، وأنت شلون تتلافى هاي الوضعية وهاي الأمور أو هذه المشاكل اللي دا تصير؟
1: يعني اكيد ما المفضل شغلك وشغل شغل
0: تسمعها فرق. انت
1: هاي اكيد اكيد أي. اسمعها بس احنا لازم قلت ليش لازم انا اعطيهم وقت يعني لابد بالسبوع ولو يوم مجرد نطلعهم نونسهم وشي ويرجعون على مود ما يصير هذا الكلام يتكرر علينا والضغط علينا وهم متفهمين الوضعية كلش متفهمين الوضعية يعني الحمد لله والشكر
0: الحمد لله. زين حسن برأيك شنو معنى الكرامة بالعمل اللي احنا قبل شوية يعني تكلمنا به وهل لها ارتباط بمبادئ الإمام الحسين عليه السلام؟
1: طبعا أكيد أول شيء الكرامة بالعمل إنه لازم الإنسان يشتغل بإخلاص أخلاص وأمانة
0: وأخلاق دائما
1: أكيد
0: الأخلاق مطلوبة بالعمل
1: أكيد أكيد
0: مرات أكو أشخاص للأسف مثلا حسن اليوم عادي يعني محافظ على الوقت لكن يفتقر للأخلاق اليوم يكون ما أو ما عنده صبر يتحمل
1: صح
0: فشون اليوم حسن ينصح أصحاب هذه المهنة مهنتك اللي هي شون اليوم حسن يحاول ينصحهم ويوصل لهم الصورة بشكل حلو ولطيف وسلس أيضا
1: يعني هم كلهم يعني ما أقدر أفضل نفسي عليهم لأن أكو هواي أسماء أقوى من عدي وأنا أعتبرهم يعني أخوتي أو رمز هم إلي يعني هواي بحياتي تعلمت منهم
0: نعم
1: ف يعني النصيحة أن تكون من أول شيء لمن يعني يشتغلون بإخلاص وأمانة ونظافة ومن غير يعني بعيدين عن الأخلاق لأن هاي الأخلاق مطلوبة أو كل حياتك مو بس بالعمل حتى بالبيت وبالشارع مطلوبة كل حياتك الأخلاق بس هي أهم شيء بالحلاقة النظافة والإخلاص واتقان العمل يعني
0: أزين حسن لازم إحنا نمر بحياتنا من ندخل بهواية معينة أو مهنة معينة لازم نشوف أكو أشخاص يحاربونه
1: أكيد
0: واجهت هذا الشيء
1: واجهت هواي واجهت بس الحمد لله وشكر عافيتهم كلهم وما سمعت لهم يعني الإنسان لما يكون أدى هدف يريد يوصل له لازم يتلقى بطريقة أنه أشخاص يقوه بس الحمد لله الشكر عبرتهم كلهم خطيتهم
0: شنو الشيء اللي اليوم حاربه أكثر شيء يعني مس حسن بالمحاربة
1: يعني هي مصدر الرزق تيجي من خلال العلاقة يعني يسقطون مجرد يسقطون بس لا أكثر العلاقة
0: وبالتالي اليوم حسن ثبت وجوده
1: الحمد لله والشكر
0: وأكيد من خلال زبائنا ومن خلال الكلام اللي دا ينقل مثلا عنا إذا يقعدون بمكان فلهذا اليوم نقول حسن مسيطر شوية
1: لا مسيطر هواي
0: هواي
1: هواي
0: الحمد لله
1: الحمد لله والشكر
0: زين شنو الأشياء اللي مو حلوة بيك حسن
1: تأخير
0: التأخير وبعد
1: بس مجرد تأخير
0: مرات واحد يقول أنا الطيبة الزايدة مرات واحد يقول أنا العصبية ومرات واحد يقول أنا معطاء زيادة عن اللزوم يعني كل شخص بصفة معينة احنا ما نحبها بنفسنا مرات التسرع يكون
1: هي التسرع أو مثل ما ذكرت الطيبة لا هي الطيبة مريودة وخاصة يعني بحياتنا
0: مرات واحد بسبب الطيبة الزايدة شوي أكو ناس تستغله
1: أكو يعني أكو هيك شيء بس لا الحمد لله والشكر احنا يعني من خلال العالم اللي التقي بيهم هاي لا الناس كلها طيبة وأنا هم ماتين طيب وياهم بس هي شغلة واحدة مو حلوة إن التأخير بس
0: تعلمت من عملك دروس هواي
1: طبعا
0: يعني يومية حسن يأخذ درس من الحياة
1: صح
0: يرجع للبيت يصفن بينه وبين نفسه يقول أنا اليوم هذا الشيء اللي صار وياي أنا علمني درس
1: صح
0: ينسي لو يظل هذا الدرس دائما هو وياك حتى بأمورك العائلية أمورك الشخصية أمور العمل لو مثلا هو مثلا موقفه يعدي يروح
1: أكو مواقف تصير وتعدي وتروح أكو مواقف لا ما تنسي يعني مواقف خاصة إن الغش بين زبائن يعني يجي زبون مثلا يحاول يغشك أو يحاول ما يخالف ومشينا هالمرة يعني هو أشياء فأذني دروس هم تعلم من عندهم فتعلمت إنه إذا غشيت الزبون راح يغشك 100%
0: فلهذا صارت عندك دروس بعملك وحتى ببيتك. نعم
1: طبعا.
0: زين حسن، النصيحة اللي دائما توجهها للشباب اللي يردون يدخلون هذا المجال، يوم أكو أشخاص أكو شباب دائما عندهم هواية الحلاقة، وإحنا دا نشوف هسه بهذا الوقت خصوصا هواية راحوا لهذا المجال. صح. مجال الحلاقة. صح. يقول لك أنا محافظ على نظافتي، محافظ على يعني ملابسي، محافظ على أني أسوي لي اسم زين. هو يريد يدخل لهذا المجال، شلون حسن اليوم ينصح الشباب اللي يريدون يدخلون لهذا مجال، مجال الحلاقة؟
1: أول شيء، أول كلمة أقول له أنه يصبر. أول كلمة أقول له هي أنه يصبر، لأن مجال الحلاقة أول ما تشتغل شوية أمورك يعني راح تكون تعبانة. فأصبر. يعني لابد ما رب العالمين يفرجها عليك ويفتحها عليك وتصير وتوصل. والصبر هو سر النجاح مع الحلاق.
0: الشيء الثاني،
1: الشيء الثاني يعني الصبر والنظافة والأخلاق ويا الزبون.
0: هذه أشياء مهمة،
1: كلش مهمة، خاصة النظافة. يعني الزبون لما يجي يريد يشوف شيء نظيف، محل نظيف، أدوات نظيفة، معقمة، كلهم هواي صايرة وياي إن الزبون يقول لي عقم الغراض، وأنا أساسا معقمن، فهاي الكلمة دائما تتكرر. فلذلك إنه
0: هو الزبون يطلب من عندك،
1: يطلب حتى لو أنت معقمن قبل لا يجي الزبون يقول لك عقم لي من جديد.
0: مضوج حسن؟
1: لا أكيد مضوج، أكيد مضوج.
0: عادي يعني تأخذها بروح رياضية وخلص، هو طلب.
1: أي مدى ما أنا ما نظفت هنا قباله، فهو يحب يشوف بعينه أنه هذا الشيء معقم.
0: وإذا ما يطلب شلون؟
1: أنا معقمهن.
0: حلو.
1: بدون ما يطلب أنا معقمهن، يعني لازم أدواتك كلها نظيفة ومعقمة،
0: وتكون أنت مسيطر.
1: طبعا
0: هذه
1: لأن بهذا وقتنا هواي أمراض منتشرة.
0: صح.
1: يعني متحسس بالجليد وأول حبة
0: خاف على صحة الزبون حسن؟
1: طبعا.
0: مو لأن احنا هسه بالإعلام،
1: احنا مو لأن بالإعلام أو شيء، لا لا، هي هاي يعني أول شيء من ناحية الأخلاق ومن ناحية الطيبة. هو
0: مرات أكو أشخاص يرجعون للبيت يقول لك أنا صار بي هذا من أثر الحلاقة.
1: صحيح.
0: أو مثلا بشعري أنا من أثر الحلاقة.
1: صح.
0: فإحنا مو لأن يعني بالإعلام، لأن إحنا دا نذكر دائما يعني برنامجنا هو قيم الحسين.
1: بالضبط.
0: فلازم إحنا اليوم نمشي على خطى الإمام الحسين حتى نتعلم اليوم من مبادئهم، فلهذا إحنا نريد نكون صادقين مع كل من يستمع لنا.
1: بالضبط. نفس ما قلت لك انه اهم شيء التعقيم والنظافه بالحلاقه بالذات، وخاصه الشفره والماكينه، لان اكثر شيء يلمسن الوجه ويلمسن الشعر. فمن زبون عن زبون انت ما تعرف ان الزبون هذا ايش بيتحسس ما بيتحسس، وتستخدمهن الزبون ثاني فاكيد راح يتحسس الزبون ثاني.
0: زين اني استخدمهن وبعدين اشمرهن، يعني أذبهن لو أستخدمهن مرة ثانية؟
1: لا، أكو استعمال إنه استعمال واحد وينذبن، وأكو لا مثلا الماكينة استعمال دائمي تبقى عندك فتتعقم، بس بيها مواد، أكو مواد تتعقم الماكينة ويستخدمها للزبون.
0: زين، فد يوم من الأيام أجا زبون وقال لك أنا هذني غراضي.
1: بالضبط. عدي عدي هواي زبون
0: هذني غراضي وزيني بهذني غراضي.
1: عدي هواي زبون إنه غراضي على صفحة ويمي ضامن يمي، يجي الزبون أطلع غراضة زينة بيه، خلص ننظفها نرجع لها.
0: حلو.
1: هو أدي هيك زبون.
0: حلو. هذا محافظ على نفسه دائما.
1: هذا
0: لكن
1: محافظ.
0: لكن بالأحرى أنت محافظ على عملك ونظافة عملك.
1: لا لا، مو بس هيك، يعني أكو زبون هو يدري أدى تحسس جلدي فيخاف على الزبون الثاني، يخاف ينتقل إليه، فيجيب غراضة وياه ويأخذ.
0: بارك الله بيهم.
1: إيه بالضبط.
0: زين، ومرات مثلا حسن أكو أشخاص يجون عندهم أمراض مثلا، الله يشافيهم يا رب إن شاء الله، مثل الصدفية أو غيرها، شلون تتعامل وياه؟ شلون مثلا تحلق يعني تتعامل ويا الأغراض اللي تزين بيهن؟
1: هذا الزبون
0: خلت موظل كل
1: لا
0: المادة زينة تشمرهن؟
1: لا لا،
0: لازم
1: لا
0: أكو في الطريقة ثانية
1: اللي هو التعقيم.
0: أي
1: اللي عندنا الديتول والقلونيا كلهن موجودات نتعقمهن، يا يعني ما نحرق الأشياء اللي يستخدمهن، مجرد يعني نلوحن النار على مود تطير شكو جراثيم أو أي شيء. بس الزبون اللي بيه صدفية أو بيه هاي غراضة دائما وحدة، دائما وحدة غراضة، إنه هو ملات الشخصيات، لأن يعني يعرف هو بيه صدفية ويعرف إنه راح تنتقل غير
0: زبون. مو أنت اللي تطلب من عنده، هو دايركت يجيبهن وياه.
1: نص هو ونص أنا اللي جايب لهم وياه.
0: حلو.
1: يعني ادري بيه انه هو ما يعرف بهذا الشيء، انه انا عندي غرض لهم بقى.
0: فانت دائما تقول له هذني الخاصات بيك.
1: بالضبط بالضبط.
0: يعني حتى الزبون مثلا، اكو زبائن تجي تقعد تتفرج، فهذني ترى خاصات لهذا الشخص، وهذا بالضبط. الباقي هو خاص لكم. زين حسن، اذا طلبنا منك تختار قيمة واحدة غير الصبر وغير العمل وغير الزبائن من نهضة الإمام الحسين تكون شعار لحياتك، شنو راح تختار وليش؟
1: طبعا هي هاي القيمة اللي أختارها إن الأخلاق. الأخلاق السبب، لأن مطلوبة بكل حياتك. لازم الأخلاق والصبر، ذن أهم شيء،
0: هذن اللي تعتمد عليها، وهذه قيم الإمام الحسين عليه السلام.
1: بالضبط، لأن هي معتمدة بكل حياتك، مو بس بشغلك أو بيتك، أو كل حياتك معتمدة أخلاقك والصبر.
0: زين حسن، عندك ولد
1: بالضبط
0: اسمه تيم.
1: تيم
0: إيش قد تحبه؟
1: هواي
0: يعني إيش قد؟
1: يعني هواي، ما أقدر أوصل لك إيش قد
0: تحب تيم.
1: طبعًا.
0: شلون تحافظ على تيم اليوم؟ شلون يكون حسن أب، خلينا نكون بعيدين عن العمل، أب ليتيم حقيقي، أب يكون مضحي، أب يكون حنون ليتيم، شلون؟ وحسن بعد شاب صغير وعنده طفل صغير، فشلون اليوم تتعامل ويا تيومي؟
1: يعني هو لأن بعد صغير، ما أريد أوفر له كل شيء. كل شيء هو من هو صغير لحد ما يكبر، هيك كل شيء أريد أوفر له. يعني ما أعرف شلون أوصل لك هذا الشيء، شعور يعني كلش حلو.
0: تحس يعني تيم فرحة طبعًا. فرحة حياتك
1: طبعًا هذا. طبعًا يعني هاي ضغط الشغل، وهاي لما نوصل ويتلقاني لا يروح التعب كله.
0: زين حسن، مرات إحنا نبتعد عن الأهل بسبب العمل، بسبب العائلة، شلون تواصلك اليوم ويا أهلك؟
1: لا كل زين، يعني ما ناس
0: يعني أهل. راضين عنك
1: طبعاً يعني.
0: تتواصل
1: أهم
0: وياها
1: شيء، أهم شيء هو رضا الوالدة، يعني تواصل وياها دائماً، يعني لابد ما بين يوم ويوم أروح لهم أو أتصل
0: يعني بيهم. كل ما تشوف تيم هيك تتذكر شلون أهلك ربوك، شلون تعبوا عليك
1: طبعاً.
0: فدائماً تجي والدتك ببالك وتتذكرها.
1: لا هو أنا ما ناسي حتى أتذكرها، يعني يومية، إذا مو يومية اتصال أقدر أروح لهم يعني بين يوم ويوم. فما ناسيهم أنا أبد، لا هم أهلي، ماكو أحد يقدر ينسى أهله
0: أكيد ماكو. فلهذا الوالدة اليوم شو تقول لها؟
1: يعني شو أقول لها قليل بحقها، بس ربي يحفظها ويطول بعمرها.
0: اللهم آمين إن شاء الله يا رب العالمين، ويحفظ لك كل أحبابك، يحفظ لك تيوم إن شاء الله. وناوي تخليه همك وافير حسن؟
1: إذا هو حبها،
0: إذا
1: يعني ما راح حب،
0: ها ما راح تجبره.
1: أي بالضبط،
0: تحب توصله دائما إذا كبار وتخليه يكون إلى اسم بالمجتمع والهواية والمهنة اللي هو يختارها.
1: هو اللي يختارها طبعا، لأن أنا من خلال يعني حياتي يعني وعملي أشوف الناس يجبرون بينهم أني لازم تروح هذا الاختصاص هذا الاختصاص، هذا غلط. يعني هو ما رايدها، ما حابها. وايد من جماعتي متخرجين اختصاصاتهم ما حابيها، جبر من أهلهم أنه لازم تروح تدخل مجال الطب، هو ما يحب الطب.
0: جبروك أهلك يوم من الأيام على اختصاص أو هواية أو مهنة أنت ما حابها؟
1: لا أبد.
0: وياك
1: وياك،
0: وتشجيع وياك،
1: تشجيع وياك، ودعم دعم داعميني، كل شيء داعميني يعني. من أخوتي والوالدتي، يعني والدي متوفي الله يرحمه،
0: الله يرحمه يا رب.
1: أخوتي ووالدتي يعني كلش داعميني، ودعم أماتين من الزواج، تجي من زواجتي كلش قوي،
0: الله يحفظها إن شاء الله لهم تيم.
1: أشكرك.
0: والبارحة اللي هي كتبت لنا السي في، شكرا لها أم تيوم الغالية. حسن، كلمة أخيرة، شنو الرسالة اللي تحب توصلها للي دي يسمعونا حاليا عن أهمية الأخلاق بأي مهنة، مو إلا بمهنة الحلاقة، وتنطينا رأيك ببرنامج اليوم وبحوارنا اللي هسه شارف على الانتهاء؟
1: أول شيء أحب أقول للمستمعين اللي دي يستمعون إنه قلت الأخلاق إنه هي بكل شيء مريودة، وأتمنى لهم كل التوفيق والخير بكل مجال يعني عملهم، إن كان حلاق غير حلاق أي شيء أي شيء، إنه يتوفقون كل حياتهم. وطبعا كان الحوار وياكم كلش حلو وراقي وسلس.
0: وهاي هي. طبعا وصلنا إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم، برنامج قيم الحسين، وكان حسن بوجون الكوافير الموديل كان ضيف عزيز علينا، وكان خفيف الظل أيضا، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى، وأتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله أشوفك بأعلى المراتب، ونشوف تيوم إن شاء الله دكتور.
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك حسن، شكرا جزيلا، وشكرا للمخرج اللي تعب ويانا، ودائما طبعا زيكو من المخرجين العزيزين، طبعا لا يزعلون علينا الباقين، تحياتنا لكل مخرجين إذاعة جامعة المستقبل، وشكرا إلى كل من يستمعنا، ولكل من استمعنا، ولكل من شافنا على الفيسبوك البث المباشر، شكرا لكم، إن شاء الله انتظروني الأربعاء الجاية وقصة جديدة واختصاص جديد، في أمان الله.

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

صفوفه قطان وراسه تهشم، والسهم يا جنب وضع بعينه

هي الجعبة للخيم جسمها مولر. هذا اول جرح صار بقلبة المبلوء يسعر وجروح حضرت فاترت من ابدان طيبة توزرت مثل النجوم اتطورت عيوطية شبو الحيدر وشفت جسام الشباب اتحمى يا زينب بدمك وشفت عبد الله الرضيع

فيه ومن وزع حسين الاكبر ويذهب المنظر وداعب الابن راح الابن للحومة وشمر وشفت من حسين ردي للخيم جسمه ولار هذا اول جرح صار بقلبي المذبوح يسار وجروح عقبه كاثرت من ابدان طيبت وزرت مثل النجوم اتصورت عالوطية شغول حيدر وشفت جسام الشباب اتحنى يا زينب بدمك وشفت عبد الله الرضيع شلون جرى الروح لمك شلون يا زينب بالسيمه لقيت من يده واليمه شنو لما كان هذا الطفل وانا بليت فطمه وشفتي مثل هذا الطفل يمي انت شلون

لها الحال يا بت هيدر لا

الدر وهذا يا جينا بالليل وعايله بشيره

بويا تقلك.

يرحل بس نوحشين وخبر شاع طفح ابن هاشم قبل الوداع.

0: إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

كل ما في عالمنا اليوم من إسلام ومسلمين بالمعنى الصحيح، فإنهما مدينان في البقاء لفضل ثورة الحسين عليه السلام، وإن بقاءهما أهم ثمرات تلك الثورة. الشيخ عبد الوهاب الكاشي من كتابه مأساة الحسين.

0: على دروب كربلاء. ترتسم خطوات الحسين على دروب كربلاء نهجا أصيلا في نصرة الحق وفي موالاة الرسالة أصدق الولاء. على دروب كربلاء رحلة تقصي لبصيرة الوعي في مسيرة كربلاء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. في حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث فيه عن حالة الاندماج الفكري والروحي للإمام الحسين عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول فيما روي عنه: حسين مني وأنا من حسين. هذه العلاقة الفكرية والروحية والإيمانية قبل أن تكون علاقة نسبية تجمع بين الإمام الحسين عليه السلام الذي هو ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي كان يتنفس في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وفي بيت علي والزهراء عليهما السلام، يتنفس روح الوحي وروح الإسلام وروح الطهارة وروح النقاء والصفاء في كل قول يسمعه وفي كل فعل يراه وفي كل تطلع يتطلع فيه، لكي يكون هذا الوجود وهذه الحياة على الصورة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد بأن الإمام الحسين عليه السلام عندما انطلق في ثورته المباركة وفي رفضه للواقع القائم لم ينطلق من خلال عقدة عائلية بين بني هاشم وبني أمية، أو عقدة عشائرية أو قبلية، أو بحثا عن منصب للدنيا وللخيلاء وللزهو وللجاه وللترفع على الناس أو لاستعباد الناس أو للانطلاق نحو مقدرات الناس والأمة ليستحوذ عليها من خلال هذا الملك، وإنما انطلق من خلال المنطلق نفسه الذي انطلق منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي تحرك فيه علي عليه السلام والزهراء عليه السلام والحسن أخوه، وكان يتحرك هو من أجل أن يؤكده. انطلق الإمام الحسين عليه السلام ليعيد هذا الإسلام إلى الواجهة في حياة الأمة، إلى الواجهة في حياة الفرد عندما يعيش مع الله سبحانه وتعالى في عباداته وفي تطلعاته واهتماماته، وإلى الواجهة في حياة الأمة عندما يريد للأمة أن تنطلق لتكون من خلال الإسلام القاعدة التي ينطلق فيها المجتمع ليعيش سياسيا من خلال ما يريده الله سبحانه وتعالى، وأمنيا من خلال ما يريده الله، واقتصاديا واجتماعيا إلى ما هنالك، لأن الحياة في كل مواقعها وفي كل نظامها وفي كل قواعدها في الحركة وفي السلوك هي مسؤولية كل المجتمع. لقد انطلق الإمام الحسين عليه السلام من موقع المسؤولية عن الإسلام، ولذلك لم تكن شعاراته شعارات مذهبية ولا طائفية ولا شخصية ولا عائلية، وإنما كانت شعاراته شعارات إسلامية انطلقت من القرآن الكريم لتؤكد مفاهيم القرآن في الحياة العامة، وانطلقت من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتؤكد حضور رسول الله صلى الله عليه وآله في كل توجيهاته للأمة، لأن على الأمة لا أن تسمع كلام رسول الله فحسب، بل أن تتبع قوله وتسير بسيرته. ولذلك كان يقول عليه السلام لأخيه: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. كيف يكون هذا الإصلاح؟ من خلال العنوان الذي أكده القرآن الكريم لرسوله وأكده رسوله للمؤمنين: أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هذا العنوان الكبير الذي يتسع لكل الحياة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد سمع الحسين عليه السلام بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يوجه أصحابه إلى ما يمكن أن ينزلق إليه مجتمعهم الإيماني، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهم: كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ وكأن الصحابة استغربوا، لأنهم لا يزالون حديثي عهد بالإسلام الذي يشعرون بالوحي يتابع مسيرتهم، وبرسول الله صلى الله عليه وآله يرعى خطواتهم. فقالوا: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ يجيبهم صلى الله عليه وآله: نعم، وشر من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ إنكم عندما تنطلقون في الحياة لتجدوا من خلال الفساد الذي يبدأ ليستشري شيئا فشيئا في مجتمعكم، عندما تجدون بأن المعروف يصبح هو المنبوذ في المجتمع، والمنكر هو الذي يطعم وهو الذي يسقي وهو الذي يعطي الجاه، فعندئذ لكي تسيروا حياتكم سوف تأمرون بالمنكر، لأنه هو الذي يسير حياتكم من خلال خط شهواتكم وغرائزكم وأحلامكم وأطماعكم، وستنهون عن المعروف لأن المعروف يكلف، ولأن

نزولا في خط واضح، كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ ستنقلب عندكم المفاهيم، وستنقلب عندكم الذهنية العامة، سوف لن تروا الأمور كما هي، ستنقلب عندكم المعايير والمقاييس، سترون الفساد صلاحا، سترون العدل ظلما والظلم عدلا، سترون الانطلاق فيما يخدم الناس سذاجة، سترون السياسة عندما تتحرك في الخط الذي يؤكد القيمة في حياة الأمة وفي حياة الدولة وفي حياة المجتمع، سترون هذا شيئا يبعث على السخرية وشيئا يدعو إلى السذاجة السياسية فيما نعبر عنه في كثير من أوضاعنا. لذلك عندما تنحرفون وتتركون الانحراف يبدأ في حياتكم، فإنكم ستصلون إلى هذا المستوى الذي تشعرون فيه بأنكم لابد أن تستبدلوا مفاهيمكم بمفاهيم أخرى، ولابد أن تقلبوا الموازين رأسا على عقب. كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ لذلك كان الحسين عليه السلام يخشى على المجتمع الذي أصبح ربما يلامس هذه المرحلة، بمعنى أن المجتمع انطلق ليسكت عن كثير من المنكر في الواقع، وليسكت عن كثير من ترك المعروف في الواقع، ثم تطور به الحال إلى أن يصبح المنكر هو السيد في حياة الناس، والمعروف يصبح هو الغائب الأكبر عن حياة الناس، وتطورت بهم الأمور إلى أن أصبح الخطر محدقا بهذه الأمة، لأن الذهنية تكاد تنقلب، تكاد العين لا ترى الأمور على ما كان يريد الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يراها عليه، فكانوا يرون الثورة على الحاكم الجائر خروجا عن السلطان، وكانوا يرون استئثار الحاكم بمقدرات الأمة، كانوا يرونه من صلب السياسة وإدارة شؤون الرعية، وكانوا ينظرون إلى تقريب الأقارب والأزلام والأتباع، أو إلى استعباد الناس، أو إلى الصد عن سبيل الله في كل ما من شأنه أن يجعل الإنسان يمتثل لأوامر الله عز وجل، كانوا يرون فيه الحنكة والدهاء والسياسة وما إلى ذلك، كانوا يرون الحروب التي ربما يقتل فيها المؤمنون وقارئو القرآن والمصلون والمجاهدون في سبيل الله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانتهاك حرمات المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله أو مدينة الرسول صلى الله عليه وآله، كانوا يرون كل ذلك جزءا مما تقتضيه طبيعة السياسة وطبيعة إدارة شؤون الناس. هكذا تبدأ الأمة تنقلب عندها الموازين، وتنقلب عندها المعايير، وتنقلب عندها المقاييس التي تقيس فيها الأشياء. ولذلك قام الإمام الحسين ليقول: كفى هذا المستوى من الانحدار، على الأمة أن تستفيق من سباتها، على الناس أن يشعروا بأنهم قد انحدروا كثيرا عن الخط المستقيم وانحرفوا عنه. ولذلك أراد أن يعود الناس إلى صوابهم، فسمى الأشياء بأسمائها وأعلنها واضحة. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قالها بوضوح: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا بعهده يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير ما عليه بقول ولا بفعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله. هذا هو الخط الذي ربما سمعه الكثيرون من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم لم يدققوا كثيرا في الواقع، فلم يروه واضحا أمامهم مع أنه شديد الوضوح. فقال لهم الحسين عليه السلام وهو يتابع كلامه: ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن واستأثروا بالفيء وعطلوا الحدود وحرموا حلال الله وأحلوا حرامه وأنا أحق من غير. إذن هذا المستوى من الانحدار والانحراف الذي أصبح الناس يرضون به سائسا لحياتهم، هذا المستوى لم يعد يحسن السكوت عليه،
بل يجب الثورة عليه لتنقلب على الأقل الذهنية العامة للأمة، لتنقلب عن الانحراف إلى الاستقامة، وعن الظلم إلى العدالة، وعن الفساد والإفساد إلى الصلاح والإصلاح. أراد الحسين عليه السلام أن يهز هذا التحجر وهذا التكلس في ذهنية الأمة، فانطلق ليقول لهم: هذا هو خط النظرية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو خط التطبيق في الواقع. فلا تضلوا ولا تتيهوا في الأقوال بعيدا عن الواقع، ولا تستغرقوا في الواقع لتنسوا كل ما خطه رسول الله صلى الله عليه وآله وأكده القرآن الكريم بوحي من الله عز وجل. هكذا نفهم عاشوراء مسيرة إسلامية، وهكذا نفهم عاشوراء امتدادا لسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولسيرة علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي كان مع الحق وكان الحق معه يدور معه حيثما دار. وهكذا نفهم أن مدرسة الإمامة هي استكمال للنبوة في خط الواقع. ينقطع الوحي بموت الرسول صلى الله عليه وآله، ولكن تطبيق الإسلام يبقى مسؤولية الأمة، ويبقى أهل البيت فيما نعتقد هم الأمناء على هذا التطبيق، أحسن تطبيق. ولذلك لو درسنا كل مسيرة أهل البيت عليهم السلام لما وجدنا لديهم غير الإسلام، ولما وجدنا لديهم غير القرآن، ولما وجدنا لديهم غير رسول الله قائدا وملهما وموجها ورائدا وقدوة. ولذلك نظلم أهل البيت عليهم السلام عندما نحيد بهم عن الإسلام لنقوقعهم في إطار مذهبياتنا وأحقادنا وعصبياتنا. أهل البيت عليهم السلام هم شمس الإسلام المشرقة في الواقع، ولذلك علينا أن لا نحجب هذه الشمس عن كل الناس بغيوم عصبياتنا وأحقادنا. أهل البيت عليهم السلام قالوا لنا: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. وسئلوا في ذلك الوقت: كيف نحيي أمركم؟ فأجابوا: يتعلم علومنا ويعلمها للناس، فإن الناس إذا سمعوا محاسن كلامنا اتبعونا. كل ما لا يصب، ما لا يوافق القرآن، ما لا يوافق ما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله مما ينسب إلى أهل البيت فلنضرب به عرض الجدار. قال لنا أهل البيت عليهم السلام: ما خالف قول ربنا لم نقله. لا تقولوا علينا إلا ما وافق كتاب الله عز وجل. نحن لم ننطلق إلا من خلال القرآن ومن خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك علينا أن ندقق كثيرا فيما ينسب إليهم، فما وافق القرآن واشتمل على كل معايير الوثاقة نأخذ به، وما خالف القرآن نضرب به عرض الجدار من دون أن نشعر بأي حرج في ذلك، لأننا بذلك نتبع الخط المستقيم الذي يضع أهل البيت عليهم السلام في موقعهم المميز والعالي والمرتفع في الخط الإسلامي الذي انطلق من الله سبحانه وتعالى وحيا إلى رسوله صلى الله عليه وآله، والذي انطلق مع رسوله صلى الله عليه وآله ليؤكد حضوره في الواقع، مما حمل الأمانة عنه لأهل البيت عليهم السلام ولسائر الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

على دروب كربلاء. ترتسم خطوات الحسين على دروب كربلاء نهجا أصيلا في نصرة الحق وفي موالاة الرسالة أصدق الولاء. على دروب كربلاء رحلة تقصي لبصيرة الوعي في مسيرة كربلاء.

قيمه وجودي بلا يا احزان. انا اللي لم يكن شيئا يذكره والله خاطرك سواني انسان.

0: هذا اسمع صدرك.
1: ايه
0: لخادم الزهراء الاستاذ الموفق ميرزا عادل اشكناني.
2: دخلني نعطشك وارتوي بيك، دخلني نعطشك

يوم سهم نحرك بصحري. احنا نقول الحسين خلنا نشعر باللي صارك عشان نبكيك. اريد اشعر سهم نحرك بنحري. اريد الخيل تسحب فوق. اريد اشعر سهم

0: هذا البيت كل مذنب.
1: جباك الذي دمعات تعصي، يقول واحد انا ما ابكي عن حسن ما اعرف، لكن شوف هذا جوابك.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: هدير يعكس عمق المأساة وقوة المشاعر. التي تفيض من تلك الحادثة الجليلة واقعة الطف. كلمات نقلها من عاش الواقعة وما بعدها، وجسدت حالات الألم والحزن والتضحية التي عاشها الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه. برنامج هدير الملاحم، تقدمه لكم سمر، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

0: الانتماء النبوي في رجس علين الأكبر. قال فتى الحسين عليه السلام وأول شهداء الهاشميين يوم عاشوراء شبيه مصطفى وسيف المرتضى ونور الزهراء مولانا علي الأكبر، وقد برز لمجاهدة اليزيديين في ميادين الطف: أنا علي بن الحسين بن علي من عصبة جد أبيهم النبي، نحن وبيت الله أولى بالوصي، والله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، أطعنكم بالرمح حتى ينثني، طعن غلام علوي قرشي من آل بيت الهاشمي اليثربي. الحمد لله الذي جعلنا لمحمد وآله محبين، ولأعدائهم وقتلتهم مبغضين، ولشعائر الله معظمين مقيمين. أخوتنا الأعز الموالين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا وأجوركم بحلول شهر الحسين الذي فجعت مصيبته السماوات والأرضين، مخلفة في القلوب أحزانا عميقة، وفي النفوس عواطف رقيقة، وفي التاريخ صفحات مشعة نيرة تهدي إلى الحق والكرامة، وتجذب الأرواح التي تطالعها بأنغامها المفتخرة من خلال تلك الأراجيز التي ألقيت في ساحة الطف العظمى يوم عاشوراء، وهي الأشعار العذبة في معانيها الشديدة في وقعها على المسامع، ذات الأوزان الخفيفة التي تناسب أغلب الأصوات الصادرة عن حركة الإنسان لا سيما في ساحات القتال. وقد سهل على الكثير نظمها لبساطة الوزن وسهولة التغيير في تفعيلاتها ورويها، فالوحدة الوزنية من الأرجوزة هي مستفعلن، تأتي ثلاثا في صدر البيت وثلاثا في عجزه، ويمكن أن تأتي اثنتين باثنتين، ويمكن أن يتألف البيت الواحد منها مرتين. ويمكن أن يقال أيها الأخوة الأفاضل إن الأرجوزة أصبحت قبل الإسلام سلاحا نفسيا يواجه به العدو في ساحات المعركة قبيل الاشتباك وحتى خلاله، فليكن هذا السلاح في اختيار المسلم المدافع عن حرمات دينه وحياة رسالته ورسوله، معدا إياه استجابة لأمر الله تبارك وتعالى في قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، صدق الله العظيم. هذا ما جاء في سورة الأنفال آية 60. فإذا كانت الأرجوزة عاملا لإرهاب عدو الله وعدو رسوله والمسلمين والآخرين الذين من دونهم، فليتيسر للمؤمن المقاتل في سبيل نصرة الإسلام ومن تحقيق أهدافه المقدسة، كما استفاده أمير المؤمنين علي عليه السلام في معاركه المظفرة كما في معركة الأحزاب المنتصرة، إذ روى الشيخ المجلسي أعلى الله مقامه في بحار الأنوار عن مصادر تاريخية وثيقة ومؤرخين معروفين كابن إسحاق إن عمرو بن عبد ود العامري نادى يوم الأحزاب من يبارز، فقام علي عليه السلام فقال: أنا له يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: إنه عمرو، اجلس. فنادى عمرو: ألا رجلا؟ ثم أخذ يسب المسلمين ويؤنبهم: أين جنتكم التي تزعمون إن من قتل منكم دخلها؟ فقام علي عليه السلام وكان مصرا مصمما: إن أنا له يا رسول الله. ثم نادى عمرو الثالث قائلا هذا الرجس المتحدي فيه: ولقد بححت من النداء بجمعكم المبارزي، ووقفت إذ جبن المشجع موقف البطل المناجزي، إن السماحة والشجاعة في الفتى خير الغرائز، وهنا قام الإمام علي لا يطيق سماع ذلك ليواجه عمرا بعد أن استأذن رسول الله يناديه ماشيا إليه في ساحات النزال: لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجزي، ذو نية وبصيرة والصدق منجي كل فائزي، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزائز. كانت هذه الأرجوزة والتي خذلت عمرا وهيأته لقتلة النكراء انهار بها جيشه بعده. ذلكم كان أخوتنا الأفاضل علي بن أبي طالب الذي درج نسله الطيب المبارك على خصاله الشامخة، فكان دويه سلام الله عليه يسمع في كربلاء ينطلق من حفيده علي الأكبر عليه السلام من خلال قعقعة سيفه مرة ومن خلال أراجيزه مرة أخرى، وهو يقول معرفا بنفسه مرة ومتحديا للمنافقين مرة أخرى، وهو يقاتل بين يدي أبيه الحسين عليه السلام ويقول: أنا علي بن الحسين بن علي من عصبة جد أبيهم النبي، نحن وبيت الله أولى بالوصي، والله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، أطعنكم بالرمح حتى ينثني طعن غلام علوي قرشي من آل بيت الهاشمي اليثربي. هكذا ارتجزها الأكبر أبياتا فاخرة مفتخرة تقضي العقول التي أخملها حب الدنيا حتى نسيت أين هي وماذا هي عليه، وإلى أي صف كفر ونفاق انحدرت تقاتل آل النبي وأبناء الوصي. وعصبة جدها رسول الله تأبى أن تذل إلى دعي بن دعي كعبيد الله بن زياد ويزيد بن معاوية، ماذا حدا بالقوم فانحازوا إلى زمرة الظلم والفساد والجاهلية الأولى حتى تغابوا عما يواجهون، وكأن علي الأكبر عليه السلام ينبههم إلى مواقفهم مواقف الخسة والخيانة ويتحداهم إذا أصروا، ويعلمهم ألا يتوقعوا منه إلا ضربا بسيفه يحمي به الإمامة الإلهية المتجلية في ريحانة المصطفى أبي عبد الله الحسين، وطعنا برمحه لا يمل حتى يعوج في صدور البغاة المقبلين على قتل ولي الله صبت رسول الله، ذلك لأن الأكبر من البيت الذي هو بيت الوحي والرسالة والنبوة والإمامة والشرف والكرامة، إنه شبيه المصطفى خلقا وخلقا، سليل المرتضى روح الحسين. أجل، هو روح الحسين وموجة قلبه، ذلك الحسين الذي قطع أوهام الطامعين ببيعته لطاغية الشام وفاسقها، فخطب ولي المدينة بقوله: إن أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل شارب الخمر وقاتل النفس المحترمة معلن بالفسق ومثلي لا يبايع مثله. وخطب عليه السلام ثابت الجأش يسمع أعداءه وقتلته بعد سويعات: إلا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. وعلى هذه الروح كان الأكبر علي بن الحسين، فهذا الشبل من ذلك الأسد وكفى. أيها الأفاضل، ونلخص ختاما أهم القيم الإلهية التي خلدها مولانا فتى الحسين عليه السلام تذكرة للأجيال في ملحمته التي سطرها يوم عاشوراء. بأولا، بعث روح الافتخار النسبي والمعنوي للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وصدق الالتزام بمنهجه وسنته كمعلم أساسي للولاء الحق. ثانيا، البراءة الخالصة من الأدعياء، أي من ذيول الذين حاربوا النهج المحمدي الأصيل في الجاهلية وعندما دخلوا الإسلام نفاقا، وهم الذين وصفهم القرآن الكريم بالشجرة الملعونة. ثالثا، التأكيد على إن نهج الوصي المرتضى إنما هو استمرار لنهج النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا وأخيرا، بعث روح الدفاع الصادق عن الإمام الحق الذي هو أبو الأمة بشخص سيد الشهداء الحسيني عليه السلام. دمتم في حفظهم جميعا، وكنا معكم وهدير الملاحم، أنا سمر ومصطفى زيكو، إلى اللقاء.
1: هدير يعكس عمق المأساة وقوة المشاعر. التي تفيض من تلك الحادثة الجليلة، واقعة الطف. كلمات نقلها من عاش الواقعة وما بعدها، وجسدت حالات الألم والحزن والتضحية التي عاشها الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه. برنامج هدير الملاحم، تقدمه لكم سمر، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
2: قالوا في الحسين.

لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبر، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

أغاتي لخادم زينب، لخادم الحسين الموفق المخلص وسام الشويلي. بعالم إحساسي أنا، بعالم إحساسي أنا حسين ركبت الناقة، كان ركبت الناقة وابو اليمة بداخلي ييج ونار إفراق، وابو اليمة بداخلي ييج ونار إفراق، بالدرب واسمع بكي وانا للمشتاقة، بالدرب واسمع بكي وانا للمشتاقة، تصيح اريدا والدي يا وكيتني تلاقى، تصيح اريدا.

الهلا صوت انسمع، الهلا صوت انسمع لا قبل مشيوفه زينب. الهلا صوت انسمع لا قبل مشيوفه هسه طول الهلماح والعيون الطوفه. الله.

0: زينب.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

وهل ثمة قلب لا يخشاه الحزن والألم حين يسمع حديثا عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها. المستشرق الإنجليزي إدوارد براون.

جيت عندي ثوب الأسود وعزمين عافيت عندي

عرف تجف بيها جيث مانك عرف وعين ما تعرف تجف بيها جيث مانك عرف.

الهوى خدمتك مثلي الدوى وحتى أغلى من الهوى علت ما طيبها بس أنت ودواءك.

نعم من الله إلي خدمتك يا أبو علي.

جيت عندي ثوب الأسود خادم وعزمين عم شاعرها الموفق الدكتور أحمد ماجد الكلاب أبوي. احنيني وكلك دفو علي حن مني الأبو احنيني وكلك دفو علي حن مني الأبو جبت عمرك للي خدمك تنطهب الدار بي يبكي الوقت وبد ما مني زعلت الدار بي يبكي الوقت وبد ما مني زعلت

0: لقد اشتمل العباس بالوفاء، واشتمل به الوفاء، وتسربل بالإيثار، وتسربل به الإيثار، وتخندق بالشجاعة، وتخندقت به الشجاعة. لقد مثل كل الفضائل، فتمثلت فيه كل الفضائل، وزادت قيمة جديدة في القيم اسمها العباس عليه السلام.
1: العباس عليه السلام.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: خلص
1: خلص
0: هاي العاشوري ما شاء الله ما شاء الله. هلا بك هلا
1: ربما
0: خلي صدرك كربلاء.

نظر خلي شوقك شوق المفارق نظر شوقي

0: للحسين تواصله. هلا بهالايادي، هلا بهالجواب، موفق ماجور.
1: خلي
0: جاوب بعد عيني للحسين.

0: هاي العاشورين هاي العاشورين ربما يأتي حسين
1: ربما يأتي حسين
0: اللي صدره خام.

0: لجلك نزفها مو لأجلي بكيك.
1: الأديب صباح أمين.

0: ما اسمع ما اسمع. خلي صدرك كربلاء.
1: للحسين
0: خلي صدرك كربلاء.

الايادي الايادي الايادي بعد عيني. هلا هلا هلا. خلي صدرك خلي صدرك آية العاشورين آية العاشورين ربما يأتي السين. خلي صدرك كربلة.

0: مني وعلى عرشي لقلوبي تربى.
1: يا حسين يا
0: حسين حسيني وعلى
1: عيد
0: عرشي لقلوبي.
1: اي والله يا ابا عبد الله.

خلي صدرك كربلاء خلي للحسين تواصل لي. يلا بعد عين الأياد وصوتك هلا بولاد علي هلا هلا خلي صدرك للحسين للأجور وفا خلي صدرك كربلاء هاي العاشوري ربما يأتي حسير خلي صدرك كربلاء.

وهم معاه يلقى في داعين غيره. وينهم؟ يلقى في داعين. والنعم والنعم.

الله الله. الناس تشتم هوا وناس ضاعت بالضوء.

خلي صدرك كربلاء، خلي للحسين تواصل علي، خلي صدرك كربلاء، لا تبخل بصوتك بعد عيني، هلا

هاي العاشورين ربما يا تحسين خلي صدرك كربلة خل مأجور موفق.

جهز اعذارك زين، جهز اعذارك ربما يتأسين على لطمك بعد عين. خلي صدر

ما أروع الحسين في جهازه النفسي المتين، يلتقط بكل حدث من الأحداث التي دارت بها أيامه ليصوغ من احتكاكها الشرارة الأصلية التي تدفأت بها ضلوع الأمة وهي تمشي دروبها في ليالي الصقيع. سليمان كتاني.

0: يا مرجع نوح يا الهايم بيك شديت احزامي يا نهر الضامي صحتك بالامي لبيك لبيك
1: شد

جوعاف الحج هزني مثل الهودج يا ريت وبالعاشر تحرقني الخيام يا معلمني الغيرة ومدللني بخيرة هو الحب بس انت والباقي حرام هو الحب بس انت والباقي حرام انزل يا حج وعاف الحج هزني مثل

بك عيونك مجنونك مجنونك يا حسين انت عقالي يا شيخ الطفوف يا الله رتب كل عاشر ضوقني الحافر يا الجسمك صاير فيل الخدام

الله يحرش عبد الله سويني الماي سويني لا تبرج حقق لأحلامي يا نهر الضامي صحتك بارك

0: وقته شهر الحسين نصيح قد قام من اسمع المقتل واقف احس عدته من اسمع المقتل واقف احس عدل ويا حبيب افترع الخيام ويا حبيب افترع الخيام يلا شهر حلب جيته دون الخدم ميته شهر الحسين نصيح قد قام من اسمع المقتل واقف احس عدل ويا حبيب افترع الخيام ويا حبيب
1: ويا حبيب افترع
0: الخيام روحك بالموكب تلقاني صاير واحد ثاني

0: لقد تمسك العباس عليه السلام بجوهر الدين وهو طاعة الله، وبجوهر الطاعة وهي عبادة الله، فاتخذ الدنيا مزرعة الآخرة ودار ممر لا دار مقر. ولذلك فإن الموت في سبيل ربه كان أسهل عنده من شربة ماء بارد في ذلك اليوم الصائف.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

من بلا كلام. مأجور من مشى عني الضعف خطوتي.

من وصلت الكربلة أني وهي العائلة من وصلت الكربلة أني وهي العائلة وبخيامكم وبخيامكم

0: إذاعة جامعة المستقبل. انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.
1: عندما كان العباس عليه السلام يلفظ آخر أنفاسه الزاكيات، كانت عينه السليمة تلاحق قطرات الماء التي أريقت من القربة واختلطت بدمائه الطاهرة، وبدأت تغوص قليلا في رمال كربلاء لتخط قصة واحدة من أعظم ملاحم البطولة والوفاء والإيثار، قصة ذلك الساقي الذي مع حضوره في التاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها، ومقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: إحنا غريب.

وغدا وغدا يبدو لنا سدا ماني. هذه اي بارك الله. جميعنا غير حسين، احنا غير ما عدنا واسي، احنا

حير بأمرك. رحمة الله على روحك. هنا يا هل كثرة ذنوبك وانت متحير بأمرك، اخدم بما تم إمامك، لو رديت للرحمة مسلك، وانت بتعبين تخديم تسمع الهاتف يبشرك، لو إلك قوة وذاكري بنور العقيدة منوره، أولى الخدمة عندك.

عدنا وسي احنا غير حسين احنا غير ما عدنا وسي والذنوب هو والذنوب

يا هاي البيت النبوة سمعت نبرتها المشاعر يا البيت النبوة سمعت نبرتها المشاعر ظهرت وصارت تترجم معتقد وجدان شاعر قضى كل سنين عمره بخدمة المنبر الطاهر عن ساحة الدنيا ارتحل والرحمة البار انتقل راح وأخذ أشرف عمل راح وأخذ

تصف مثقال ذرة من محاسن هالبغية أو تعجز الكتاب عنها أو أهل الأذكار القوية. هالخدمة تنطي المجتمع دستور إيمان وورع وحب بضمايرنا انطباع وهاي نعمة دائمية وهاي نعمة دائمية. هل ما آتم شرف للثقة

0: احنا اي بارك الله ما عدنا والذنوب والذنوب هواي شبتها وغدا وغدا يبدو لنا سدا ما هذه آراؤنا.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
0: وغدا وغدا يبدو لنا هذه آراؤنا.

البشر أعظم فضيلة مثيل ما قال الخدامة للبشر أعظم فضيلة ما

ما شاء الله. وغدا وغدا يبدو لنا سدا ما هذه. بارك الله بارك الله. احنا غير حسين احنا غير يحفظك الحسين. لا تقول شلون احصل هالسعادة بهالخدامة. هنيالك هنيالك اللي بهالليلة هذا سجل اسمك في سجل المعزين في مصاب أبا عبد الله الحسين.

للسما محصل مرامي، للسما محصل مرامي، هالعقيدة هواي عالي.

بهالخدمة جهدة، ولما نتنول المنية ما يضل بالقبر وحدة، ولما تنول المنية ما يضل بالقبر وحدة، يحضر شبل عقد الولا فكرة كمل ولا ويأمنه ويستقبله وللجنة بيده يوصله.

0: احنا احنا غير حسين
1: صوتك صوتك نشمي
0: احنا غير
1: اي ما شاء الله والذنوب هواي عمي
0: والذنوب هواي
1: وغدا
0: وغدا يبدو لنا سد ما
1: هذه
2: قالوا في الحسين

على مقربة من مدينة كربلاء، حاصرها راتقة يزيد بن معاوية وجنده الحسين بن علي، ومنعوا عنه الماء ثم أجهزوا عليه. إنها أفجع مآسي الإسلام طراً. جاء الحسين إلى العراق عبر الصحراء، ومعه منظومة زاهرة من أهل البيت وبعض مناصريه، وكان أعداء الحسين عليه السلام كثر، فقطعوا عليه وعلى مناصريه مورد الماء، واستشهد الحسين عليه السلام ومن معه في مشهد كربلاء، وأصبح منذ ذلك اليوم مبكى القوم وموطن الذكرى المؤلمة، كما غدت تربته مقدسة. الباحثة الإنجليزية A.S. ستيفنز.

الطفل. فإذا تريد أن توقف على حيلك وتسوي هالمسيرة هاي الحسينية المباركة اللي كل سنة تسويها وكل العالم ينفجع ويا هالمسيرة، إيه وأنت ماشي وأنت ماشي سوينا هالمسيرة الشموع وساعتها الزينة جزاك الله خير، واحفظ وياي المستهل أيدك تجاوب إن شاء الله. بأول على الشاشة وجاوب. ليلة داعش ما بيقمر

يا مقطع وما تلزم ومن ينا لزمك تلجي يا خويا أرد أسمع صوتك فدوى أروح لك ليلة داعش ظلمة وسوالف ظلمة وسوالف يا خويا يا مقطع وما تلزم

إش ما قرب عليك رماح تدفعني يا أخوي. خوي اسمع الصدرك يصيح ضلوع توجعني، بذانك دم أصيح شلون تسمعني. صفحتك طالع عظم ومطشر عظامك شليم يا خويا يا بوعت ما شوف يصبعك.

خادمك خادمك احتم بظلك اريد السهم يمنعني اش ما قرب عليك رماح تدفعني اسمع الصدر

0: يلا هذا يومك صوتك شبابي
1: ومني انا لي اسمك اللي تشم اسمع زينب شو تقول للحسين تقول له اطلع يا سهم 1900 ايدي محروقه جرسها ما بي ما بي
0: ليش محروقه ديش مولاتي طفي بالخير
1: على ضلوعك

ينقطع وما تلزم. اي ويا زينب صح يا اخويا خادم لخادم الحسين ابو علي المالكي اطلع يا سم.

0: ليل 11 ما في قمر ليل 11 ظلمة وشوالف من نحر
1: يا أبويا
0: يا أبويا.

حذول ايدك ارفعني الشموع بيدك ارفعني كلها بتشف عندي وصبعك بتشف اخويا اخ كلها بتشف عندي وصبعك بتشف لان ذبحه بسرعه ما وقف نزفه

تناديني كنت مو خويا يا يمه. يقولها الحسين، يقولها ارجع للخيام صار الوقت.

أخاف عليك زلمة يسمعك الكلمة حلفتك بشارب عليك.

رجع إلى الخيم صار الوقت ظلمه أخاف عليك زلمه يسمعك

اسمع خيمة بناتك دخنت أطفالي لك ما غمضت يا خويا.

غربة ناس عود شلون من دونك، عيون الشمر تنظر ما هن عيونك، ما هن عيونك. خويا حسين لا اخوان لك خاطر يجفنونك يجفنونك.

خويا غربتنا سعود شلون من دونك عيون الشمر تنظر ما من عيونك لا اخواني لك خاطر

0: أنا زينب يا يما الهاشمية علي دفعة وبذال الباب مية. آخ يا زينب شلون حالك اليوم؟
1: إي
0: علي ما مر علي مر يا الزكية يوم مو يوم، صرت ما بين فج النار والقوم وبجت

تعال استريح يا امي، تعال استريح يا امي، تعال يا امي خلي اقرا لك بيت ان شاء الله ونختم هالمسيره، هاي مسيره الشموع اللي ادخلت بها السرور على قلب زينب هذه الليله. جزاك الله خير، جزاكم الله الف خير جزاء نفسي. اي على قاعدتك يرعبينا صف الشام تحسافه يرعبينا وعلينا الطير ما مر يرعبينا كذب لو قال واحد يرعبينا يرعبينا وعرش الله نزل ظلل علي يا وعرش الله نزل ظلل يا ما شاء الله يا يطلبون هذا البيت حرمه حرمه حديث ما يجي لحسين حرم ولنا في أسطر القرآن حرم زينب تقول أنا ما كنت بالديوان حرم حرم علي والعاص يرفس بيه نديه

عدنا غيرك قصد اي والله ما عدنا غير ابو علي يا احسين يا واه من الدهر صفين ابوي هلا يا احسين يا واه يا لسه هلك مقصدنا

إسماعيل يا حسين على عيني على عيني على عيني. أغاتي إلى خادم الحسين الشاعر المرحوم الحاج عزيز القلقاوي الكربلائي

غيرك قصد يا حسين يا والينا من الدهر صفينا.

قصيد يا حسين يا والينا من الدهر صفينا يحضرك ابو علي دنيا واخره يلتجو يا حسين يا غاتي يا سهلت مقصدنا غيرك قصد ما عدنا اي والله بعد ما عدنا غيرك

بضعة محمد أمك والحسن شمعة عيني كل هالصيفات الحلات يا حسين بك انجمعت كل هالصيفات الحلات

0: حسين يا والين ايه
1: سكت كيدك اسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت فما رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وما شمعك إلا بدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين
2: لولا زينب لبقيت كربلاء في كربلاء ولما انتشرت في العالم الإسلامي. زينب تحركت من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام ومن الشام إلى المدينة ومن المدينة إلى شمال أفريقيا من أجل أن تفضح البيت الأموي وأن تعلن للعالمين كيف أن الحسين قدم دمه في سبيل هذه الأمة.
3: جيوفي أريد هنا أن أقول اسم زينب يعني زين وأب
4: زين
3: وزين هي الزينة وزين هي الميزات وزين هي المجوهرات زين هي الجوهرة.
5: السيدة زينب عليه السلام حفظت خط الإمامة، حفظت لنا الدين المحمدي بحفظها للإمام زين العابدين في مجلس يزيد بن معاوية.
6: زينب عليها السلام نهج وثورة.

بس للحسين خالد كل شمات كل شعر ابن كربلاء الموفق راسي الكربلاء يا ابوكم وين عايش حسين بجرحنا.

0: كل شي مات وين صوتك علمتنا كربلاء
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل
2: قالوا في الحسين.

إن الحسين عند شيعته والعارفين بأهدافه ومقاصده ليس اسما لشخص فحسب، إنما هو رمز عميق الدلالة، رمز للبطولة والإنسانية والأمل، وعنوان للدين والشريعة والفداء والتضحية في سبيل الحق والعدالة. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

يا حسين ليك جمرة حزين ما تنطفي وحسرات قلبي تحين ما تنطفي يا حسين ليك جمرة حزين ما تنطفي لا والله وحسراتي قلبي التحين ما تنطفي ونخاك بدموع التهيل يا يوم يا يوم يلتم الشميل وحسراتي قلبي التحين ما تلطف يا حسين لك يا حسين لك جمرة ألا ما تلطفي أو حسرات لي قلبي التحين ما تلطف يا حسين يا حسين لك جمرة ألا بيك ما تلطفي يا أبو عبد الله حسرات لي دموع التحين

حسن طفي يحسين لك جمرة حزين ما تنطفي وحسراتني قلوب التحين ما تنطفي ويحسين لك جمرة حزين ما تنطفي أو حسراتني قلوب التحين ما تنطفي ونلخاك بدموع التحين أو يا يوم التمش نلخاك نلخاك حسراتي قلوب ما تنطفي الله يبارك فيك يا حسين لك جمرة حزين ما تنطفي وحسراتي قلوب تحين ما يا عبد الله يا حسين جمرات الله يبارك فيك وحسرات اللي قلوب ما تنطفي

عجيب انت تترك اثار بيها طبع اول يمتلك عزت نفيس صبرك ليف ما ينجرح ومن ثقل هضم لو يوين اول نتدفين ما تنسمع.

بحار قد قصتي بغالي الثمن او الشارق قد روع عزتي بغالي الثمن ما يذيب عرقت قصتي بغالي الثمن وعلى شهيم صعب مين

إذا من خاف يا أبا عبد الله حسرات لدموعين إذا مات بالخدمة بالخدمة يحسين دمعات العتب بتختلف عن باجي الدميع

فيك عزت نفس وصبرك ليف ما ينجرح ومن ثقلها وما لو يويل وانا تدفين ما تنسمع والشارقة روع الزيت بغالي الثمن ما يذيب عرقت قصة بغالي الثمن وعلى

0: حسين لو ما نعتقد ما يريد علبك كل طلب
1: للسيد سعيد الصادق الله هو
0: يا حسين لو ما نعتقد ما يريد عندك كل طلب ما كان يا ابني المرتضى طولنا وياك العتا من عيدنا كم طاريش وصال ومكتوب بيت

حيت من إلي يمك قبل عرايب يمين عقد الولا يمك قبل أوي أمن يمك يحل يا يوم يا يوم التم وحسرات لي حسراتي بارك الله فيك يا حسين إليك جمرك حسرات القلوب ننخاك حسراتي من قلوب يا حسين شتت من زمن وكل واحد اصبح لم بلد يا حسين شتت من زمن وكل واحد اصبح لم بلد والعوز تسهل شدته او البعد يا حسين الاشد بالوطن حتى المر عسل وبالغربة مر طعم الشهد وكم عام قضينا بأمل وكم عام نتأمل بعد كل يوم ونقول الفجر تطلع شمس او من العراق بكل كتر تطلع شمس كل يوم وكل

عاقبك الكتر تطلع شمس او احلال ملاقيه يا يوم يا يوم الفم في حسراتني قلوب انت ما تنطفي او يحسين

امرات تفرضي حسرات القلوب من خاك يا يوم الدم الشمي من خاك حسرات القلوب بالخدمة ما تأخذ خوي شريدك يا حسين شتت من زمن يا حسين شتت من زمن وكل واحد أصبح له بلد والعوز تسهل شدته أو

0: شب بالوطن حبس المر عسل او بالغربة مر طعم الشهد وشمعة مقضينا بأمل او شمعة من يتأمل بعد وكل يوم وين قول الفجر تطلع شمس او من الحراق بكل كتر تطلع شمس او حلال لي صلات لي قلوب انتحل ما تنطف يا حسين
1: الله يبارك الله يبارك هلا هلا بالشباب
0: يا حسين
1: ان شاء الله هلا بك هلا بك
0: هلا وحسراتي وقلوبين حلينا يا حسيني وضعف ما نحمل فراقي وهجور
1: هلا بك خويا
0: حنينا يا حسيني وبعد ما نحمل فراقي وهجور وشابيح نظار من قبتك كل يوم كل ساعة تمر او بكل قلب لحظة وفاة او نحسب ليالي وننتظر نقصد زحوف الحضرتك كل

الله اتشل دي اللازم الوفي صادق يقرأها واللي ذير ذمتك الوفي صادق يقرأها وتشل دي اللازم الوفي

0: حسين يا حسين مات جمرة. اي والله يا ابا عبد الله وحسرات حسين مات جمرة. يا يوم التمش للخاف للخاف
1: يا يوم التمش
0: وحسراتي للغوين يا حسين بيت رابك عطر الوصيف للحاير دوا. يا حسين بيت رابك عطر الوصيف للحاير دوا والعيون مكفوف البصر مروادك حيل لمعات ضوى او الهوى المار وبمرقدك بالدنيا هو

شيعتك جنة عدن يا ابن الزكية وقمتك جنة عدن أو يا من ضمنت لشيعتك جنة عدن أو يا شيعي من حبك من يوم وحسراتني قلوبين هلا هلا هلا يا حسين هلا بك هلا بك يا حسين هلا بك هلا بك عسرات ننخاك بدموعك ننخاك يا ابا عبد الله الله يبارك فيك وحسرات مجنون يا بالخدمة بالخدمة بالخدمة غاتي بس سعيد الصافي الله يحفظه يا حسين بترابك عطر الوصف للحاير دول والعيون ما كفوف البصر مروتك حيل لمعه ضوء والهوى المر بمرقدك بالدنيا هو عذاب هوى ويحسين ما يضم المحيب من ما يحبك لهروة يا ابن الزكي يا قمتك جنة عدن ويا من ضمنت لشيعتك جنة عدن ويا شيعي من حبك يملي يوم حسراتني قلوب الهي هلا بيك يا حسين معجور حسرات القلوب حسرات القلوب

منكم. الخان خال ابو عبد الله من خاك منكم.

0: مجنون يا حسين اللي يضن بالقوة حضنا نغيره، مجنون يا حسين اللي يضن بالقوة حضنا يغيره، هو الرضا دار الوفا ومن صلب طاهر مصدر. يا خوف يا ظالم بعد يوقف قبال ينحر، يا حسين ينكر من حرك او بعين يرخص من حرك، وكل المنا حرف دولك يا ابن الوصي، لا كان نريد نسايلك يا ابن الوصي، وكل المنا حرف دولك يا ابن الوصي، ولا كان نريد نسايلك يا ابن الوصي، وتصيح كم طفلة وطفل يا يوم
1: حسين لك. هلا يا
0: حسين
1: من خاف بدموع التين يا يوم انت هلا هلا بيك بارك الله.
0: وحسراتي لك والويل ما ننساك لو قطعوا مناحينا، ما ننساك لو قطعوا مناحينا، ونبقى نصيح يا حسين بضمايرنا،
1: نبقى
0: ونبقى نصيح يا حسين بضمايرنا، وما ننسى كلا قطعوا مناحرنا، ونبقى نصيح يا حسين بضمايرنا، طول الدهر هذا الصوت ما يخمد، طول الدهر هذا الصوت ما يخمد، ولا جمرة حزننا تلتهب تبرة، نظل نلطم عليك ونلبس الأسود، نظل نلطم عليك ونلبس الأسود، ويمر عاشور ويهيج مشاعرنا، ونبقى نصيح يا حسين
1: سي سعيد الصاف،
0: طول الدهر هذا الصوت ما يخمد.
1: الله يبارك فيك. اي والله ادخلوا سمعوا لغاتي. اي
0: طول الدهر هذا الصوت ما يخمد، ولا جمرة حزننا لتلتهب تبرك، نظل منطم عليك ونلبس الأسود، ويمر عاشور ويهيج مشاعرنا ونبقى نصيح يا
2: بعد
0: ونبقى نصيح مشاعرنا جمر ويوقد دمانا وجرح نثى دم لينزف لسانا ونتحدل على حبك تحدانا ونقل الخوف ابدا ما يغيرنا ونبقى نصير
2: يا حسين المحرم
0: عيدة ونبقى
2: نصير يا حسين المحرم
0: كل ونك كل ونك تغيرنا ونزل ونحيك ظنك يا هل ما تفتهم ظن بعيد كل ظنك تغيرنا ونزل ونحيك ظنك يا هل ما تفتهم ظن بعيد لو كل يوم يطلع من جديد يزيد ولو كل يوم يطلع من جديد يزيد وبكل عسكر العمدة يناحرنا ونبقى نصير يا حسين ونبقى
2: يا حسين
0: قبلك جر وبورد الفعل شافا
1: سكتة ايه
0: قبلك جر وبورد الفعل شافا واشعدهم علينا من حقد زاحة شافوا يا ذبيح الطاح من ذبحه شافوا يا ذبيح الطاح من ذبحه حي يرجع يصيح الذبح ما ضرنا ونبقى نصيح
2: يا حسين المحرم
0: ونبقى نصيح
2: يا حسين المحرم
0: قبلك جر وبورد الفعل شافه وقبلك جر وبورد الفعل شافه واشعلهم علينا من حقد زاحه شافوا يا ذبيح الطاح من ذبحه حيرجع يصيح الذبح ما ضرنا ونبقى نصيح شان الثمن سابق ذهب وجفوه إذا شان الثمن سابق ذهب وجفوه هالسرقات متحضرة صف صفوه
1: بلا حشيغات رحم الله والديك
0: إذا شان ثمن سابق ذهب وشفوف هالسرقات متحرره تصف صفوف وكل عاشق تشوف الذبح ملهوف والتشهد والتشهد جماعيه مقابرنا ونبقى نصير شامل ثمان سابق لهب وجفو هالسرقة متحررة صف صفو وكل عاشق تشوف الذبح ملهوف والتشهد جماعية مقابرنا

0: حسين يرخص كل ثمن غالي الحب حسين يرخص كل ثمن غالي والرادل كرامة بثمن ما يبالي هذي من زلو تاجو فخر عالي وخدمة شرف لا بيها تفاخرنا ونبقى نصر
1: قالوا في الحسين

ثأر الحسين على كل هذا التحول الرجعي الذي حدث في حياة الأمة، أراد إصلاحها بإيقاظ روح التضحية والنضال في أعماقها وبإعادة الثقة بنفسها. الشيخ حسن الصفار من كتابه الحسين ومسؤولية الثورة.

والله لو موجودة بالطف أم وهب ما عجبتهم هي ترمي راس ابنها وأني أرمي أربعتهم. هذا طف وغاضريتي من ينافسني بقضيتي

ترمي راسي بنها.

عسية غديرية بعد حسينية غديرية حسينية.

فاطم وادري اسمي يجرح حسين بشعوره يجرح حسين بشعوره قال لي من هسه وفيتي من

اريد اندح ليا يما، اريد اندح ليا يما، وخاف وينشد يحبالي.

الله.

طف وغاضري.

شكرا جزيلا. بس انا ام الافاضل يم وهب شكرا جزيلا. بس انا ام الافاضل يم وهب شكرا جزيلا. بس انا الله والله لو ولدي عشيرة والله لو ولدي عشيرة أشمر الروس وأقاتل أشمر الروس وأقاتل يا موهب ما قصرتي من ينافسني

لو جاوب. احكي احكي. هذا طف غاضريتي لوين.

لهم من قضيت عهدها الناس احترامي لهم وحب شي يصير اذا اتنا خبي العباس اذا اتنا خبي قولها قولها من كل قلبك اي اذا

0: عاشي
1: أشكر الخمس وأقاتي
0: يا موهب ما قصريتي من ينافسني
1: يا موهب ما قصريتي من ينافسني
0: والله.

أهوش يا

سمع للسنين شمد. ايوا خلي الخيل فوق الخيل واسمع للسليم شار. وينهم؟ اي اسمع للسليم شار. ما اريد الجود بيدك امشي يا بدر الهواشم. وين اروح؟ النهر كله غرفة وديرة بخيام الفوار. ما أريد الجود بيدك امشي هالنهر كله غرفة وديرة بخيام الفواطم. ابني يا حارس ثنيتي من ينافسني قضيتي. ابني يا حارس ثنيتي من ينافسني قضيتي. والله

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثانية صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

إلى ذكرى أمي التي علمتني ومنذ طفولتي أن أحب الحسين عليه السلام، ذلك الحب الحزين الذي يخالطه الإعجاب والإكبار والشجن، ويثير في النفس أسى غامض وحنينا خارقا للعدل والحرية والإخاء وأحلام الخلاص. فيوم عاشوراء هو يوم تجدد المواقف بين الحق والباطل، انتصر الله فيه بالحق على الباطل، بموسى على فرعون وبالحسين على يزيد، وهو فرعون هذه الأمة. عبد الرحمن الشرقاوي من مقدمة الإهداء لمسرحيته الحسين ثائرا وشهيدا.

فيك حب مغرأك تركنا الخلق طول ما شاء الله جمالا يوسفي

مليكا تأسر القلب إلى درب الرشادي. الطم بلا كلام حبيبي، أنت أرفع يديك نشمي حسيني.

راجع. هلا جا تركنا للشاعر لؤي حبيب الهلال عرفناك الهدى والنور.

حسين يوسف من أنت في عين الفؤاد حسين يوسف من أنت في عين الفؤاد فلا غرو

الجلاب ولو للنار والله تبعنا فزدنا منك ضيا ونبع الكوثر. هلا

قسم الحسيني وضوء لصلاة العشق لفظ اسم الحسيني طهور.

كتاب يجمع الأكوان بين الدفتين، حبيب الفجر والفجر يصليك، عظيم الفضل والفضل يحي، حبيب الفجر والفجر يصليك، عظيم الفضل والفضل يحييك، إمام النهضة ويا ونبع كوثر، إمام النهضة ويا.

هو فخره ثقليني بلا مثل حسين وهو فخره كتاب يجمع

والفجر يصليك، عظيم الفضل والفضل يحييك، حبيب الفجر والفجر يصليك، عظيم الفضل والفضل يحييك، إمام النهضة ويا ونبع

هي فدوه تركنا الخلق طرا واتينا وذبنا فيك حبا.

0: فدوه فدوه
1: جماعه
0: خادم خادم
1: تركنا خلق طرا
0: هلا تركنا
1: خلق
0: هلا بك تارك
1: تركنا خلق
0: دماغنا.

وأنهار الورى تحيا على دمع السبايا، وأنهار الورى تحيا على دمع السبايا، وأجرام الفضا تهوي فمن حول الرزايا، عيون الأرض تبكي والسماء دماء أصلها من

0: خلق طرب
1: بعد بعد كمل
0: وتركنا خلق طرب
1: هلا
0: تركنا خلق

0: ضبها ضبها
1: جمال يوسف بنت عند الطريق تركنا خلق
0: صيح
1: تارك
0: ضبها نشفي
1: تركنا خلق

0: ما شاء الله
1: بعد نوريه
0: تركنا الخلق طول
1: وهدينا فرنا بك حبا
0: ما شاء الله

0: أتينا تركنا الخلق قربة وأتينا
1: هلا حسيني.

0: يوم الطف، يوم خير فيه الناس بين السلة والذلة، وكان الحسين صراطه المستقيم، فاز من ركبه وخسر من أسرج وتهيأ لقتاله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: حسين.

حبك الجنة بحياتي سيدي وبيك اقتدي. ما شاء الله ما شاء الله على الشباب. سيدي سيدي حبك الجنة بحياتي سيدي وبيك اقتدي. يمك تصير النهاية كل وقت بيك ابتدي. كل وقت بيك ابتدي حسين يا معراج روحي من بداية مولدي. اي والله اي اي اي حسين يا معراج روحي من بداية

الله حسين يا رحمة يا رحمة السلام الله حسين يا صاحب العزاء يا حسين روحي لك الفداء حسين الله الله روحي لك الفداء حسين يا صاحب العزاء حبك الجنة بحياة إلى خادم الحسين السيد زيد الفحام ممنون حبك الجنة بحياتي سيدي وبيك اقتدي يمك تصير النهاية كل وقت بيك ابتدي كل وقت بيك ابتدي حسين يا معراج روحي من بدا

حسين يا صاحب العزاء يا حسين يا رحمة السماء عين بهلال المحرم من يهل بيك التزم

نفسي أن ترضى سيدي، المهم يا حسين أن ترضى بغير شخصك ما أهم. أحضر بهاي المجالس، أحضر بهاي المجالس، أحضر بهاي المجالس.

حسين حب يا مصدر العطاء يا مصدر يا حسين يا صاحب العزاء من يهيل عاشور يعني دمعة وجروح وألم خادم الحسين سيد زيد الفحام من يهيل عاشور يعني دمعة وجروح وألم يعني ذبحوك المية صدرك بخيل نهشم صدرك بخيل نهشم يعني

يعني زينب سلبه يعني زينب سلبه وحرقاوي عليها الخيام حرقاوي

بلعت حسين لعجلك البكاء خابب خابب اي حسين يا صاحب بعد مرة حسين لأجلك البكاء حسين الله اي حسين خادم خادم من يهيل عاشور يعني دمعة وجروح وألم دمعة وجروح وألم يعني ذبحوك المية صدرك بخيل الهشم صدرك بخيل يعني طال

0: يعني زينب سلبوها حرقا ويعليها الخيام إيه حسين لأجلك البكاء حسين
1: يا صاحب العزاء يا صاحب حسين حسين يشفع لك الحسين
0: اي ما شربت الماي ضامي واجب اعطش بالعزاء واجب اعطش بالعزاء انا لابس ثوب اسود وانت عاري على العراء وانت عاري على العراء حسين كون ادخل ضريحك وانا سابح بالدماء راسي كون يسيل بالدم لما ندخل كربلاء حسين افديك بالدماء حسين
1: يا صاحب يا حسين حسين حسين

0: صارت مصابك من يهيل شهر الحزن، من يهيل شهر الحزن عيني تجري لك دمعها، قلبي لعتابك يحن، وقلبي لعتابك بعد مرة قلبي. أنا كل يلا بمحرم، أنا كل يلا بمحرم، أمشي لمصابك وون، أبشي لمصابك وون، داستك خلال مية ثلاث ليالي بلا دفين، ثلاث ليالي حسين دامين بكربلا
1: حسين. يا صاحب العزاء يا حسين، حسين دامين بكربلا، دامين بكربلا اي حسين. بعد مرة بعد مرة إيه يا حسين دامن بكربلا، حسين إيه دامن بكربلا إيه حسين.
0: إيه سيدي ممنون منك يا جبتني لخدمتك، عافية عافية خدام الحسين والله العظيم، هنيئا لكم هنيئا للي عنده توفيق يخدم وجاب الحسين. إيه سيدي ممنون منك، سيدي ممنون منك يل جبتني لخدمتك،
2: يل جبتني
0: لخدمتك. أنا لو ما أنت ميت، أنا لو ما أنت ميت عيشتني بنعمتك، اي اي اي والله حياة حياة الحسين. انا لو ما انت ميت والله كنا نموت بدونك حسين، انا لو ما انت ميت عيشتني بنعمتك، ادري ما استاهل ادري وش مليتني برحمتك،
2: وش مليتني
1: خادي خادي
0: والله وش مليتني، من اجيت استقبلتني ابو علي اي اي اي في دول الشباب.

0: يا صاحب العزاء يا حسين حسن بالحب والولاء حسن يا صاحب بعد مرة بعد خادم حسن
1: بالحب والولاء
0: حسن

0: منك سيدي ممنون منك يا اللي جبتني لخدمتك
1: يا جبتني لخدمتك
0: أنا لو ما أنت ميت

0: الولا
1: حسين. يا صاحب العزاء حسين حسين حسين
2: قالوا في الحسين.

لم تعد ثورة الحسين عليه السلام تمثل حركة شخصية أو مصيبة فردية ليقال إنه مضى زمانها وانتهى وقتها، إنما هي رمز للاستشهاد في سبيل الحق، وهي بذلك سوف تعيش في ضمير الإنسان ووجدانه ما بقي هذا الإنسان. الشيخ حسين معتوق.

0: هنا الحسين،
1: هنا زينب،
0: هنا الطفل،
1: هنا الكبرياء،
0: هنا الكبرياء،
2: هنا الانتصار،
1: هنا الانتصار،
0: انتصار الدم على السيف، انتصار العدل على الظلم،
1: انتصار البراءة،
0: انتصار المروءة.
1: هنا الفرات الذي بات شحيحا بعدك يا حسين،
0: الذي بات شحيحا بعدك يا حسين،
3: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، والله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق يقيني.
1: هنا يحيى الحسين،
0: هنا يحيى الحسين،
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل،
0: إذاعة جامعة المستقبل.
4: سامحني

ماي على الخيمة حتى اشعر بذيك الهمة نضيع حتى اشعر بذيك الهمة خلني بظهر عاشور بعيونك اكبر خلينا صير في هاي لو جاسك الحر لو جاسك

سامحني.

طافل هسا امنيتي ما اشوفك تذبل امنيتي زينب مو علتل امنيتي ما اسمع مقتل عليك امنيتي لو يمك حاضر وافزع لك بذاك العاشر ما خلي

وشاقوف ابقى دونك سويني بيدك كل شرايين.

تسويني عبي جوك أصير عبي جوك. شنو؟

مساثير هي امنيات واتمنى سويني للقاسم حنة تحسبها على العاشق منا اموت في امنيات واتمنى سويني للقاسم حنة تحسبها على العاشق منا اموت جرح العشق كل ما خضر امنيتي بعيونك اكبر.

خضاوي وفدوى العلو جسام عمري وشباب. قل له وين الله موت وياك والدم خضاوي.

0: إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

البكاء على الحسين عليه السلام يوجب قبول التوبة، وهو سبب طهارة القلب من الأوساخ. وبالطبع فإن جميع الخلق محتاجون إلى الشفاعة. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

على الموعد على الموعد قصتك بالحزين أسعي